عمره 4 سنين كتب انه بيه عمره 14 سنة وطوله 100 سنتيمتر ووزنه 13 كيلو واضاف انه بيشتغل مساعد بالحديقة وانه اكتر شي بيقدر يعمله هو القفز والرأس. هالإجابات البريئة وغير المنطقية يلي عباها الولد بمشروع للمدرسة أضحكت المتابعين وذكرت الأهل بالصورة المميزة يلي بيرسمها الأطفال عن أبائهم. خبر جديد أثار جدل واسع، ادعى أنه الصين قررت إدخال مادة تحمل اسم الرجولة إلى المناهج بهدف تعزيز القوة والانضباط والمسؤولية والثقة بالنفس لدى الفتيان، لكن المعلومة المتداولة مبالغ فيها وغير دقيقة بهالصيغة بالتحديد. فالنقاش الحقيقي بدأ من سنين وتعلق بمقترحات لتعزيز التربية البدنية وتطوير شخصية الطلاب وليس بإقرار مادة مدرسية رسمية جديدة اسمها الرجولة. بين مؤيد شاف ضرورة بناء شخصية قوية ومسؤولية ومعارض يخشى تكريس صور نمطية عن الذكور، بقى الموضوع من الأكثر إثارة للنقاش أونلاين. هالأسبوع السوشيال ميديا كمان كانت مليانة بفيديوهات غريبة ومؤثرة ومضحكة، من أعراس تحولت لمغامرات لأردي قررت تسكن بالجامعة وصولا إلى فيديوهات خدعت الناس بالذكاء الاصطناعي. خلونا نبلش. منبلش من عرس كان كل شي فيه مرتب، ديكور أبيض ورود، ممر زجاجة فوق بركة السباحة أو بول، لكن بلحظة غير متوقعة فقد والد العريس توازنه وقع بالمسبح قدام العروسين والمدعوين. الفيديو انتشر بسرعة بينما اعتبر البعض أنه موقف طريف رح يبقى ذكرى ما بتنتسى. آخرون سألوا يا ترى كان مجرد حادث أو نحس ببداية هالزواج؟ من عرس فوق المسبح لعرس صار فعلياً جوا المي بالفلبين، رفض عروسين تأجيل زفافهم رغم الفيضانات يلي غمرت الكنيسة وقرروا يكملوا المراسم وسط المياه. العروس رفعت فستانة وتوجهت نحو المسبح فيما بقي ضيوف داخل الكنيسة لمشاركتهم اللحظة. الفيديو أثار إعجاب كبير واعتبروا المتابعون دليل على أنه الحب الحقيقي ما بتوقفه العاصفة ولا فيضان. تخيل يا فريدي الكنيسة مليانة مي وهن عم يسبحوا ويتزوجوا. فيديو لكاهن خلال لبس مباشر للصلاة انتشر بقوة خلال هالأسبوع بعد ما ظهر حوله فلاتر وتأثيرات مضحكة من دون ما ينتبه، يعني مرة خوزة مرة أضواء مرة تأثيرات متحركة. هالأبونا كان عم بيقدس وفاتح لايف تا الناس تقدس معه أونلاين وكبس بالغلط التيمز الفلترز وبلش يتغير وجهه، كل شوي يطلع صورة على وجهه. أما بالتايوان فكانت المفاجأة بانتظار الطلاب بأول أيام الفصل الدراسي، عشرات من القرود تسلقت واجهة مساكن الجامعة وبلشت تنزل بين الشبابيك والمكيفات بمشهد شبه المتابعون بفيلم كوكب القردة. الجامعة موجودة بالقرب من منطقة جبلية بتعيش فيها الحيوانات وطلبت الإدارة من الطلاب عدم إطعامها وإغلاق النوافذ جيداً، يعني الطلاب بعد ما بلشوا دراسة صار عندهم رفقات سكن جديد. نختم بمشهد طبيعي مرعب ومذهل بالوقت نفسه، فولكينو بإندونيسيا. طبعا المشهد رائع كشكل شو عم بيصير وانتشر عالميا فيما طلبت السلطات من السكان والسياح الابتعاد عن المنطقة بعد ما أثر الرماد البركاني في حركة الطيران. مشهد بيذكرنا مرة جديدة بقد ايه الطبيعة حلوة لكن قوتها ما بتمزح معنا. أما ترند يلي انتشر كتير هالأسبوع ويلي طبعا كلكن زهقتوا منه فكان العودة إلى الثمانينات أو back to 80s بعد ما انتشر صور لكل الناس أونلاين سألوا تشات جي بي تي كيف بيكون شكله بالثمانينات، وطبعا كلهم نزلوا الصور وحطوا أغاني من الثمانينات. غنية الأسبوع كانت مع وائل كفوري.

0: ومن الأخبار يلي ضجة أونلاين لامين في أونلاين وصفحة ألا لورين مع لورين فوعاني شفير. هاي لورين.
1: هاي.
0: يعطيك ألف عافية وتانك يو سو ماتش بالبداية على كل الفيديوز اللي بيضحكونا. صفحتك كتير مهضومة بنفس الوقت ريليتبل، يعني بس نحضر شيء منقول 100%.
1: هاي كتير بسمعها فكرة.
0: أول شيء لورين عارفينا شوية عن حالك هيك بعيدا عن الصفحة.
1: أوكي، هلا أنا بالأصل يعني الدومين تبعي ما خصني أبدا بهالقصص ولا حتى شيء خصه إعلام أو إنه أعمل شيء سوشيال ميديا. بالأصل أنا عاملة بيوشيمي، أنا بيوشيميست خريجة الجامعة اللبنانية، وكملت عملت فارماسيوتيكال ماركتينج، اشتغلت بدومين السيلز بالفارماسيوتيكال، بعدين صرنا شوي نشتغل مع ريجولاتوري كونسلتنسي سفارة برات البلد يعني بال 2017، وهلا فعليا بشتغل سيلز كونسلتنت. يعني
0: كيف قررت تفتح الصفحة؟
1: هو مش قررت، هي كانت البيج أول شيء كنت نزل قصص هيك ريسيبيز بالكورونا وتسلاي يعني، وكان عندي شيء 2000 فولورز تقريبا، ما كان بوارد أبدا أعمل هيك شيء، بس كنت نزل ستوريز هيك رأيي بالقصص اللي عم بتصير بالحياة. وفي مرة بالغلط بدل ما نزلوا ستوري للفيديو كنت في وحدة عم تعمل لانش بوكس، لانش بوكس كتير مفلسف يعني ساندويتش ديناصور مع عيون والفريز بتحكي إلى تم ما بعرف كيف، فبوقتها نزلته وفعليا هيك صار. يعني أنا فكرت حالي نزلت ستوري وكان عندي شغل فالتهيت، وبعد 3-4 ساعات بيطلع نزل بوست وضارب الفيديو مفجر عندي الانستغرام، فكرته على التيست، فكرته انه راح حدا عمل لي هاكينج يعني، عرفتي لهالدرجة، وما فهمت ما استوعبت شو عم بيصير، وبقولوا البيج انفجرت عندي. فهيك صار يعني، هاي الفكرة. العالم كله كانت قلبها معبى من قصص اللانش بوكس من شيء سميناها.
0: هلا هلا جايين على الباك تو سكول هالجمعة وخذ لك عفز لك على السوشيال ميديا.
1: فالعالم في في في معلمات مدرسة كانوا عم بيحكوني، في تخيلي انه كتير قال في جروبات الواتساب يبعثوا فيديو الفيديو تبعي ليفشوا خلقهم، في امهات قلبها معبى، في ناس عندهم بزنس لانش بوكس يقولوا لي نحن عم نقسط لانش بوكسات للامهات لانه الاولاد تما يحسوا حالهم، عرفتي انه حق اللانش بوكس 40 دولار 50 دولار قلن انا هالقد يعني انه هالقد الموضوع كتير صعب، قال ايه فثقبت هيك ضربنا على الوتر.
0: بس قلع ايام الكيس النايلون.
1: ايه عفاك الساندوش اللي شو اسمه
0: الدبليني.
1: ايه فهيك
0: قررت لانه ضرب هيدا النوع من الكونتنت انه تصير تنزلي نفس الستيل يعني هيك تقريبا ساركازم يعني.
1: هو مزبوط هيك، بس في قصص كتير بتحس اللي صاير بالسوشيال ميديا انه العالم صايرين كتير عم بيتجهوا على قصص الاوفر، بس ما في حدا بالوجه عم بيقول لهم طولوا بالكم ما بدها هالقد، او بالاحرى
0: بيمشوا بالموجه يعني بتلاقي ترند ماشي ما حدا عم بيفكر اذا مزبوطه او لا.
1: صح، او اذا نحن كايامنا كمجتمعنا هذا الشيء نحن يعني ما بعرف كيف نقولها بيلبق لنا او بيناسبنا، عرفتي؟ فهيك بلشت خبريها مش تقريبا مش سنتين ثلاثه يعني،
0: بس بسنتين ثلاثة صرت تقريبا 150 فولوورز على انستغرام. ولا فيديو بتنزليه ما بيضرب يعني 100-200 ألف فيوز، هالقد الناس عم بتحب يعني الكونتنت.
1: صح، شو وأنا يعني كتير أورجانيك ما بشتري ولا بعمل،
0: واضحين أنه أورجانيك من التفاعل ومن عدد الشيرز يعني على كل حال. كيف هيك بتنقي المواضيع يعني شو بيطلع قدامك شيء هيك بيستفزك بتطلع بطريقة عفوية يعني حتى منشوف فيديوهاتك ماشي بتفتح كاميرا سيلفي وبتحكي مش انه جايبه كرو وعم بتصوري وبرو.
1: لانه يعني بتصدق انا ما بعمل بلانينج ابدا، لانه مش فاضي صراحه يعني ماني قادره اقعد احط شو بدي احط على البيج وشو بدي اعمل وجيب فيديوغرافر وما بعرف شو، اصلا ما بطلع فعليا يعني بكل صراحه ما بطلع لي شيء البيج لحتى اعمل عليها انفستمنت.
0: بس بركي بعدين صرت انا دعايات مثل ما كلهم عم يعملوا.
1: هلا مش غلط، بس انه بس انا كتير حدا يعني مش بحاجه، عرفتي يعني اللي شغله كتير على البيج وكل انكم تبعه من البيج بفهمه صراحه، ما لي حق انتقده او انه اقول شيء، بس انا بحالتي انا مش كتير معتمده عليه. بس بنفس الوقت
0: منه هامك هذا منه هدف يعني.
1: ايه صارت فشت خلق بالنسبه لي، بعدين
0: فشت خلق لك ولكل اللي عم بيحترك صراحه، لانه عم تحكي بلساننا اللي نحن يمكن ما قلنا عين نقوله.
1: مزبوط، كتير بسمعه وكتير عم بيستفزني الولاد اللي عم تكون على السوشيال ميديا هالفترة، كتير هالشي اللي صاير عم بيخنقني وعم يخنق اللي عنده ولاد واللي ما عنده ولاد حتى يعني.
0: صح،
1: يعني هذا الجيل كتير عم بيتأثر على فكرة، وهذا الجيل بعمر حساس وصراحة ما بعرف لوين كاملين.
0: خبرينا عن غير فيديوز هيك ضربوا حسيت انه مواضيع عم تستفزك وبدك تحكي عنه.
1: هي من هيدا اكتر شيء يعني القصص اللي خاصة بهالجيل. يعني في فيديو بنت هيدا ضرب كتير، بنت عم تحكي ضفيرة ما بعرف بحياتي يمكن ما طولتهم هالقاد كده يعني مش ناتورال، بس انه الفكرة عمرها يمكن شي 6-7 سنين، الضفير الميك اب عم بتعلمنا كيف نعمل ميك اب، عم تحكيها بطريقة كتير مستفزة تقول ليش شكلك مدام بدي علمك كيف تشتغل شكلك مثل العسكري، يعني حتى الاكسبريشنز كتير كبار بالعمر. فبوقتها كتير هادي استفزتني وكتير ضرب الفيديو لدرجة انه يعني حتى يعني في ناس صاروا يقولوا لي انه نحنا مش عم ما حدا عم يسمعنا، يعني نحنا ما بدنا هالشي يطلع قدامنا.
0: عم يعدوا بعضهم الأولاد، يعني بتلاقي أولاد مثل ما عم تقولي 7-8 سنين عندهم يوتيوب تشانل وسوشيال ميديا أكاونت، مش أنه عم نقول أنه غلط بالمطلق، بس كيف عم يستعملون وشو الهدف منهم وشو الكونتنت اللي عم بينزلوه أولاد بهالعمر، ليه أصلا عم يحضروا هيك شيء تصاروا هني عم بيقدموه. يعني ما بعرف مين لعب بالساتينجز، الأولاد بطلوا أولاد صاروا نسوان، وحتى الصبيان صاروا شوي غريبين.
1: نسوان صف ثالث بيقولون، أنا الكومنت وصلني نسوان صف ثالث قال بيقولوا لي جديد نسوان صف ثالث، بس البوينت أنه ما حم يعرفوا خطورة هال، يعني أنا بعمري أنا وقت بيجيني كومنت ما بقدر أتحمله. بيجيني كومنت صعبة، ما تفكروا هيدا مش لك، أنا ما كتير بحب فوت فيها السوشيال ميديا، يعني ما
0: قلت
1: عشان هنا 3 منازل نيجاتيف ومش بمحلة، بيكون واحد سمارا في فيديو ضرب كتير القهوة، أنا بحب أشرب قهوة الصبح، نزلت فيديو ما سبت، ما أنا ما بحكي كتير كلام بذيء أصلا، يعني كعرفتي ما بسب وبحكي هيك، أنه قلت يا عمي كيف توعوا بلا ما تشربوا قهوة، يا عمي كيف عايشين حياتكم، كيف تروحوا كيف تجوا كيف كذا، كيف تبطيقوا العالم، كيف ما قلت شي برات الطريق، تصدق وصلني مسبت على الفيديو انه شو مينك انت تقولي لنا، وحمد لله عايشين ومرتاحين احسن منك، ليش اخدين على الات بيرسونال، ما كنت بعرف. هذا الشيء برايك بنت عمرها
0: شعب فايد اعصابه حالك شيء بده فيش خير.
1: مية بالمية. طب هالولاد قادرين يتحملوا هيك شيء، عارفين ان احنا بعمرنا ما عم نعرف ما عم نقدر يعني كتير نكون هيك
0: كول مع ما كان عم يتخبى ورا التليفون ورا الشاشة وبيكب يلي بده إياه بلا حسيب ولا رقيب ومحتمي بهالشاشة الصغيرة، يعني يمكن هول الكلمات ما بيسترجي يقولهم بوجهك بس ورا الشاشة يلا بيكبون وبيفش خلقه.
1: مزبوط 100%، مش هيك كتير صعب أو كتير غلط، يعني ريت بيطلع قانون بلبنان أنه يمنعوا هالشي صراحة، يمنع الأولاد لتحت 18 يحملوا تليفون ويفتحوا
0: أكاونت وين برا بلش تحت 16 ممنوع يكون عندهم سوشيال ميديا على أمل يوصلوا لبنان، وهي أصلا بدها وعي من كل بيت من كل أهل يعني يمنعوا قبل ما يصير في قانون دولة، يعني ما نحن بنعرف مصلحة أولادنا، بس للأسف الأولاد إلى حد ما بدنا نعمم متروكين وعم يعملوا اللي بدهم إياه تحت حجة تربية إيجابية ومعلية وحرية، ولازم يكونوا مثل أصحابهم لازم يمشوا مع ترند أفكار غريبة عجيبة. لوران الحلو فيك مثل ما كنا عم نحكي أنه صفحة بتضحك مهضومة، بس بنفس الوقت عم بتحط الأصبع على الجرح، يعني عم تحكي بمواضيع فعلا حساسة ومهمة بطريقة هيك سخرية ومهضومة، وعم بتخلي الناس ترجع تفكر مرة تانية.
1: صح، وفي ناس على فكرة ما بينتبهوا لقصص معينة بحسوا بيعيدوا النظر ساعتها، يعني بأنه أوكي ليكي فيها وجهة نظر باللي عم تقولي، أنا ما رح خلي بنتي مثلا كذا تفتح بيج حتى لو كانت برايفت مثلا، يعني أنا بحب هيدا الشيء، أنا بيجيني هيك كومنتس بحس بنبسط،
0: هيدا بخليك تكفي تضليك تعمل فيديو.
1: أنه مزبوط أنه أنا ما عم بزعج حدا، بس بنفس الوقت في فشة خلق لبعض الناس.
0: صح.
1: لبعض الناس، لأنه في ناس على الطرف الآخر ما بالعكس ما عم بيحبوا وما عم بيتقبلوا، عم بيعتبروا على طول هيدا الديلاما أنه أنت عم تتنمري. طب ما أنا عم بحكي على ترند، مش عم على فكرة أنا كتير بنقي فيديوهاتي على طول بجرب لقي كونتنت أجنبي،
0: يعني لأنك أصلاً عم بتدقي بشي يعني ما فيهم يسكتوا أو ما هيك يتضايقوا وأنت عم بتنكزيهم، يعني مثل ما يقولوا
1: مثلا لانش بوكس بجرب، مش وحدة عربية مع أنه عنا تفلسف كتير، بجرب وحدة أجنبية، نحن اللي عنا عم يعمل نفس الشيء، لأنه عارفة ما حيتقبلوا النقد، ما حيتقبلوا برضو بيصلني قصص. طب أنا ما بتتنمري على الأم، يعني كيف بدي أتنم؟ في وحدة كتير كانت معروفة، أنا هذا صدمني فيها، حدا كتير واعي بشوفها طلعت عم تتمسخرني انه انت كيف تحكي على الام كيف تعمل لانش بوكس لو شو ما تعمل الام. على فكره هي اللي نزلت الفيديو, هي بتنزل الفيديو اللانش بوكسات اللي بتعمل هيك قصص, هي اصلا يمكن ما عندها اولاد, هي بس لتصورها تجيب ريتش. وحده إيه. اجنبيه بتعمل عرفتي يمكن عندها بزنس لانش بوكس مثلا, عم بعطيكي مثال. لا بياخذوها شخصيه هالقد, هذا الشيء انا اللي ما كنت اعرف افهمه صراحه. يعني أنا ما عم بتمسخر على الأم وعلى الأفر.
0: على كل حال إحنا بنقول لك كفي, شو بدك بالتعليقات, شو ما عملت الناس راح تحكي, مهمة عم تحكي بقصص يعني عم تلمس الواقع وعم تطرح علامات استفهام بطريقة مهضومة. ما بتفكري أنه بالمستقبل هيك يكون هذا الشيء شغلك, يعني ستاند أب كوميديان أو تمثلي بركة سكتشات؟
1: ما بعرف صراحة,
0: بعدنا إجاني أوف يعني. بس إجاني أوفر بدرسه
1: على إيه لنشوف.
0: وحبيت كتير يعني آخر حبيت آخر بوست نزلتيه, بما أنه هلأ عم نحكي عن ترندات هالأسبوع, كمان ذكرنا ترند الثمانينات يعني. هيك حكيت بطريقة أنه يا ريت بترجعوا لأيام الثمانينات وبتخففوا فلتات.
1: صح 100%, لأنه بتعرفي هذا يعني مع أنه كتير حلو كان البوست بنظري, في كتير ناس كان بتحكي من شمال. هلا اكيد انا ما بس انه البوينت انه عن جد ايام الثمانينات هيدا بس لحتى اقول انه معي حق طلع فيها. احنا الايام يلي اهالينا ربيوا عليها ما بقى موجوده, وبالعكس اذا بتعمليها بيعتبروك انه انت من غير كوكب.
0: صح,
1: يعني في قصص مثلا بلبنان كانت بالصيف صار شغله هيك بسيطه قدامي, ان احنا ما نشوف حدا كبير بالعمر لشو عريان بتقومي بتخليه يقعد محلك بتساعديه كذا. شفت اولاد شباب 15-16 ولا فرقت معهم, وعم يجرب كان يفتح السيارة يحط غراضه بقلب السيارة, وأنا كنت بالسيارة وعم شفته على الطريق, كنت أنا يعني بسيارتي وهو عم يجرب, قطعوا الشباب من حده. طب نحن أنا لو كنت ماشي لو قادرة أنزل من السيارة وساعده ما بقصر, جيلنا نحن واللي قبلنا هن ماشيين عم ولا فرقت معهم, ما بقى في احترامنا الكبار, ما بقى في هيدي هيدي الليمت تبع الحدود,
0: بقى في حدود تحت إطار الحرية حطيته. حتى الوطنية صارت دقة قديمة, ولا بقى في طموح وجيل بيشتغل ومسمين حالهم مودرن. معك حق.
1: يعني فعليا هالأيام كلها اللي كنا نفكر أنه كتير old fashion لا طلعت صراحة بمحلها يعني. صح. وما بقى موجودة
0: للأسف. مرسي كتير لوران لمشاركتك معنا ببرنامج ريميكس, وضلي عم بتنزلي فيديوز وما تفرق معك كومنتس الناس, بالعكس نحن مبسوطين فيك وبال هيك الفش الخلق اللي عم تعملين لنا إياها. كاملين بريميكس مع فقرة أبرز الدراسات. إذا عم بتفتشوا عن وجبة خفيفة قبل النوم, ممكن يكون الكرز الحامض خيار مناسب, فهو بيحتوي طبيعياً على كمية من الميلاتونين الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم. أما البطيخ قبل النوم فهو بيرطب الجسم, ولكن البطيخ مكون من حوالي 91% من المي, وبالتالي بيساعد على ترطيب الجسم خصوصاً بالليالي الحارة, لكن ما في دليل علمي قوي على أنه تناوله قبل النوم تحديداً بيخلي النوم أعمق أو أكثر انتعاشاً. بالعكس, الإكثار منه ليلاً قد يدفع بعض الأشخاص إلى الاستيقاظ لدخول الحمام. خلاصة, البطيخ مفيد ومرطب, بس الأفضل ما نبالغ بالكمية قبل النوم. خبر أو دراسة رح تفرح عشاق البيتزا. منشورات كتيرة قالت إنه دراسة أثبتت إنه البيتزا صحية أكثر من حبوب الإفطار أو الكورن فليكس أو السيريال, لكن الحقيقة إنه الكلام بدأ من رأي اختصاصي التغذية وليس من دراسة علمية جديدة. فشريحة البيتزا بتحتوي على بروتين أكثر وسكر أقل من بعض أنواع الحبوب المحلية, ما بيساعد على الشعور بالشبع, لكن هذا ما بيعني إنه البيتزا صارت فطور صحي يومي. دراسة جديدة بتقول أنه نص ساعة من القراءة يومياً ترتبط بعمر أطول. أكثر من 3600 شخص فوق الخمسين عملوا دراسة عليهم, وتأكد من بعدها أنه قراء الكتب عايشوا بالمعدل حوالي سنتين أكثر من الأشخاص يلي ما بيقروا. وارتبطت القراءة لنص ساعة تقريباً يومياً بانخفاض خطر الوفاة خلال فترة المتابعة. أبحاث بعلم النفس بتشير إلى أن الأشخاص المتفائلين غالباً ما يستمرون بالمحاولة لفترة أطول, بيتعاملوا مع الصعوبات بمرونة أكبر وبيلتقطوا الفرص بدل الاستسلام بسرعة. يعني مجرد الاعتقاد بأنه الأمر حلو رح يصير معنا اليوم ما بيخليه يصير بالطريقة سحرية, ولكن التفاؤل بيدفعنا إلى المبادرة والمثابرة واتخاذ خطوات بتزيد احتمال الوصول إلى نتيجة إيجابية بدنا إياها. آخر دراسة بتقول إنه أمهات الصبيان أكثر قدرة على تحمل الضغط. منشور انتشر أونلاين وادعى إنه النساء يلي بيجيبوا الصبيان بيتمتعوا بمستويات أعلى من الصلابة النفسية والجسدية، لكن الدراسة المتاحة ما بتثبت إنه إنجاب الصبي بيخلي الأم أقوى وأكثر تحملاً. اللي بتقوله الأبحاث فعلياً هو إنه الأجنة الذكور بيكونوا أكثر تأثراً بالضغط والصروف الصعبة خلال الحمل، ولذلك قد تنخفض ولادات الذكور لدى النساء يلي بيتعرضوا لمستويات مرتفعة من التوتر. إذن العنوان المتداول حول فرضية بيولوجية معقدة إلى استنتاج مبالغ فيه وغير مثبت. وهيك منكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من ريمكس. حكينا عن أجواء البلد، العودة للمدرسة، وتوقفنا عند أبرز الأخبار والفيديوهات اللي انتشرت أونلاين، وتعرفنا على آخر الدراسات والمعلومات الجديدة. مع بداية موسم جديد نتمنى لكل التلاميذ سنة دراسية مليانة نجاح وفرح وصداقات حلوة، ولكل الأهل طولة بال، طاقة وقدرة على مواجهة المنبه الصبح، تحضير اللانش بوكس والدرس بعد الظهر. تذكروا دايما مهما كانت الأيام سريعة وضاغطة، خلوا فيها مساحة لخبر حلو، فكرة جديدة، غنية بتحبوها وضحكة من القلب. كان معكم فريدي سابع على الإخراج الإذاعي، من وراء الميكروفون ريم حرب. منشوفكم بحلقة جديدة من ريميكس، ولوقتها خلوا طاقتكم حلوة، قلبكم مليان أمل، وخليكم دايما معنا.
2: ريميكس.
3: Let's mix with ريميكس.

رفيقة وفية لنهاركن. لبنان الحر 102.3 5 و7. لبنان الحر معكن وإلكن.

المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. البداية الصباحية مع القديس الإلهي.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: بشير الجميل، فؤاد أبي نجم، ساسين كرم، أنطوان أيوب، جان الأسمر، بيير فاضل، هيام نجار، رندم شنتف، فريال بدرو، ميشيل تلج، ملحم نمر، جورج كرم، ماري لحود، فوزات أديدو، شاهيني أديدو، جنات نوار، أديل شاهين، منى الياس سالم، جورج الياس أبو خليل، روجيه شمالي، أديبي ريشا، مارسيل ريشا، جان ناظر، ميشيل إليا حداد، بيير شاكر أبي أنطون، مارون الياس دياب، جوزيف الياس دياب، أنطوان فرح فرح، جورج خوري، غسان سليم أسعد، طانيوس جابرييل شليمون، بيير عفارة.
0: ارتفعوا كالأرز.

0: اقبل يا ربنا يسوع المسيح هذه الصلوات والعطور التي نقدمها في عيد ارتفاع صليبك الكريم، فليكن رسمه دوما نصب عيوننا فيقوينا على المسير معك حتى الموت والقيام عن يمينك، فنعيد عيد انتصارك الأبدي ونمجدك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد.
1: آمين.
0: مع بعضنا وبصوت واحد من ردد ومن أول.

أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد.

0: فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. وبارك يا سيد.
1: المجد لربنا يسوع المسيح سيد بولس والرسل، والتحل مراحم الله على القارئ، على السامعين، وعلى المشاركين معنا في هذا القداس إلى الأبد.
0: يا إخوتي، إن كلمة الصليب عند الهالكين حماقة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، لأنه مكتوب: سأبيد حكمة الحكماء وأرذل فهم الفهماء. فأين الحكيم؟ وأين عالم الشريعة؟ وأين الباحث في أمور هذا الدهر؟ أما جعل الله حكمة هذا العالم حماقة؟ فبما أن العالم بحكمته ما عرف الله بحسب حكمة الله، رضي الله أن يخلص بحماقة البشارة الذين يؤمنون. لأن اليهود يطلبون الآيات، واليونانيين يلتمسون الحكمة، أما نحن فننادي بمسيح مصلوب، هو عثار لليهود وحماقة للأمم. وأما للمدعوين أنفسهم من اليهود واليونانيين فهو مسيح قوة الله وحكمة الله. فما يبدو أنه حماقة من الله هو أحكم من الناس، وما يبدو أنه ضعف من الله هو أقوى من الناس، والتسبيح لله دائماً.

قال يوحنا الرسول: كان بين الصاعدين ليسجدوا في العيد بعض اليونانيين، فدنا هؤلاء من فيليبوس الذي من بيت صيدا الجليل وسألوه قائلين: يا سيد، نريد أن نرى يسوع. فجاء فيليبوس وقال لإندراوس، وجاء إندراوس وفيليبوس وقالا ليسوع. فأجابهما يسوع قائلا: لقد حانت الساعة لكي يمجد ابن الإنسان. الحق الحق أقول لكم، إن حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت تبقى واحدة، وإن ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يفقدها، ومن يبغضها في هذا العالم يحفظها لحياة أبدية. من يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا هناك يكون أيضا خادمي. من يخدمني يكرمه الآب. نفسي الآن مضطربة، فماذا أقول؟ يا أبتي نجني من هذه الساعة، ولكن من أجل هذا بلغت إلى هذه الساعة. يا أبتي مجد اسمك. فجاء صوت من السماء ويقول: قد مجدت وسأمجد. فسمع الجمع الحاضر وقالوا إنه رعد، فقال آخرون إن ملاكا خاطبه. فأجاب يسوع قائلا: ما كان هذا الصوت من أجلي، بل من أجلكم. هي الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرد سلطان هذا العالم خارجا، وأنا إذا رفعت عن الأرض جذبت إلي الجميع. حقا والأمان لجميعكم.

الوفاد، وامنح الذي يتناوله أو يشرب منه أو يغتسل به أو يرش به منازله وامتعته وأماكنه وبساتينه

نطلب من أجل حفظ هذه الكنيسة المقدسة وكل المدن والقرى أن تصونها يا رب من الجوع والفناء والزلازل والحريق والغرق والسيف ومن مبادرة الأمم الغريبة. فكن لنا يا إلهنا الصالح المحب البشر رحوما وعطوفا، واصرف عنا كل رجز متحرك علينا. بارك شعبك هذا الحاضر الآن أمامك الذي يشاركنا في هذه البركة من قريب ومن بعيد، الحاضرين في هذه الكنيسة والمشاركين معنا. أنقذهم من الخطأ الزمني والانتقام والعقاب الأبدي. استجب لنا اللهم يا لجاء جميع أقاصي الأرض، كن لنا غافرا ومسامحا، وارحم شعبك هذا يا رحوم، وكف عنهم جميع الضربات والآفات الخفية والظاهرة. احفظهم من الأعداء والظالمين، نجهم من التجارب التي تفوق القوة، اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، صن نساءهم وأولادهم بالعفة والقداسة، واسكب عليهم خيرات الأرض والسماء، ساعد الفقراء والأرامل والأيتام، سد احتياجاتهم بالرزق الحلال، ارحم الموتى المسيحيين المعذبين في المطهر، واقبل عنهم التقدمات والصلبات.

0: واحد.
1: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، معبود غير معبود، سالم ذات الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي برجل عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لموته ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق الأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في الدهر الآتي. آمين.

0: أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حملنا إليك نحن أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أزل علينا بركاتك الروحية وبدل عطايانا الزائلة، هب لنا الحياة والملكوت.
1: آمين.
0: لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطوباوية والدة الله مريم، ومار مارون، ومار يوحنا مارون، ومار يوحنا الحبيب، وجميع القديسين شفعائنا. واذكر اللهم أباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة، جميع الموتى المؤمنين الراقدين برجاء الصليب وقوته، كل المرضى وكل المتألمين والمهمشين، اذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان.
1: آمين.

0: المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: أمين.
0: أيها الآب له السلام سيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بكبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: أمين.
0: سلام لك يا مصباح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوع عليك، السلام معك يا أخي خادم الروح القدس ويا إخوتي أجمعين.
1: ليعطي كل واحد منا السلام قريبه بمحبة وأمانة ترضي الله.
0: أمامك يا رب ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: أمين.
0: يا رب أضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: أمين.
0: محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد.
1: ومع روحك.
0: لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا.
1: إنها لديك يا الله.
0: لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين.
1: إنه لحق وواجب.
0: حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين.

إنك القدوس اللهم الآب كثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا.

0: سائر الأساقف المستقيمين الرأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم.
2: قد أكمل صرخة انتصار وقوة ومحبة شاملة، لأنه قد اكتمل تماما وعلى أكمل وجه وتحقق عمل الخلاص. بموتك وارتفاعك على الصليب منصلي يا رب لحتى يكون صليبك منارة بينقلنا من ظلمة هالعالم إلى النور، ومن الخطية إلى النعمة. بحق صليبك المقدس إلك يا رب منصلي.
1: يا رب ارحم.
2: ما أصعب الإيمان بوسط الصعوبات والمآسي. منصلي اليوم على نية كل من بضيقة بشدة، ومن أجل كل حدا عم يمرق باضطراب وتجربة. منصلي خاصة من أجل الشباب يلي عم بيفكروا بحيرة وقلق كيف يبنوا مستقبلهم بظل الظروف الصعبة. منصلي يا رب لحتى تثبت إيماننا وما نفقد الثقة أمام الأزمات، لحتى تكون أنت مثالنا ومصدر إلهامنا، ونكون نحن العلامة والخميرة. إلك يا رب منصلي.
1: يا رب ارحم.
2: الأمانة غالية، وما أجمل أنه نحافظ على الكنز يلي وهبتنا إياه يا رب. خلي روحك القدوس ساكن بقلبنا حتى تزرع فينا كلمة الحياة الجديدة. بموتك وارتفاعك على الصليب غمرتنا يا رب بالمحبة المجانية والرحمة اللامحدودة. عطينا أنه نعيش عمل الرحمة والخير على الأرض، ونبعد عن كل طمع وأنانية، لحتى تكون أنت المحور والأول بحياتنا. إلك يا رب منصلي.
1: يا رب ارحم.
3: اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان. اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم.
1: أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة.
3: سامحنا اللهم واغفر لنا ولأمواتنا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد.
1: كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين.

0: يا كربانا شهيا قرب عنا،
1: يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد.
0: ندرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافا يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأنك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين.

0: سهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور وليكن تناولنا بمغفرة خطايانا والحياة الجديدة يا ربنا وإلهنا لك المجد
1: جسد ودم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا وللحياة الأبدية.

0: نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتناها ولو كنا غير أهل لها. لا تخجلنا بخطايانا بل عضدنا وخلصنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: أمين.
0: السلام لجميعكم.
1: ومع روحي.
0: أبسط أيها الرب يسوع يمينك وباركنا واحفظنا بصليبك وكلنا سترا وملجأ وكملنا بفيض بركاتك، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد.
1: أمين.
0: فلنذهب بسلام يا أخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلناها من مسبح الرب الغافر، وتصحبنا بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد.
1: أمين.
0: كل عيد وأنتم بخير، وصليب الرب يحمي لبنان ويحمي الجميع.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازي. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. اليوم 14 أيلول عيد ارتفاع الصليب، فطبعا نتمنى هالعيد بكل معانيه أنه يحمل الخير لكل المستمعين ويكون علامة فرح بحياتهم. يا يسوع أجثو على ركبتي أمام صليبك حيث مت حبا بي. بصليبك هذا استحققت لنا الخلاص الأبدي في السماء ومهدت لنا درب السلام والمصالحة على الأرض. شكرا لصليبك وشكرا لأنك حملته بمحبتك.

نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. ليس صليبك يا يسوع علامة صامتة، بل هو صرخة مغفرة ومصالحة البشر مع الله الآب. إنه صرخة محبة وعدالة تعمو الكون. لم تبقى على الصليب صامتا، ولم يسكتك الألم، ولم ينادي لسانك بالسأر، بل انفتح فمك في أعظم لحظات نزاعك ليتفوه بكلمات المغفرة والمحبة. أشكرك لأنك تفوهت بكلمات المغفرة في حين توافرت لك كل أسباب الإدانة. شكرا لأنك على الصليب التمست من الآب المغفرة والرحمة لكل واحد منا.

نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم.

يا يسوع، تتوالى الصور المؤلمة أمام ناظري. يا لقساوة البشر، لم تفعل إلى الخير، فما الذي لقيته بالمقابل؟ إنه لأمر من الصعب تصديقه. امنحني دموعا أذرفها أمام صليبك. هذا الصليب إنما هو علامة وحشيتنا البشرية وتعلقنا بالشر، لكنك حولته علامة لمحبتك لنا. لقد عشت يا مريم كل تلك الأحداث وسمعت كلمات الرحمة هذه. شكرا لأنك ظهرت للشهود، كنت تحملين الصليب بين يديك وتبكين قائلة سلام سلام سلام. أريد الآن أن تتسرب هذه الكلمات إلى قلبي فتشجعني على التوبة وتوقظ في الرغبة في المصالحة.

في صليبك يا يسوع أستشف محبتك اللامتناهية، وهبتنا نحن البشر كل شيء، أحببتنا فتقبلت إهانة الموت لأجلنا، وذقت أمر كأس من العذابات البشرية، ذهب الألم بك إلى أقصى حدوده، فلم توفرك الآلام المبرحة، ولكنك حملت صليبك بمحبة. ولا يمكنني أن أقول المغفرة عند ابن الله أمر يسير، لا، لا يسهل عليك، أنت يمن احتملت الألام وليس من يعزيك، هذا أفظع أنواع الألم. على الصليب شعرت أن الجميع قد تخلوا عنك، فأمسيت وحيدا في عزلتك، واهنا عاجزا، لذا انبعثت من صدرك تلك الصرخة المدوية: إلهي إلهي لماذا تركتني وأنا عطشان؟

وسامح محبتي المشروطة التي تدفعني دائما إلى البحث عن تعزية لي، وسرعان ما أصرخ إلى الآب سائلا: أين أنت؟ لما لا تساعدني؟ لما لا تستجيبني؟ أغفر لي قلة ثقتي بك، فكلماتي لتكن مشيئتك لا جذور عميقة لها في قلبي.

أشكرك أيها الآب أمام صليب ابنك يسوع المسيح على كل الكلمات التي تلفظ بها، أعرف أنك سمعتها. أشكرك يا مريم لأنك قبلت بكيانك كله الرسالة الجديدة التي أوكلها إليك يسوع عندما قال يا امرأة هو ذا ابنك.

خلال آلامك يا مريم ارتقت المحبة في قلبك إلى أسمى درجة. فقد أعطاك ابنك ساعة موته جميع الذين وهب حياته من أجلهم. أشكرك يا مريم، فقد ولدتنا جميعا عند أقدام الصليب. أشكرك أيتها الأم البطلة لأنك لم تخشي الألم والصليب. شكرا لأنك استحققت تلك الثقة.

تستوقفه أمور الدنيا كلها، فلا يخصص وقتا يكون فيه بصحبتك، إنه يفتقر إلى السلام لأنه لم يفهم محبتك. يسوع ألمس قلبي فيجد ضالته، ويأتيك ليروي ظمأه فيك من الرحمة، حيث يسيل ينبوع سلام لا يجف. فارحمني واشفني من عذاباتي.

0: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation, solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofare with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
1: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 8 كيلو ب $16.90، مناعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب $4.70.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين، أسبوع من الاستحقاقات الداخلية الدولية. إسرائيل ستنسحب، لن تنسحب من علي الطاهر. محادثات صلالة بين إيران ومجلس التعاون والعراق تطير. وفي الجولة عين على العالم، أخبار رياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصر. يعيش حزب الله على الوتيرة نفسها مهاجما الدولة على تفاوضها المباشر مع إسرائيل، ومتخذا هذه المرة تأجيل الجولة الثامنة من الشهر الحالي إلى تشرين الأول حجة إضافية لنعي التفاوض ورفض تسليم سلاحه للجيش اللبناني، مفضلا تسليمه للجيش الإسرائيلي على ما فعل في علي الطاهر وسط تضارب في المواقف الإسرائيلية، إذ قال يسرائيل كاتس لا انسحاب إسرائيليا قبل نزع سلاح حزب الله، مؤكدا أن علي الطاهر ضمن الخطة أو الخط الأصفر والمنطقة الأمنية، في مقابل قول إعلام إسرائيلي إن تل أبيب تدرس إمكان إدخال الجيش اللبناني إلى المنطقة ومحيطها. ومحطات الأسبوع هي الآتية: غدا وبعده جلسة مساءلة للحكومة في مجلس النواب، الخميس مؤتمر باريس تحضيري لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية، الجمعة توجه الرئيس نواف سلام إلى نيويورك ولقائه في واشنطن وزير الخارجية الأمريكي، وما بين هذه المواعيد لقاء لبناني إسرائيلي على مستوى سفيري البلدين لدى الولايات المتحدة في مبنى الخارجية الأمريكية. البداية باريسية.
1: فوفق مصدر فرنسي فإن اجتماع باريس الدولي العربي لن يكون هو المؤتمر الذي سيقرر تقديم الدعم والمعدات وما إذا كان سيتم توزيعها على القوى المسلحة اللبنانية، بل هو لمناقشة الأوضاع الأمنية والعسكرية وحاجات لبنان التي ستقدم في الاجتماع.
0: أضاف المصدر أن الولايات المتحدة ستحضر الاجتماع على مستوى عسكري وبمشاركة مسؤول من الخارجية الأمريكية، إضافة إلى حضور السعودية على مستوى عسكري، من دون أن يؤكد ما إذا كان الأمير يزيد بن فرحان سيحضر الاجتماع الذي تشارك فيه نحو 15 دولة بما فيها دول المنطقة.
1: المصدر الفرنسي لفت إلى أن السعودية أبلغت فرنسا بوضوح أن المساعدات المطلوبة لن تتوفر قبل نزع سلاح حزب الله، ومن المقرر أن تعقد الخميس قمة تجمع زعماء فرنسا ولبنان والأردن قبيل اجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش.
0: وستتناول القمة أوضاع لبنان والمنطقة والحروب الدائرة، على أياليها افتتاح المؤتمر التحضيري الذي يفترض أن يمهد لحشد دعم واسع للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية ضمن شروط وآليات محددة.
1: وأوضح المصدر نفسه أن باريس وإيطاليا تنسقان من أجل التوصل إلى صيغة لتشكيل قوة مشتركة إذا طلب اللبنانيون ذلك لتخلف اليونيفيل، كاشفا عن أن كل الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في نيويورك أظهرت أن الإدارة الأمريكية ترفض بقاء اليونيفيل في لبنان، وكان ذلك جليا في موقف مسؤولي الإدارة الأمريكية.
0: لكن المصدر أشار في المقابل إلى أن الأمريكيين لم يرفضوا مبدأ وجود قوات دولية بعد اليونيفيل إذا تم التوافق على مهمتها، وأن الأمريكيين يبدون تفهما لعدم ترك فراغ بعد خروجها، وأن باريس وروما عازمتان على القيام بنشر قوات إذا أراد لبنان كي لا يحصل فراغ تملأه إسرائيل.
1: على مقلب آخر، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الجيش انسحب بشكل محدود من مرتفعات علي الطاهر إلى قلعة شقيف، وأنه يستعد لإعادة الانتشار في جنوب لبنان، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي سيقلص قواته في منطقة الخط الأصفر.
0: إلى ذلك، ذكرت القناة 12 أن إسرائيل تدرس إمكان إدخال الجيش اللبناني إلى منطقة علي الطاهر ومحيطها.
1: بدوره أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن مرتفعات علي الطاهر جزء من الخط الأصفر ومنطقة الأمن الإسرائيلية في لبنان، وقال إن كل من يقترب من منطقة المرتفعات سيتم القضاء عليه، مضيفا لن نغادر المنطقة الأمنية ولن ننسحب أو نعيد انتشارنا في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله.
0: وفيما تستعد باريس لاجتماع دولي الخميس المقبل لدعم الجيش ودفع المفاوضات المباشرة، كشف تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز عن تحرك لبناني فرنسي لتمديد مهمة اليونيفيل تفاديا لفراغ أمني.
1: في الذكرى 44 لاستشهاد بشير الجميل ورفاقه، استعادت ساحة ساسين الأشرفي مساء أمس مشروع الدولة وبشير الحقيقة، وجدد النائب نديم الجميل في احتفال أقامته مؤسسة بشير الجميل في موضوع السلام، جدد موقفه الداعي إلى مقاربة جريئة.
2: من سنة بالتحديد، من هون من الأشرفية، لما حكينا بالسلام ودعينا للتفاوض المباشر كتار من الناس ما فهموا شو كنا عم نقول، بس كنا عارفين انه حدودنا المشتركة مع اسرائيل تتطلب منا قرار جريء بيؤدي لحل نهائي لهيدا الصراع ولهيدا الأزمة. السلام مش استسلام ومنه من المحرمات أبدا، السلام قرار لابد منه إذا كان لمصلحة لبنان، لمصلحة شعب لبنان، وخاصة لجنوب لبنان ولشيعة لبنان ولكل حبة تراب من 10452 كيلومتر مربع.
0: وعن الجيش قال الجميل:
2: ما حدا رح يتسبب بحرب أهلية إلا تخاذلكم بنزع سلاح حزب الله. انقسام الجيش؟ عم تحكون عن انقسام الجيش؟ لكيف إلكن عين أصلاً تقولوا إنه بالجيش ممكن يكون في عناصر ولاءٌ لغير المؤسسة العسكرية؟ أنتوا أعطوا أمر للجيش وأنا أكيد ولا بينقسم ولا في ابن مرة بيوقف بوجهه.
1: وتناول الجميل موضوع حزب الله:
2: في خيبة أمل كتير كبيرة وفي شعور بعد أكبر بعجز وغياب الدولة. إذا ناطرين حزب الله ليصير لبناني ويسلم سلاحه للدولة، أنتوا أكيد مش فهمانين تكوينه ولا سياسته ولا عقيدته ولا مدى ارتباطه بإيران، وأكيد مش فهمانين علة وجوده. مش شغلة سوريا ومش شغلة إسرائيل يعملوا الشغل عنكم، ولا مش شغلة سوريا ولا شغل إسرائيل يحرروا لبنان من سطوة سلاح غير شرعي. مشروعنا هو 10452 كيلومتر مربع مثل ما حدده بشير
0: رئيس الجمهورية. وفي ذكر استشهاد البشير أكد أن الرئيس الشهيد بقي رمزا للإيمان بلبنان، الرسالة والسيادة والحرية، وأن شعاره لبنان 10452 كيلومتر مربع اختصر فلسفة وطنية تقوم على وحدة الأرض والكيان ورفض التقسيم والإلغاء، مجددا العهد بالعمل على استكمال بناء الدولة القوية العادلة.
1: أما رئيس الحكومة نواف سلام فلفت إلى أن الخلاف مهما اشتد واتسع لا يمكن أن يبرر اللجوء إلى الاغتيال، سواء عبر العبوات والمتفجرات أو باستخدام كواتم الصوت، مشددا على أن تجاوز صفحات العنف في تاريخ لبنان لا يكون بإنكارها أو طيها بالنسيان، بل بالمصارحة والمصالحة وإدارة الاختلاف تحت سقف المؤسسات والقواعد الديمقراطية.
0: في آخر المدنيات جنوبا، غارة صباحا استهدفت بلدة المنصوري وقصف مدفعي طاولة دوحة كفر رمان، عقب غارات على القنطرة وحاريس مساء أمس وقصف مدفعي على بيت يحون وتفجير في كوني.
1: في هذا الوقت ورد اتصال الليلة الماضية من رقم أجنبي يطلب إخلاء مبنى في شارع كركي حارة حريك، فيما أقدم بعض الأشخاص على إطلاق النار لتنبيه السكان ودفعهم إلى الإخلاء. وبعد المتابعة من قبل الأجهزة الأمنية تبين أن الاتصال صدر عن أحد الأشخاص بهدف إثارة البلبلة والهلع بين السكان.
3: العالم كله هون عبقرية، طلع العالم كله خلي حكي جاد مش مازح، نالي نالي هون جوا يكون هون كلها على الطريق مزبوطة.
0: وفجرا ألقيت قنبلة تلاها إطلاق رصاص في منطقة المشرفية.
1: قضائيا يرجح أن يسلم غدا المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب المحقق العدلي القاضي طارق البطار مطالعته في الأساس في قضية انفجار المرفأ تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي.
0: وفي سجن رومي إضراب للسجناء الإسلاميين احتجاجا على تعليق العمل بقانون العفو.
4: نحن اليوم من أعلن إضرابنا عن الطعام وعن الشراب، والمرضى بيعلنوا عن الدواء ولا حدا منهم رح ياخذ دواء. مرضى ضغط، مرضى قلب، مرضى سكري، ليش؟ لحتى يبطل الطعم بالعفو من وراء باسيل. هذا باسيل بده يحقق مطالب على ظهرنا، اللي بده يحقق حقائب على ظهرنا. فنحن اليوم منقول لكل حدا الآن منا انه من خروجنا من السجن وعاملنا نحن في الزيعة، انا بطلب من المعنيين بالبلد، بطلب من اهلنا بصيدا واهلنا بعرسال واهلنا بعكار واهلنا بطرابلس مظاهرة سنية

0: إعادة فتحه مرتبطة بعودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة إسلام أباد.
1: المتحدث باسم هيئة رئاسة الأركان أو رئاسة البرلمان الإيراني اعتبر أن الولايات المتحدة تمارس الخداع ولا تفهم سوى لغة المنطق، عفوا سوى لغة القوة ومنطق القوة على حد تحذيره أو على حد تعبيره، محذرا من الدخول في مفاوضات من شأنها إضعاف حلفاء إيران الإقليميين، ومضيفا أن الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار للأسلحة النووية يعتبر خطوة قابلة للتحقيق تماما وميسورة التنفيذ.
0: وقد شهدت الساعات الأخيرة اتصالات بين وزراء خارجية قطر والسعودية والكويت وعمان، إلى جانب اتصال سعودي إماراتي تناولت جهود خفض التصعيد وتنسيق المواقف وضمان حرية الملاحة.
1: من ناحيته ومستحضرا تجربة بلاده في فنزويلا، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكان بقاء الولايات المتحدة في إيران والسيطرة على نفطها في حال قررت البقاء، مشيرا إلى أن العائدات التي تحصل عليها من واشنطن من النفط الفنزويلي غطت تكلفة الحرب مرات عدة.
0: وكشف ترامب عن أن إيران تريد إبرام اتفاق بأي ثمن، لكنه لن يوقع اتفاقا لا يكون مثاليا، متوقعا انتهاء الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة.
1: وأثناء عودته من دبلن إلى واشنطن على متن طائرة الرئاسة، قال لدينا مخزون كبير من الأسلحة وبعضها متوافر بكميات شبه غير محددة، ونعيد بناء مخزوناتنا من الأسلحة بسرعة، وننتج حاليا صواريخ باتريوت بأعداد تفوق أي وقت مضى.
0: وفي السياق، أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم وتحديدا رئيسها براد كوبر أنه لا يشعر بأي قلق إزاء نقص الذخائر اللازمة لمواجهة الهجمات الصاروخية والمسيرات الإيرانية، وأن قواته مسلحة جيدا ومستعدة لأي طارئ.
1: وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شدد على أهمية حرية الملاحة وسلامة السفن التجارية في هرمز وسائر الممرات البحرية، محذرا من أن اضطرابها سينعكس على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد والنمو الاقتصادي.
0: شبكة CNN نقلت عن مصادر مطلعة أن الإطار القانوني العماني في شأن مضيق هرمز يشمل مدفوعات طوعية في مقابل توفير السلامة الملاحية وحماية البيئة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن احتمال فرض رسوم إيرانية لا يزال مرفوضا على نطاق واسع، إلا أن هناك استعدادا للنظر في المساهمات الطوعية لتسهيل المرور عبره.
1: ميدانيا، ذكر حاكم جزيرة قشم الإيرانية أن شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرون جراء استهداف سفينة تجارية بين جزيرتي قشم وهنغمان.
0: في الأثناء، منعت النمسا دخول نائب الرئيس الإيراني للشؤون النووية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الذي كان مقررا أن يلقي اليوم كلمة أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة.
1: موقع بلومبرغ نقل عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة حضت على رفض طلب أممي بإعفاء إسلامي من العقوبات، والذي كان سيسمح له بدخول النمسا.
0: وفي إطار التصعيد العسكري المتواصل في مضيق هرمز، افتتح النفط الأسبوع بارتفاع بنحو 3%، حيث وصل خام برنت إلى 107 دولارات والخام الأمريكي تجاوز 100 دولار للبرميل.
1: إلى حرب اليمن التي شهدت تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الإنسانية.
0: وقالت المقاومة التابعة للحكومة اليمنية إن 500 من أفراد قواتها قتلوا وأصيب 1500 في معارك الساحل الغربي بين 9 من الشهر الماضي و10 من الحالي، متهمة الحرس الثوري الإيراني وحلفائه بإسناد الهجوم الحوثي، ومعلنة إعادة تموضع قواتها في خطوط دفاعية جديدة.
1: وكالة أنباء اليمن نسبت إلى مصدر عسكري حكومي أن القوات الحكومية استعادت مواقع غربي تعز وتقدمت إلى مناطق جديدة بإسناد جوي، فيما أعلنت القوات الحكومية أن سلاحها الجوي استهدف عناصر وأليات للحوثيين في منطقة صندوق القتل وذباب والمخا. رئيس مجلس القيادة اليمني قال إن مسار المعارك لا يحدده تغيير عارض في أحد خطوط المواجهة، مؤكدا أن الدولة ماضية نحو بسط استعادة مؤسساتها وسيادتها على كامل أراضيها.
0: من جهتها، تحدثت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من 82 ألف شخص من ريف تعز ومناطق الساحل الغربي في تعز والحديدة، ووصول أكثر من 2000 شخص إلى شمال جيبوتي.
1: في هذا الوقت أعلن الدفاع المدني السعودي فجرا زوال الخطر عن خميس مشيط وأبها وجازان عقب إطلاق إنذار للتحذير من خطر.
0: وسط هذه الأجواء نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن الحوثيين استرقوا السمع إلى المكالمات بين قادة خصومهم ما أتاح لهم الاطلاع على خططهم، وأنهم تمكنوا من الوصول إلى هواتف مقاتلين في القوات الحكومية بعد أسرهم.
1: أضافت المصادر أن قدرة الحوثيين على اعتراض اتصالات مقاتلين في القوات الحكومية ساعدهم على إحراز تقدم، وأن هذه التكتيكات خلقت فوضى وإرباكا في ساحة المعركة، كما أن الحوثيين تمكنوا أيضا من التحدث مباشرة إلى المقاتلين المنافسين على الأرض وحضوهم على الاستسلام.
2: أخبار الرياضة.
1: صعد أتلتيكو مدريد للمركز الرابع بالدوري الإسباني لكرة القدم من بعد ما تغلب على مضيفه سوسيدايد بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة، ومنحت الأهداف المتأخرة أتلتيكو انتصار ثمين مما أهله للمربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الإسباني بعد 5 جولات.
2: بعيدا من السياسة.

0: حدث الفن كان عودة سيلين ديون للحفلات من بعد غياب 6 سنين يوم خطف المرض صوتها وقدرتها على الحركة. وبحفلة السبت على خشبة المسرح بباريس يلي حضرها 35,000 شخص ما تمالكت دموعها بالحفل لأنه عادت للغنى قدام الجمهور من بعد سنوات من الغياب بسبب حالتها الصحية، وأكدت أن أوفت بوعدها بالعودة للمسرح والوقوف مجددا قدام محبينا.
1: ومن فرنسا إلى كندا.

0: بحفلة على متن باتو موش بموريال، هلأ قدم الفنان رامي بدر نجل الفنان رجا بدر والفنانة سعاد زين أجمل الأغاني اللبنانية.
1: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
0: الصيف معتاد بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها بالمناطق الداخلية، تنخفض ابتداء من بكرة مع نشاط بسرعة الرياح. اليوم الحرارة بين 20 و33 على الساحل، بالجبال بين 17 و29، وبالداخل بين 18 و36. أما بكرة فالحرارة بين 21 و34 على الساحل، بالجبال بين 17 و28، وبالداخل بين 19 و35.
2: كان في الصباحية الأولى ثلاثة عناوين: أسبوع من الاستحقاقات الداخلية الدولية، إسرائيل لن تنسحب من علي الطاهر، محادثات صلالة بين إيران ومجلس التعاون والعراق تطير. وكان في الجولة أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس. أخرج النشر جوزيف كريم، نلتقي مجددا في 7:15 مع كل جديد.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
1: تحية صباحية جديدة من لبنان الحر، برنامج لبنان اليوم مع كارلا عيد الصيفي.
0: عناوين الصحف:
1: البداية مع صحيفة النهار، اجتماع باريس لدعم الجيش يخرق المفاوضات المؤجلة. إلى الديار، واشنطن تحضر للقاء السفيرين اللبناني والإسرائيلي بحضور أمريكي. صحيفة الأخبار عنونت: روبيو لعون التزم مسار المفاوضات. إلى الشرق، سقطت الاعتراضات وزيارة الجنوب تمت والمفاوضات إلى تشرين الأول. إلى صحيفة نداء الوطن، في ذكرى بشير 44، لبنان أولا وسلاح الدولة. اللواء بشير الجميل: ماذا لو نجا وحكم لبنان. إلى الجمهورية، مماطلة إسرائيل تفرمل الإطار. أما الأنباء الكويتية فعنونت: عون في ذكرى اغتيال بشير الجميل، لبنان بكامل جغرافيته وطن نهائي لجميع أبنائه. الرأي الكويتية: لبنان أمام الاختبار، في لبنان تهدئة اضطرارية أم اضطراب ملغوم؟ وإلى أسرار الصحف.
0: أسرار الصحف من لبنان الحر.
1: البداية مع أسرار النهار، يبدو أن السفير المصري في لبنان نجح في بناء علاقة ثقة واحترام ومودة بشكل كبير، إذ تتهافت عليه الدعوات لتكريمه فور شيوع خبر قرب مغادرته لبنان، علما أنه نجح أيضا في تظهير الدور المصري على غير صعيد. علق مستشار سياسي سابق على نشره نشر صورة للرئيس سعد الحريري على حساب رئيس هيئة الترفيه السعودية عبر إنستغرام مع أغنية نسم علينا الهوى، بأنها مؤشر إلى ما يردده بأن الحريري سيعود وسيستأنف نشاطه وفق توقيت محدد. عرضت فكرة أن يعمد نواب القوات إلى طرح الثقة بوزير الطاقة جوصدي في ظل عرقلة كل مشاريعه وخططه لتحسين الكهرباء من دون تحميل الخزينة العامة الأعباء، لكن تم استبعاد الفكرة لئلا تؤتي ثمارا في غير محلها. ودائما في أسرار النهار، قال نائب مخضرم في مجلسه إن زيارة رئيس الجمهورية إلى النبطية وضعت حزب الله في بيت الياك وكانت ضربة معلم. رفض مرجع سياسي الحملة على مواقع التواصل التي استهدفت شخصية دينية بعد استقبالها سفيرا غربيا، علما أن العلاقة بين الاثنين تشوبها شائبة. توقف مراقبون عند حشد سياسي وديني من مختلف الطوائف في لقاء جامع في إحدى بلدات الزهراني في الجنوب. إلى أسرار نداء الوطن، نظرت مراجع دبلوماسية عاملة في لبنان بكثير من الاهتمام والترحيب الذي لقاه الرئيس جوزيف عون في النبطية وجوارها، وحرصت على إبلاغ مراجعها بهذه الخطوة التي وصفتها باللافتة والتي بحسب هذه المراجع يبنى عليها. تتركز التحقيقات في حادث برج أبي حيدر على أن يكون مفتعلا، خصوصا أن أحد طرفيه من فريق النظام الأمني اللبناني السوري السابق. عادت المطالبات ببيروت منزوعة السلاح، خصوصا بعد ازدياد الفلتان الأمني في أكثر من منطقة. وإلى أسرار الجمهورية، توقعت أوساط متابعة أن يكون تأجيل جولة التفاوض أكثر من مجرد مسألة رزنامة، وأن يستثمر الوقت المستجد لإعادة ترتيب الأولويات قبل استئناف المفاوضات، ولا سيما فيما يتعلق بالمناطق التجريبية وآلية التحقق منها. تردد أن الأولوية اللبنانية في المرحلة المقبلة ستكون تثبيت صورة الانتشار على الأرض قبل الدخول في تفاصيل تقنية أو في تفاصيل تقنية جديدة، وأن المناطق التي طرحت كنماذج أولية للتحقق من خلوها من السلاح تبقى الاختبار الحقيقي لأي تقدم في المفاوضات المقبلة. كشف قريبون من حزب بارز أنه يحتفظ بأسرار هامة حول حدث ميداني لافت وسيكشفها في الوقت المناسب. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم. نشكر الزميل جزاف كريم على إخراجه ونشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: الإشعاعات يلي منخاف منهم كتار بيحكوا عنهم، ما هيك؟ طيب شو رأينا نقول إنه الموز حامل إشعاع؟ إيه الموزة يلي منكلها فيها إشعاعات، أكيد اللي عم بقوله صح، بس نسبة الإشعاع يلي بالموزة كتير كتير خفيفة، يعني حامل الموزة البوتاسيوم أو نظير البوتاسيوم كارات 40، يلي يقال إنه نظير مشع بشكله الطبيعي. هيدا يعني بس عم ناكل الموز عم نفوت إشعاعات، إنما النسبة كتير كتير ضئيلة ما بتأثر أبداً على جسمنا. وإذا بدنا نتزكى ونسأل الذكاء الاصطناعي كم موزة ممكن ناكلها حتى تعمل خطر على جسمنا، هون بيقع وبيقول ما في، يعني لو وصلنا لمليون، لأنه جسمنا بحد ذاته مشع بيحتوي على هالنوع من البوتاسيوم، وبنفس الوقت جسمنا هو يعمل تخلص لحاله لما بيزيد عدد البوتاسيوم 40 من جسمه، يعني بيتخلص منه بشكل طبيعي. ولا مرة هالموزة والإشعاعات الموجودة فيها ممكن تأثر علينا وعلى جسمنا. ويقال بعد ما تأكدت إنه بعض الأمور التانية والفواكه أو الخضرة ممكن تحمل أنواع من الإشعاعات، وأكيد بشكل طبيعي.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: خبر 7:15.
3: من المقرر أن تعقد الخميس قمة تجمع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبد الله الثاني قبيل اجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش. وستتناول القمة أوضاع لبنان والمنطقة والحروب الدائرة، على أن يليها افتتاح المؤتمر التحضيري الذي يفترض أن يمهد لحشد دعم واسع للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية ضمن شروط وآليات محددة.
4: برجك اليوم
0: على لبنان الحر.
4: تحية طيبة من لبنان الحر لكل المستمعين، من فريدي ومن أمارين. أكيد البداية رح تكون مثل كل يوم مع برج الحمل. عزيز الحمل، نهارك اليوم في حركة، بس انتبه، مش كل حركة فيها بركة، في شغلة عم بتلف براسك من فترة واليوم ممكن تكتشف إنك مكبرة أكتر من حجمها. بالشغل حدا رح يكب عليك ملاحظة، ما تعتبرها تحدي شخصي، يمكن يكون فيها إفادة. وبالعاطفة، إذا بدك تعرف شو بقلب الشخص التاني، جرب تسمع بدل ما تحقق معه. منتبع مع برج الثور، خفف شوي من هالإصرار. اليوم عندك موهبة غريبة، بتعرف شو بدك بس بدك الكل يمشي على توقيتك، خاصة مع شخص قريب منك. ماديا في مصروف صغير ممكن يجر وراء مصاريف تانية، فقبل ما تقول مش مشكلة اتذكر انه هالجملة اكلت رواتب كتير. وبالمساء مزاجك بيتحسن لما بتبعد شوي عن الضجة. برج الجوزاء، عندك اليوم أكتر من فكرة وأكتر من رأي وأكتر من خليني شوف، بس ولا وحدة عم تاخد حقها. اختار شغلي وكملها للآخر. اجتماعيا، اتصال أو حديث عابر ممكن يفتح لك باب ما كنت حاسبه. وعاطفيا، ما تستعمل المزح لتخبي موقف جدي، في حدا صار يعرف حركاتك فانتبه. برج السرطان، انت اوقات بتحب تساعد لدرجة بتصير عم بتدير الامور. في شخص اليوم ممكن يحتاج منك لكلمة مش لمحاضرة كاملة. حياة العالم أكيد بتخصهم إلن وحدهم. خلي كل شخص يحمل شوي من أغراضه، وبالشغل ما تستخف بشغل صغيرة ممكن تكون هي يلي بدها تخلصك من مشكلة معلقة. وبالليل ليلة مناسبة لقعدة هادية مع شخص بتحس معه بالأمان. برج الأسد في موقف عم بيذكرك إنه العالم عنده كمان آراء، وهيدا منه هجوم، مش كل شي لازم يكون على ذوقك. اليوم عزيز الأسد أنت رح تكون بشخصك كريم بالشغل، حضورك رح يكون قوي، بس الأقوى إنك تعرف أمتين تترك غيرك يحكي. بالعطف عندك فرصة لحتى تصلح جو كان مشحون، بس من دون جملة أنا أصلاً ما بغلط. برج العذراء في أمر إذا ضليتك تدقق بكل تفاصيله ممكن توصل لآخر نهار وتكتشف إنك نسيت تعيش القصة نفسها. أكيد نحنا بدنا ندعيك لحتى تخلص حالك من كلمة بعدين. ماديا راقب مشترياتك يلي عم بتبلش بهيدي ضرورية وهيدي منا ضرورية، وبتنتهي بطيب وين راحت مصرياتي. عاطفيا خفف حليل لنبرة الصوت، مش كل أوكي وراها مؤامرة. برج الميزان بدك تختار، وبنفس الوقت بدك ما تزعل حدا، وبالآخر ممكن تترك القرار. اليوم القرار عندك، عامل إضراب لحدا تاني؟ لا، هالمرة إلك كلمة. بالشغل في شخص ممكن يحاول يجرك لنقاش ما إله آخر، اختصر الطريق. وبالعاطفة صراحة الهادية أحسن من المجاملة يلي بتتراكم وبتنفجر بعدين. منتابع مع برج العقرب. انت اليوم حساس كتير وعندك رادار قوي على تصرفات الناس، بس مش ضروري كل إشارة تتحول لتحليل جنائي انه شخص متغير معك. اسأله قبل ما تبني سيناريو كامل براسك. بالشغل خليك سكت شوي ورائب، معلومة صغيرة ممكن توضح لك الصورة. وبالعاطفة الغموض جذاب لفترة، بس مش إذا صار الطرف التاني محتاج مترجم. برج القوس، لأنه في شغلة إذا مشيت فيها على البركة ممكن تضطر ترجع. نهارك بيقلك خفف الارتجال شوي لحتى تتصلح أمورك. عندك طاقة حلوة للتواصل وللقاءات، استفيد منها بدل ما تضيعها على الناس يلي عم ياخدوا منك وقت وما بيرجعوا لك شي. عاطفيا إذا في إعجاب ما تنطر لحد ما يصير الشخص مقتنع إنك ما بتعرفه أصلا. برج الجدي، يعطي الناس دقيقتين قبل ما تحطهم تحت الحكم. انت اليوم بدك تقوم بأعمال، اكيد بدك تخلي اللي حواليك يحكوا عنها، وهون رح تبلش المشكلة بخانة عم بيضيعولي وقتي. في خبر او جواب ممكن يتأخر شوي، بس التأخير مش بالضرورة يكون رفض. ماديا خليك واقعي، مش كل شي سعره غالي يعني قيمته اعلى. برج الدلو، عندك اليوم فكرة غريبة شوي، والمضحك إنه ممكن تكون أحسن فكرة عندك ما تقتلها لأنه غيرك ما فهمها من أول مرة. اجتماعياً في شخص قديم ممكن يرجع يظهر بالصورة بطريقة مفاجئة، وعاطفياً انتبه من عادة بدي مساحة. إذا كنت بالحقيقة بدك حدا يلحقك فانتبه لهالعبارة. أخيرا مع برج الحوت، اليوم قلبك أسرع من عقلك بخطوتين. حلو تكون حساس، بس مش حلو تعطي معنى لكل كلمة بتنقال قدامك. بالشغل اشتغل على شيء واحد بدل ما تفتح خمس قصص وتتركهم بنص الطريق. بالمساء ممكن تسمع كلام بسيط من شخص قريب، بس تأثيره عليك رح يكون كتير كبير. برجك اليوم
0: على لبنان الحر.

0: حوار حر
1: حوار حر يستضيف رئيس تحرير منصة نيوزاليست فارس خشان.
0: حوار حر
1: مع سابين يوسف الاثنين الواحدة من بعد الظهر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المدربة في مجال تطوير الذات ميليسا طايع.
1: دقيقة واحدة، يمكن ما بتغير لك حياتك بس يمكن تغير اتجاهك. شو أول شي بتعمله بس فتح عيونك الصبح؟ إذا جوابك بمسك تليفوني، جرب بكرة تعمل شي جديد، لأنه قبل ما تعطي عقلك فرصة إنه يعرف كيف أنت حاسس بتكون عطيته messages, notifications ونيوز. مش عم بقول ما تمسك تليفونك، بس اعطي حالك 10 دقايق بالأول، شرب مي، افتح الشباك وتنفس واسأل حالك كيف بده يكون نهار اليوم؟ تحدي اليوم، بكرة أول 10 دقايق من نهارك خليهم لألك مش لتليفونك. وتذكر مش دايما بدك تغير حياتك، أوقات بس بدك تغير اتجاهك.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

0: عندكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أفوكا بلدي الكيلو ب 240 ألف ليرة، ملفوف ب 27 ألف ليرة.

خبر أولا، سرعة دقة موضوعية. الثامنة لربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الثانية.

عناوين الجولة: أربع محطات بارزة في الأسبوع الحالي. إعلام إسرائيلي: تل أبيب تدرس إمكان أدخال الجيش اللبناني إلى منطقة علي الطاهر ومحيطها. كاتس: لانسحاب إسرائيليا قبل نزع سلاح حزب الله وعلي الطاهر ضمن الخط الأصفر والمنطقة الأمنية. نديم الجميل: السلام ليس استسلاما وليس من المحرمات أبدا. عمان تعلن تأجيل اجتماع صلالة اليوم، وترامب: لن أوقع اتفاقا مع إيران لا يكون مثاليا. اليمن جبهة مشتعلة بلا أفق. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارل الصيفي وطوني نصار. أربع محطات مهمة تطبع الأسبوع الحالي. الأولى تتمثل في جلسة المناقشة العامة للحكومة التي يعقدها مجلس نواب غدا وبعده. الثانية لقاء السفيرين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن ندى حمادي معوض وحيل رايتر في مبنى الخارجية الأمريكية للبحث في تنفيذ الإطار الثلاثي على ما أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت، مضيفة أن الجولة المقبلة من المحادثات الرسمية اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في روما في تشرين الأول من دون تحديد الزمان. أما المحطة الثالثة فهي الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني الذي سيعقد في باريس الخميس، حيث تسبقه قمة تجمع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والعاهل الأردني عبد الله الثاني. والمحطة الرابعة توجه رئيس الحكومة نواف سلام الجمعة إلى نيويورك لتمثيل لبنان في مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
1: فوفق مصدر فرنسي فإن اجتماع باريس الدولي العربي لن يكون هو المؤتمر الذي سيقرر تقرير أو تقديم الدعم والمعدات وتوزيعها على القوى المسلحة اللبنانية، بل هو لمناقشة الأوضاع الأمنية والعسكرية وحاجات لبنان التي ستقدم في الاجتماع.
0: أضاف المصدر أن الولايات المتحدة ستحضر الاجتماع على مستوى العسكري وبمشاركة مسؤول من الخارجية الأمريكية، إضافة إلى حضور السعودية على مستوى عسكري من دون أن يؤكد ما إذا كان الأمير يزيد بن فرحان سيحضر الاجتماع الذي تشارك فيه نحو 15 دولة بما فيها دول المنطقة.
1: المصدر الفرنسي لفت إلى أن السعودية أبلغت فرنسا بوضوح أن المساعدات المطلوبة لن تتوافر قبل نزع سلاح حزب الله، ومن المقرر أن تعقد الخميس قمة تجمع زعماء فرنسا ولبنان والأردن قبيل اجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش.
0: وستتناول القمة أوضاع لبنان والمنطقة والحروب الدائرة، على أن يليها افتتاح المؤتمر التحضيري الذي يفترض أن يمهد لحشد دعم واسع للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية ضمن شروط وأليات محددة.
1: وأوضح المصدر نفسه أن باريس وإيطاليا تنسقان من أجل التوصل إلى صيغة لتشكيل قوة مشتركة إذا طلب اللبنانيون ذلك لتخلف اليونيفيل، كاشفا عن أن كل الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في نيويورك أظهرت أن الإدارة الأمريكية ترفض بقاء اليونيفيل في لبنان، وكان ذلك جليا في موقف مسؤولي الإدارة الأمريكية.
0: لكن المصدر أشار في المقابل إلى أن الأمريكيين لم يرفضوا مبدأ وجود قوات دولية بعد اليونيفيل إذا تم التوافق على مهمتها، وأن الأمريكيين يبدون تفاهما لعدم ترك فراغ بعد خروجها، وأن باريس وروما عازمتان على القيام بنشر قوات إذا أراد لبنان كي لا يحصل فراغ تملأه إسرائيل.
1: وفيما تستعد باريس لاجتماع دولي الخميس المقبل لدعم الجيش ودفع المفاوضات المباشرة، كشف تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز عن تحرك لبناني فرنسي لتمديد مهمة اليونيفيل تفاديا لفراغ أمني.
0: على مقلب آخر، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الجيش انسحب بشكل محدود من مرتفعات الطاهر إلى قلعة شقيف، وأنه يستعد لإعادة الانتشار في جنوب لبنان، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي سيقلص قواته في منطقة الخط الأصفر.
1: إلى ذلك ذكرت القناة 12 أن إسرائيل تدخل أو تدرس إمكان إدخال الجيش اللبناني إلى منطقة علي الطاهر ومحيطها.
0: بدوره أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن مرتفعات علي الطاهر جزء من الخط الأصفر ومنطقة الأمن الإسرائيلي في لبنان،
1: وقال إن كل من يقترب من منطقة المرتفعات سيتم القضاء عليه، مضيفا لن نغادر المنطقة الأمنية ولن ننسحب أو نعيد انتشارنا في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله.

0: في الذكرى 44 لاستشهاد بشير الجميل ورفاقه، استعادت ساحة ساسين الأشرفي مساء أمس مشروع الدولة وبشير الحقيقة. وجدد النائب نديم الجميل في احتفال أقامته مؤسسة بشير الجميل في موضوع السلام، جدد موقفه الداعي إلى مقاربة جريئة.
1: من سنة بالتحديد من هون من الأشرفية لما حكينا بالسلام ودعينا للتفاوض المباشر، كتار من الناس ما فهموا شو كنا عم نقول، بس كنا عارفين انه حدودنا المشتركة مع اسرائيل تتطلب منا قرار جريء بيؤدي لحل نهائي لهيدا الصراع ولهيدا الازمة. السلام مش استسلام ومنه من المحرمات ابدا، السلام قرار لابد منه اذا كان لمصلحة لبنان، لمصلحة شعب لبنان، وخاصة لجنوب لبنان ولشيعة لبنان ولكل حبة تراب من 10452 كيلومتر مربع.
2: وعن الجيش قال:
1: ما حدا رح يتسبب بحرب أهلية إلا تخيزلكن بنزع سلاح حزب الله. انقسام الجيش؟ عم تحكون عن انقسام الجيش؟ لكيف إلكن عين أصلا تقولوا إنه بالجيش ممكن يكون في عناصر ولاءٌ لغير المؤسسة العسكرية؟ انتو اعطوه أمر للجيش، وأنا أكيد ولا بينصم ولا في ابن مرة بيوقف بوجهه.
0: وتناول النائب الجميل موضوع حزب الله:
1: في خيبة أمل كتير كبيرة، وفي شعور بعد أكبر بعجز وغياب الدولة. إذا ناطرين حزب الله ليصير لبناني ويسلم سلاحه للدولة، أنتوا أكيد مش فهمانين تكوينه ولا سياسته ولا عقيدته ولا مدى ارتباطه بإيران، وأكيد مش فهمانين علة وجوده. مش شغلة سوريا ومش شغلة إسرائيل يعملوا الشغل عنكن، ولا مش شغلة سوريا ولا شغل إسرائيل يحرروا لبنان من سطوة سلاح غير شرعي. مشروعنا هو 10452 كيلومتر مربع مثل ما حدده بشير
2: رئيس الجمهورية. وفي ذكرى استشهاد البشير أكد أن الرئيس الشهيد بقي رمزا للإيمان بلبنان، الرسالة والسيادة والحرية، وأن شعاره لبنان 10452 كيلومترا مربعا اختصر فلسفة وطنية تقوم على وحدة الأرض والكيان ورفض التقسيم والإلغاء، مجددا العهد بالعمل على استكمال بناء الدولة القوية العادلة.
0: أما رئيس الحكومة نواف سلام فلفت إلى أن الخلاف مهما اشتد واتسع لا يمكن أن يبرر اللجوء إلى الاغتيال، سواء عبر العبوات والمتفجرات أو باستخدام كواتم الصوت، مشددا على أن تجاوز صفحات العنف في تاريخ لبنان لا يكون بإنكارها أو طيها بالنسيان، بل بالمصارحة والمصالحة وإدارة الاختلاف تحت سقف المؤسسات والقواعد الديمقراطية.
2: في آخر الميدانيات جنوبا، غارة صباحا استهدفت بلدة المنصوري وقصف مدفعي طاول دوحة كفر رمان، عقب غارات على القنطرة وحاريس مساء أمس وقصف مدفعي على بيت يحون وتفجير في كوني.
0: في هذا الوقت ورد اتصال الليلة الماضية من رقم أجنبي يطلب إخلاء مبنى في شارع كركي حارة تحريك، فيما أقدم بعض الأشخاص على إطلاق النار لتنبيه السكان ودفعهم إلى الإخلاء. وبعد المتابعة من قبل الأجهزة الأمنية تبين أن الاتصال صدر عن أحد الأشخاص بهدف إثارة البلبلة والهلع بين السكان.
3: العالم كله هون على الطريق، طلع العالم كله خلي حكي جاد مش مزح، نالي نالي هون جوا يكون المنطقة كلها على الطريق مزبوطة. وين؟
2: وفجرا ألقيت قنبلة تلاها إطلاق رصاص في منطقة المشرفية.
0: قضائيا يرجح أن يسلم غدا المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مطالعته في الأساس في قضية انفجار المرفأ، تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي.
2: وفي سجن رومي إضراب للسجناء الإسلاميين احتجاجا على تعليق العمل بقانون العفو.
4: نحن اليوم من أعلن إضرابنا عن الطعام وعن الشراب، والمرضى بيعلنوا عن الدواء ولا حدا منهم رح ياخذ دواء. مرضى ضغط، مرضى قلب، مرضى سكري، ليش؟ لحتى يبطل الطعن بالعفو من وراء باسيل. هذا باسيل بده حقق مطالب على ظهرنا، اللي بده حقق حقائق على ظهرنا. فنحن اليوم منقول لكل حدا الآن منا أنه من خروجنا من السجن وعاملنا نحن في الزيعة، أنا بطلب من المعنيين بالبلد، بطلب من أهلنا بصيدة وأهلنا بعرسال وأهلنا بعكار وأهلنا بطرابلس مظاهرة سنية إسلامية لحتى نحن نورجي باسيل أنه نحن منا مكسر عصا.
0: عين على العالم. أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده اليوم في صلالة لمناقشة ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، وقال إن القرار جاء حرصا على تحقيق التوافق.
2: وهذا التأجيل جاء بناء على طلب بعض الدول، وفق قول مسؤول في الخارجية الإيرانية الذي أشار إلى أن القرار اتخذ بشكل مشترك بين طهران ومسقط.
0: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن جدول أعمال الاجتماع كان سيركز على المسار البحري الجديد في المضيق، مؤكدا أن إعادة فتحه مرتبطة بعودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذاكرة

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكان بقاء الولايات المتحدة في إيران والسيطرة على نفطها في حال قررت البقاء، مشيرا إلى أن العائدات التي تحصل عليها واشنطن من النفط الفنزويلي غطت تكلفة الحرب مرات عديدة.
1: وكشف ترامب عن أن إيران تريد إبرام اتفاق بأي ثمن، لكنه لن يوقع اتفاقا لا يكون مثاليا، متوقعا انتهاء الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة.
0: وأثناء عودته من دبلن إلى واشنطن على متن الطائرة الرئاسية، قال: لدينا مخزون كبير من الأسلحة وبعضها متوافر بكميات شبه غير محدودة، ونعيد بناء مخزوناتنا من الأسلحة بسرعة، وننتج حاليا صواريخ باتريوت بأعداد تفوق أي وقت مضى.
1: وفي السياق، أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عبر رئيسها الجنرال براد كوبر أنه لا يشعر بأي قلق إزاء نقص الذخائر اللازمة لمواجهة الهجمات الصاروخية والمسيرات الإيرانية، وأن قواته مسلحة جيدا ومستعدة لأي طارئ.
0: وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شدد على أهمية حرية الملاحة وسلامة السفن التجارية في هرمز وسائر الممرات البحرية، محذرا من أن اضطرابها سينعكس على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد والنمو الاقتصادي.
1: شبكة CNN نقلت عن مصادر مطلعة أن الإطار القانوني العماني في شأن مضيق هرمز يشمل مدفوعات طوعية في مقابل توفير السلامة الملاحية وحماية البيئة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن احتمال فرض رسوم إيرانية لا يزال مرفوضا على نطاق واسع، إلا أن هناك استعدادا للنظر في المساهمات الطوعية لتسهيل المرور عبره.
0: ميدانيا، ذكر حاكم جزيرة قشم الإيرانية أن شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرون جراء استهداف سفينة تجارية بين جزيرتي قشم وهنغام.
1: في الأثناء، منعت النمسا دخول نائب الرئيس الإيراني للشؤون النووية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الذي كان مقررا أن يلقي اليوم كلمة أمام الوكالة في اجتماع مجلس محافظيها.
0: موقع بلومبرغ نقل عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة حضت على رفض طلب أممي بإعفاء إسلامي من العقوبات، والذي كان سيسمح له بدخول النمسا.
1: وفي إطار التصعيد العسكري المتواصل في مضيق هرمز، افتتح النفط الأسبوع بارتفاع بنحو 3%، حيث وصل خام برنت إلى 107 دولارات والخام الأمريكي تجاوز 100 دولارين للبرميل.
0: إلى حرب اليمن التي شهدت تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الإنسانية.
1: وقالت المقاومة التابعة للحكومة اليمنية إن 500 من أفراد قواتها قتلوا وأصيب 1500 في معارك الساحل الغربي بين 9 من الشهر الماضي والعاشر من الحالي، متهمة الحرس الثوري الإيراني وحلفائه بإسناد الهجوم الحوثي، ومعلنة إعادة تموضع قواتها في خطوط دفاعية جديدة.
0: وكالة أنباء اليمن نسبت إلى مصدر عسكري حكومي أن القوات الحكومية استعادت مواقع غربي تعز وتقدمت إلى مناطق جديدة بإسناد جوي، فيما أعلنت القوات الحكومية أن سلاحها الجوي استهدف عناصر وأليات للحوثيين في منطقة صندوق القتل وذباب والمخة. رئيس مجلس قيادة اليمني قال إن مسار المعارك لا يحدده تغيير عارض في أحد خطوط المواجهة، مؤكدا أن الدولة ماضية نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل أراضيها.
1: من جهتها، تحدثت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من 82 ألف شخص من ريف تعز ومناطق الساحل الغربي في تعز والحديدة، ووصول أكثر من 2000 شخص إلى شمال جيبوتي.
0: في هذا الوقت، أعلن الدفاع المدني السعودي فجرا زوال الخطر عن خميس مشيط وأبها وجزان عقب إطلاق إنذار للتحذير من خطر.
1: وسط هذه الأجواء، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن الحوثيين استرقوا السماع إلى المكالمات بين قادة خصومهم، ما أتاح لهم الاطلاع على خططهم، وأنهم تمكنوا من الوصول إلى هواتف مقاتلين في القوات الحكومية بعد أسرهم.
0: أضافت المصادر أن قدرة الحوثيين على اعتراض اتصالات مقاتلين في القوات الحكومية ساعدهم على إحراز التقدم، وأن هذه التكتيكات خلقت فوضى وإرباكا في ساحة المعركة، كما أن الحوثيين تمكنوا أيضا من التحدث مباشرة إلى المقاتلين المنافسين على الأرض وحضورهم وحضوهم على الاستسلام.
2: بعيدا من السياسة،

0: بس الفن كان عودة سيلين ديون للحفلات من بعد غياب 6 سنين يوم خطف المرض صوتها وقدرتها على الحركة، وبحفلتها السبت على خشبة المسرح بباريس يلي حضرها 35,000 شخص ما تمالكت سيلين دموعها بالحفل لأنه عادت للغناء قدام الجمهور من بعد سنين من الغياب بسبب حالتها الصحية، وأكدت أنه وفيت بوعدها بالعودة للمسرح والوقوف مجددا قدام محبينا.
1: ومن فرنسا لكندا.
0: بحفلة على متن باتوموش بموريال قدم الفنان رامي بدر نجل الفنان رجا بدر والفنان سعاد الزين أجمل الأغاني اللبنانية.

0: Parallel Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: على المدخل الشمالي للعاصمة بيروت حركة مرور كثيفة على جونية وتحديدا المسلك الغربي ومن دبي باتجاه نهر الموت، أما على المدخل الجنوبي فحركة مرور كثيفة من النعمة وخلدة وأنفاق المطار ومن الكوستا برافا حتى أول الأوزاعي، على المدخل الشرقي كثيفة من عرية حتى الحزمية وضمن بيروت حركة كثيفة عند مستديرة العدلية وعلى عين المريسة.
2: تذكير بعناوين الصباحية الثانية: 4 محطات بارزة في الأسبوع الحالي، إعلام إسرائيلي تل أبيب تدرس إمكان أدخال الجيش اللبناني إلى منطقة على الطاهر ومحيطها، كاتس لانسحاب إسرائيليا قبل نزع سلاح حزب الله وعلى الطاهر ضمن الخط الأصفر والمنطقة الأمنية، نديم الجميل السلام ليس استسلاما وليس من المحرمات أبدا، عمان تعلن تأجيل اجتماع صلالة اليوم، وترامب أن أوقع اتفاقا مع إيران لا يكون مثاليا، اليمن جبهة مشتعلة بلا أفق. وكان في الجولة عين على العالم إكسترا نيوز وأحوال الطرقات، أخرج النشر جوزيف كريم. نلتقي مشددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

بدأ اليوم اللبنانيين كلهم لأي طائفة انتموا ولأي حزب انتموا لحقين بعدين بين بعضنا كأحزاب نتصارع ضمن جو ديمقراطي. اليوم نحن كلبنانيين مطلوب منا نلتف على بعضنا، مطلوب منا نرجع نؤمن بهالبلد، نرجع نعمر هالبلد، وبعدين خلي الديمقراطية تاخد مجالها مع تعددية أحزابها مع تعددية معتقداتها، وخلي الحرية والأمن يكونوا عامين للجميع، وخلي يلي عنده إمكانيات ويلي عنده ضمن الأصول الديمقراطية يلي قادر يربح تأييد رأي عام أكبر فلتكن. ليش خايفين من هالأمور؟

0: خبر الثامنة والربع.
1: قصف مدفعي إسرائيلي وادي سلوقي ووادي الحجير ودوحة كفر رمان وأطراف القنطرة لجهة الغندورية ووادي زبقين، واستهدف قصف مدفعي أيضا خراج بلدة الهبارية في قضاء حصبية، وكانت غارات استهدفت القنطرة وحريص مساء أمس، كما استهدف قصف مدفعي بيت يحون وحصل تفجير في كونين.

كون بألف خير وين ما كنتوا بلبنان وبكل أنحاء العالم من بعد عطلة نهاية أسبوع. عطلة نهاية أسبوع بفتكر حافلة بالإشياء وإشياء. نحن عم نحكي على المستوى السياسي طبعا، إضافة للتطورات الأمنية الجنوبية. بس فينا نقول من نهار الخميس وتحديدا كمان أكثر من اليوم وبكرة، فينا نقول لكل الأولاد اللي رايحين على مدارسكم، رايحين على المدارس يعطيكم ألف عافية. إن شاء الله هالسنة تكون مثمرة. باك تو سكول، بعرف الأهالي بكونوا عم بنق وطالع دين ونطلوع ونزول. مزبوط يا إلي مسيحي، مزبوط. كله تكرفض بتكرفض هالأيام لأنه كل شي غالي. يلا شو بدنا نعمل، من طلب العلا سهر الليالي ودفع الكتير. بس ما رح نقول اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، لأنه لا في الجيب ولا جيب الغيب. من هلا وحتى العشر لربع بتوقيت بيروت، سيدي مخلوف لي مسيحي وأنا باقين معكم بحلقة خاصة بذكرى اجتساد الرئيس بشير الجميل. كونوا معنا. يلا نبلش موضوعنا السياسي. كل مواطن سياسي.

0: حر لكل لبناني حر. ما في شد بالدوم. الحدث الأبرز بعطلة نهاية الأسبوع وتحديدا السبت الماضي زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون النبطية مع قادة الأجهزة الأمنية. وقال الرئيس عون من النبطية:
1: عودة النازحين أهلنا وإعادة أعمار جنوب، هيدا هدف واضح للكل. وجباتي إجي لهون من زمان كان، ولكن الظروف ما ساقبت، هلأ جيت وهدفنا واضح، وقلته 100 مرة ورح ضل يكرره: الانسحاب، عودة الأسرة، عودة النازحين أهلنا وإعادة أعمار جنوب، هيدا هدف واضح للكل، ما بتصور حدا بيختلف عليه. سبب زيارتي لهم مع قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش هو لنقول نحن حتى مش بس الأمن، كمان الخدمات التانية نحن مجبورين نأمنها، ونقول الحمد لله على السلامة، إن شاء الله هالجرح جرح جنوبي يختم على الأخر.
0: وامبارح بالذكرى 44 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل ورفاقه، استعادت ساحة ساسين الأشرفية مشروع الدولة وبشير الحقيقة. وجدد النائب نديم الجميل باحتفال أقامته مؤسسة بشير الجميل بموضوع السلام موقف الداعي لمقاربة جريئة.
2: من سنة بالتحديد من هون من الأشرفية لما حكينا بالسلام ودعينا للتفاوض المباشر، كتار من الناس ما فهموا شو كنا عم نقول، بس كنا عارفين انه حدودنا المشتركة مع اسرائيل تتطلب منا قرار جريء بيؤدي لحل نهائي لهيدا الصراع ولهيدا الازمة. السلام مش استسلام ومنه من المحرمات ابدا، السلام قرار لابد منه اذا كان لمصلحة لبنان، لمصلحة شعب لبنان، وخاصة لجنوب لبنان ولشيعة لبنان ولكل حبة تراب من 10452 كيلومتر مربع.
0: وعن الجيش قال:
2: ما حدا رح يتسبب بحرب أهلية إلا تخاذلكم بنزع سلاح حزب الله. انقسام الجيش؟ عم تحكونا عن انقسام الجيش؟ لكيف إلكن عين أصلاً تقولوا إنه بالجيش ممكن يكون في عناصر ولاءٌ لغير المؤسسة العسكرية؟ أنتوا أعطوه أمر للجيش، وأنا أكيد ولا بينقسم ولا في ابن مرة بيوقف بوجهه.
0: وتناول نديم الجميل موضوع حزب الله:
2: في خيبة أمل كتير كبيرة، وفي شعور بعد أكبر بعجز وغياب الدولة. إذا ناطرين حزب الله ليصير لبناني ويسلم سلاحه للدولة، أنتوا أكيد مش فهمانين تكوينه ولا سياسته ولا عقيدته ولا مدى ارتباطه بإيران، وأكيد مش فهمانين علة وجوده. مش شغلة سوريا ومش شغلة إسرائيل يعملوا الشغل عنكم، ولا مش شغلة سوريا ولا شغل إسرائيل يحرروا لبنان من سطوة سلاح غير شرعي. مشروعنا هو 10452 كيلومتر مربع مثل ما حدده بشير.
0: طبعا بأسئلتنا هلأ وأهم أسئلة اللي حنطرحها بهالموضوع فيكن أنتوا تزيدوا عليها أو تضيفوا كمان أفكاركن. السؤال الأول: كيف تقروا أبعاد زيارة رئيس الجمهورية النبطية للاطلاع على أحوال وأوضاع المواطنين؟ والسؤال رقم 2: كيف بعد 44 سنة ومن بعد كل هالمتغيرات الإقليمية والدولية نقدر نوضع مواقف بشير الجميل الوطنية السيادية موضع التنفيذ العملي؟

09-218-233 والرسائل الصوتية على 70-95-11-11. إذن كيف تقروا أبعاد زيارة الرئيس عون النبطي للإطلاع على أحواله وطمأنة المواطنين كمان؟ وسؤالنا الرقم 2، كيف بعد 44 سنة، بعد 44 سنة ومن بعد كل هالمتغيرات الإقليمية والدولية، إذا بتلاحظوا موقف بشير يعني كأنه اليوم، كيف منقدر نوضع موقف الشيخ بشير الوطني السيادية موضع التنفيذ العملي؟ يلا.

0: كون على التليفون على 09-218-233 وتبعثوا رسالة صوتية على 70-95-9111 مع التمني. كل شخص بده يبعث فويس مسج بليز اكتبوا لنا اسمكم، فإذا الاسم ضروري تبعثوا المسج. وبسمع هلأ داني، فضل يا داني.
1: صباح طوني، صوت صباحك صباح السمعين لبنان الحر. داني عطلة معك طوني. بالنسبة لزيارة الرئيس لمنطقة النبطية أكيد إيجابية، أكيد أكيد إيجابية. أما بالنسبة لبشير جميل قد ما نقول بشير هو الحلم، ما فينا نقول بشير جميل ما بينقل شيء، لا ينوصف.
0: داني ما جاوبتني يعني على السؤال الثاني، ما جاوبتني، شكرا لك داني. لا فينا نقول كيف فينا نحط مواقف بشير الجميل موضع التنفيذ، لأنه بعدها تطبق لحد اليوم. يعني هالكلام اللي عم نسمعه من 40-45 سنة وأكثر يمكن كمان، بعدنا لحديت اليوم عم نعاني من هالأزمات.
2: بونجور توني، يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا
2: توني. روحة رئيس الجمهورية على الجنوب بتثبت للكل وبتفسر رسالة أنه الجنوب بإيد الجيش اللبناني مش بإيد حزب الله.
0: نعم.
2: الدولة اللي استلمته والدولة اللي بدأت خاصة معه قائد الجيش. أما كلام الشيخ بشير، كلام الشيخ بشير بيتطبق على اللي عم بيقوله الحكيم بنفس الطريقة، على اللي عم نشتغل عليه بنفس الشيء، نزع سلاح حزب الله، وجود الدولة، دعم الدولة، شو بده الجيش بمتوا إيدهم إله، بيتكاتفوا قوات وكتائب مع الجيش لتحرير مناطقنا، لنزع سلاح حزب الله بالطريقة السلمية.
0: تحرير مناطقنا؟
2: أم إذا هن ما قبلوا لح تصير بالطريقة الحربية مثل ما اضطرينا من زمان شبابنا ونحن صغار يحملوا سلاحهم ومنهم متدربين عليها لحررونا بداية الأشرفية ونهائيا لبنان بقرار دولي، يعني بالمفاوضات بالسياسة بالعلاقات الخارجية بيننا وبين الدول.
0: أوكي.
2: وهن داعمين الجيش اللبناني وداعمين رئيس الجمهورية قواته وكتائبه وكل السياديين، منوصل ننزع سلاح حزب الله ونحرر بلدنا من الهيمنة الإيرانية.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. بتمنى تحكونا على 09-218-233 هذا الرقم تنحكي فيه نتناقش، و 70-95-9-111 للرسائل.

0: بسمعنا وياكم من بعد ما سمعنا ماري روز اتصال. الو
1: الو بونجور.
0: بونجور اهلين.
1: كيفك توني؟ توني غانم معك.
0: اهلا فيك توني.
1: تحية اول شيء لرئيس الجمهورية.
0: نعم.
1: بطلعته وهيك، بس انا بالنسبة لي انه كان فينا بعد
0: كان فينا بعد. توني نقطع خطك يا توني. توني رح حطه نجوى.
2: ما ضروري اقول لك اسمي، مش مهم الاسم، مهم الفكرة.
0: نجوى اسمي.
2: صباح الخير توني، كيفك؟ رئيس الجمهورية مشكور على أعماله، رئيس الجمهورية عم يشتغل قد ما بيقدر.
0: نعم.
2: كلنا بنعرف انه دولتنا مهترية، كلنا بنعرف انه نحن شعب ما بعرف شو بدي اقول لك، خليني ما اقول احسن. اما بالنسبه للشيخ بشير، الشيخ بشير قالنا اذا ما بيجي من بعد 60,000 بشير 60 سنه علينا، ونحن ما اجى ربع بشير للاسف. وبشير اسطوره لا يتكرر، ولا رح يجي مثله، ولا حدا يحكي مثله، ولا حدا رح يتجرأ يقول الحقيقه مثل ما هو قالها للاسف. هيدا هو بشير، وبعد بشير ما حدا.
0: بس ما قلتي لنا، بس ما قلتي لنا كيف بنقدر نوضع مواقف بشير الجميل الوطنيه السياديه موضع التنفيذ العملي، يعني مواقفه عن جد عن جد دستور اذا بدك، قوانين اذا بدك كمان، كيف ممكن نوضع مواقف الشيخ بشير من هذيك الايام لليوم موضع التنفيذ العملي؟ 09-218-233. بسمعنا وياكم جمال.
3: صباح الخير، حياكوني.
0: صباح النور.
3: يسعد صباحك. كل ألف سنة لا يجي رئيس مثل بشير جميل ورفيق الحريري الله يرحمهم، لو موجودين ما وصلنا لهون، كانت البلد بألف خير. شكرا
0: شكرا لك، أهلا فيك.

0: توني غانم بعت لي واتساب بنسمعه هلا ولا اتصال إلي قبل؟ اتصال بعدين توني. الو
1: الو صباح الخير.
0: صباح النور. اهلا
1: كيفك توني؟ معك مالك.
0: اهلا مالك.
1: انا من الطرف الاخر بس حبيت اسال كم سؤال. انا بشير جميل كنا بنعرف انه كره جمهوريه وقتين، بس شو الانجاز العظيم اللي عمله غير انه مجزره الصفراء ومجزره اهدن والتعامل مع اسرائيل وعلى الباب الاسرائيلي؟ يعني حدا يعطينا على فكره، مش عم تحكيكم عم بقول لك انا اياه هون، حدا يعطينا فكره شو عمل غير هيك بس.
0: اوكي.
1: انه بس شو يعني شو الانجاز اللي عمله بس حتى نحتفل معكم بذكرى بشير؟
0: بشير عمل مجازر صبرا وشتيلة.
1: ما مش عم بحكيك مجزرة اهدن والصفرة.
0: والصفرة مجزرة اهدن والصفرة.
1: شو اذا ما لك ما معك برا مخبرك ياهم.
0: قلت لي صبرا وشتيلة كمان.
1: لا ما جبت لك صبرا وشتيلة، قلت لك الصفرة واهدن.
0: اوكي. اوكي بس هو
1: بدي اعرف شو عمل غير هيك. وفات الاسرائيلي كان محتل لبنان، كان اسرائيل بقلب بيروت بس انتخبوا رئيس، يعني اجى تحت الاحتلال.
0: طب انا كمان
1: وعنا بيقولوا هون اجى على الدبابه، يعني نحن ما بنعاله كنا صغار، فبيقولوا اجى على الدبابه الاسرائيليه. هذا بس يشرح لنا
0: بس كمان
1: الجمهور بشير
0: مالك. ايه؟ كمان ما قالوا لك اهلك انه وقت فاتوا الدبابه الاسرائيليه رشوا الأحبة الشيعة بجنوب الرز عليهم؟
1: اللي كانوا مع لحد أني الشيعة اللي كانوا مع لحد رش رز
0: عليهم. ما كانوا كل الشيعة مع لحد.
1: لا مش كل الشيعة.
0: يلا طيب شكرا لك.
1: لا خلص
0: بزيادة. كيف بتشوف بما أنك من حزب الله، كيف بتشوف زيارة رئيس
1: من حزب الله؟ أنا بدي أفهم بس
0: كيف بتشوف. لك يا أخي اسمعني نتفة عطول، مثل ما بقولوا ثلاث نقط حامي، طول بالك نتفة صغيرة.
1: أنا مش بعطاني
0: رأيك. كيف بتقرأ أبعاد رأي
1: الجمهور بشير؟
0: كيف بتبع يا خي؟ فهمنا هذا السؤال اللي حيجاوبوك عليه هلأ كل الناس.
1: ماشي.
0: فيك تنطر شوي. أنا مش رح جاوبك لأن ما بتستاهل جاوبك. يلا.
1: لا
0: ما بتستاهل. ما
1: احترام. ما والله ما طلعت برا.
0: لأنه دائما بتعمل.
1: باحترام يا توني.
0: وأنا عم جاوبك باحترام سياسي.
1: ما تقلي ما بتستاهل.
0: ما بتستاهل أنا جاوبك.
1: حرف ناقص ولا حرف ناقص؟
0: لا يا أخي ما بتستاهل جاوبك. لا قلت لك حرف ناقص ولا حرف زي. ما بتستاهل
1: يعني
0: أنا جاوبك.
1: مين أنت يعني حتقلي ما بتستاهل جاوبك؟
0: أنا على الحياد هلا ما رح جاوبك.
1: أنت على الحياد حياد عمرك ما كنت.
0: يا أخي شو قصتك في هلا بدك تشرعني؟ ليش أنت على الحياد كل واحد؟ انا هلا هتكي معك تحديدا على الحياد لانه عبسا. شكرا لك مالك. كنت بدي اسالك سؤال تاني. اهلا وسهلا. بتمنى تجاوبوه لمالك توضحوا له لانه يبدو ما بيعرف يقرا تاريخ. نسمع توني.
2: وي هاي توني، سوري ما بعرف ليه راح الخط. توني غالي معك. اول شيء تحيه لرئيس الجمهوريه. انا كنت بفضل انه نتروى شوي بتطلع لانه بعد في خطوره على حياته هلا بالوضع الحماس تبع العالم اللي ما بتفهم. شو بده هالطلعة كان هلا؟
0: الحمد لله راح ورجع.
2: ما بدنا بقى شهداء من العالم الواعي والفهماني اصلا، ما بدنا ولا حدا يكون بقى شهيد بارض لبنان، واعي ولا مش واعي. مش واعي بنرجع من واعي ومن سقف ومن فهم انه الحياه هي حياه مش حياه للموت. واما الشيخ بشير انا خلقت وكان مستشهد هو، انا مواليد 87.
0: نعم.
2: بس تربيت بي بي بي بي بي بي عصوته على أغانيه، على كلماته خطباته اللي بعدنا لهلا عم نعيشها. مثل ما قلتوني كيف بدنا ننفذها؟ بدنا ما ضروري ننفذها حرفيا، بدنا نعيش السيادة ونعيش الحرية بنكون عم ننفذها، بدنا نعيش القانون.
0: نعم.
2: بدنا نكون عم ننفذها ساعتها. أنا بتذكر كتير منيح الخطاب اللي بيقولون معش بدنا نشوف هول البابازات والعرادات يعني حتى نحن من حالنا كنا نرتب حالنا.
0: شكرا لك توني. أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 Voice Messages 70-959-111.

0: يلا كمان اتصال. الو بونجور. اهلين
1: صباحك استاذوني وصباح جميع المستمعين.
0: صباح النور. اهلين.
1: انا مني كثير كبير العمر، عمري 39 سنه.
0: انت شو الاسم؟
1: انا اسمي جورج.
0: اهلا فيك يا جورج، تفضل.
1: انا معروف استفزني صراحه الشاب اللي ما بيعرف، ولهيك بدي بس اقول له على السريع مين بشير اذا بتسمع لي بمختصر.
0: يلا.
1: مع انه انا مش معاشره بس التاريخ واضح وفي انترنت وفي بعض،
0: مش هيك عم بقول له يعني
1: على السريع.
0: يلا.
1: اذا ما بيعرف انه اتفاق القاهره بسنه 69 اذا مش غلطان استفزني صلح لي شرع السلاح الفلسطيني والعمليات الفلسطينيه من لبنان على اسرائيل، وسموها صارت تقريبا صار في شيء اسمه فتح لان صارت خارج الدوله اللبنانيه.
0: وكان ياسر عرفات الله يرحمه بده يقطع بجوني قبل ما يوصل على القدس.
1: صحيح. بلد السيره وصلنا لحرب ال 75 وحرب السنتين 76 77. بشير كان بعده فرق اول طلعت هون. لما نجم بشير بسنه 78 بحرب ال 100 يوم بالاشرفيه وقتها كسر راسه لحافظ الاسد اللي هن شغيله عندهم. هذا الشاب اللي عم يسال هو معلمهم، هذا حافظ الاسد معلم محورهم كلهم. كسر له راسه بشير جميل بالاشرفيه وفشل علاقته كان يفوت. نرجع نطلع على زحله، بشير جميل دعس على راسه كمان بزحله لحافظ الاسد المقبور وكل جماعته وما خلى يفوت على زحله، غير على انه كان رجل دوله، وغير انه من بعد ما اجى رئيس جمهوريه مد اليد للاخر وقال لهم انا مدني بقى قائد وبيت لبنانيه، انا رئيس جمهوريه للجميع، وحط النظام وحط الدساتير وحط القوانين وحط القوانين وكل شيء انظمه. يعني بشير اول شيء كان فتى صغير صار محامي صار قائد عسكري، من بعد انتقل لرئاسه الجمهوريه.
0: طيب.
1: بشير حكى باشاره السير، ما كان حدا بيعرف الاخضر من الاصفر.
0: بس على السريع كيف فينا نوضع موضع التنفيذ مواقف بشير الجميل بهالايام؟ لانه بعدنا من 44 سنه اليوم هي نفسها.
1: صراحة الرئيس جوزيف عون بالخطابات تبعه، الأول شيء خطاب القسم شفنا شمينا ريحة بشير بالسيادة، صراحة شمينا ريحة بشير. الفكرة المصرية أنه الرئيس بعد منه قادر أو ما بعرف شو عنده أسبابه، هو بيعرفها وفريقه بيعرفها أكثر منه.
0: نعم.
1: بشير لو كان موجود بكاركتر بشير وبهذه الأنظمة كان نفذ، وكان شو ما تكلف لأنه بالنهاية أستاذ فاتورة الإصلاح بدأ دم اللي في الإصلاح والتغيير ما بيصير مو
0: نعم.
1: معروف عطيني سلاحك في شيء اسمه بالقوة، نحن بالقوة بسنة 94
0: أوكي.
1: اتأخذوا منا سلاحة. أنا بدي أعتذر طولت عليك.
0: لا والله همك، شكرا. بس لدي الوقت كمان اليوم الحكي كله لألكم اليوم أكثر مني أنا، بس معنا وياكم فادي.
2: صباح
0: صباح النور.
2: هيدا السيد حسن من دحمجار.
0: ما عم فهم شيء.
2: وينو السيد حسن هلا؟ واش عامل بلبنان السيد حسن؟ بس عبيش يحكي عن بشير، الله يرحم بشير، وان شاء الله يجي واحد مثل بشير تفك لنا رقبتهم كلهم سوا يرجع.
0: اوكي شكرا. ثانك يو فادي. بسمعنا وياكم لينا.
3: بونجور توني. معك لينا. انا دايما بعرف عن حالي بقول لك انا شيعيه من الجنوب ومن الكرة الاماميه. انا بس بدي رد على الشاب يلي اسمه مالك يلي عم يحكي عن انجازات بشير جميل، انه شو عمل بشير غير المجازر. بدي اساله حزب الله شو عمل كمان غير المجازر وتهجير اهل الجنوب وقتل شبابنا، واكبر مجزره يلي عملها هلا بعلي الطاهر فاوض عدم شبابنا وتركهم بالانفاق وماتوا وما حدا سال عنهم. حزب الله لا يقل اجرام عن اسرائيل يلي هو محتد ومش عاجبه بشير جميل يلي قاله بشير جميل هلا عم نوصل له. ونحن انا شيعيه ما كنت اعرف شيء عن بشير جميل. لا انا مع خطاب بشير جميل وانا مع سياسه بشير جميل. وبعد شغله بدي اقول الكل يعرفها، انا بقول يلي حارب كرمال لبنان هو المسيحي. نحن الشيعة ولا مره حاربنا كرمال لبنان، مره كرمال فلسطين، مره كرمال ايران، مره مدري كرمال مين، ولا مره
0: سوريا.
3: حاربنا كرمال لبنان، عم نحارب بشبابنا وبجنوبنا وبارزاق الناس لقضايا غيرنا مش لقضايانا نحن. ويسعد صباحك ونهاركم حلو.
0: شكرا لك لينا. استراحه صغيره. موجز اخبار لتسع لربع بعد الموجز من كفي. بخلال الموجز بدنا منكم تبعتوا رسائلكم الصوتية ومنتابع بعد الموجز مع كارلا.

0: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Experia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Experia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

0: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو $8.70، موزات بقر برازيلي الكيلو $7.70.

أفادت وكالة فارس الإيرانية بأنه لم يحاصر أي عنصر من الحرس الثوري في أنفاق علي الطاهر في لبنان، وتحدثت عن تواجد 48 عنصراً لحزب الله داخل الأنفاق ومقتل 8 منهم. وفي الميدانيات الجنوبية، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي وادي سلوقي ووادي الحجير ودوحة كفر رمان وأطراف القنطرة لجهة الغندورية ووادي زبقين وأخراج الهبارية في قضاء حصبية، وحصل تمشيط إسرائيلي في زوطر الشرقية. نقلت CNN عن مصدر إقليمي أن إيران مستعدة للمفاوضات النووية بعد حل قضية هرمز. ولفت وزير الطاقة العماني اليوم إلى أن المضيق سيفتح ومن المحتمل أن يكون الوضع قصير الأمد، متحدثا عن ارتفاع أسعار النفط والغاز المسال، وقال إن هذا الوضع ليس مستداما. إلى اليمن، حيث استهدفت غارات جوية تجمعات وتعزيزات حوثية في عدد من جبهات تعز. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة مرور كثيفة من النعمة باتجاه خلدة وعلى طريق أنفاق المطار ومن الكوستا برافا باتجاه الأوزاعي، وأيضا حركة كثيفة على أوتوسترات جونيا المسلك الغربي ومن دبي حتى نهر الموت. وسقط جريح نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة نارية على أوتوسترات نهر الموت ولكن المسلك الشرقي مش الغربي. وأيضا تسجل حركة مرور كثيفة من ظهر الوحش باتجاه عرية ومن الويزة حتى الحزمية وعلى الطرقات المؤدية لمستديرة العدلية، وأيضا حركة مرور كثيفة على الوجهة البحرية تحديدا محلة عين المريسة بالاتجاهين. وحصل تصادم بين شاحنة وسيارة مقابل أفران شمسين على أوتوسترات خلدة ولكن الأضرار مادية وعم تشتغل مفرزة سير بعبدة على معالجة الموضوع. وأيضا حركة مرور كثيفة من نفق فينيسيا تقاطع برج المر باتجاه الحمراء.
2: إلى كل هالمجتمع هيدا، تفضلوا نكون إيد وحدة، نفضلوا نبتعد عن كل ما هو صغائر، عن كل ما هو أمور بلا طعمة، عن كل ما هو مخالفات، عن كل ما هو ممارسات شاذة، ونقدر نطلع إنه في لبنان كل واحد حر يكون عنده الآراء يلي بيريدها. بس بفتكر بنهاية المطاف كلنا متفقين إنه لبنان هو الهدف، ولبنان هو يلي بده إنقاذ، وكلنا سوا بدنا نشتغل على هالهدف.

0: acontecia se isso. منبر حر لكل لبناني حر. ما في شد بالدوم. كافيين احنا وياكم كل مواطن سياسي. اذا كيف تقروا ابعاد زياره رئيس الجمهوريه العماد جوزيف عون النبطي السبت للاطلاع على احوالها وتطمين المواطنين؟ السؤال رقم 2، كيف بعد 44 سنه ومن بعد كل هالمتغيرات الاقليميه والدوليه نقدر نستغنم الفرصه هلا تنوضع مواقف بشير الجميل الوطنيه السياديه موضع التنفيذ العملي؟ نطلقكم هلا على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-11-11. بتمنى نحكي أكثر على التليفون، على التليفون نتناقش، على الواتساب بتكون رسالة مسجلة خالصة بقى. يلا هلا خليني أنا وياكم اسمع جوزيف. جوزيف
1: توني بونجور حبيبي. بونجور. مع جوزيف خليل من سربا.
0: اهلا فيك.
1: عم بسمعك انا هلا، حبيت انه جاوب على الكلام اللي حكيه مسيو مالك.
0: ايه.
1: اول شيء بدي اقول لك لالك انت برافو عليك، جاوبته بالمقالات اللي عم تنحط لبشير الجميل، بس حبيت انه احكي هيك.
0: على فكرة هلأ يلي ما انتبه لموجز الأخبار، بأول خبر ذكرنا أنه وكالة أنباء فارس الإيرانية أفادت بأنه لم يحاصر أي عنصر من الحرس الثوري بأنفاق علي الطاهر في لبنان، وتحدثت الوكالة الإيرانية عن تواجد 48 عنصر لحزب الله داخل الأنفاق ومقتل 8. يعني بفتكر كان في ديل بين إيران و إسرائيل، يبدو أنه فلتوا أو ظهرون بطريقة ما للحرس الثوري، وفي هلأ 48 عنصر مش معروف مصيرهم، في بالأحرى صار في 40 عنصر مش معروف مصيرهم لحزب الله بعلي الطاهر.

0: يلا في اتصال. الو الو الو الو
1: الو
0: ايوه
1: معك لوريت فستين.
0: ما عم بسمع اسمك، بليز وطي الراديو شوي لافهم الاسم.
1: معك لوريت فستين.
0: اهلا فيك يا لوريت، بليز وطي بعد الراديو حبيبه قلبي.
1: يلا وطينا، يعطيك العافيه.
0: اهلا فيك لوريت.
1: اول شيء زياره فخامه الرئيس للجنوب هي زياره مفيده.
0: ما فهمت زيارة شو بها؟
1: جداً.
0: بليز قربت امك على التليفون.
1: لوريت تسمعني؟
0: لا بالمرة، يعني في الصدى حدك وال
1: مضبوط، ما فتح الشباك على ظهر البيضة. أول شيء زيارة فخامة الرئيس للجنوب هي زيارة ممتازة جدا.
0: بعد وطي الراديو، وطي الراديو بليز.
1: أول شيء زيارة فخامة الرئيس للجنوب هي زيارة ممتازة جدا.
0: أوكي.
1: حتى هو كان كل يوم بزورها بتفكيره وعمله. وهو كان بصراحته وبجديته كان من الأساس عم بيحاول يعني ما يخلي هالحرب الطول.
0: نعم.
1: مذكور على كل جهوده ونحن كلنا معه. بالنسبة للشيخ بشير جميل بيقدروا اليوم يجنبوا بعد لبنان دمار أكتر.
0: نعم.
1: وبيسلموا السلاح وبيرجعوا بيقعدوا على طاولة واحدة بيشوفوا أمورهم الداخلية بيحلوها بين بعضهم بالديمقراطية اللي قال عنه، وإلا نعم. نحن رايحين بعد للأسوأ.
0: طب برأيك هالمسار بعده طويل؟
1: هالمسار بعده طويل، بس ولكن فينا نتجنبه لما نحن منحط بس هدف سلامة لبنان، يعني هل يتبقى من لبنان، لأنه حرام هلبنان يكون بهالشكل، وحرام كمان كل نعم. هالعالم تهاجر من لبنان وتستفيد من أدمغتها الدول العالم، ونحن بعدنا بدنا دايما ننطر المساعدات وننطر، وكل ما انهدم بلدنا بدنا نشوف من وين بدنا نجيب تنعمره.
0: نعم.
1: وهي الظاهر كلهم عم بيبيعوا بعضهم، يعني خلي كلام بشير جميل تلتف كل هالأحزاب حول مصلحة لبنان، وبعدين يقدروا يتحاوروا على طاولة داخلية بين بعضهم إذا كان كلهم بهمهم مصلحة لبنان.
0: أوكي شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. يلا سوء على مهلك. بسمع آلا.
2: صباح الخير استاذ هوني.
0: صباح
2: الخير معك. يعني منقول ان شاء الله تكون زياره فخامه الرئيس عن النبطيه ايجابيه ان شاء الله، بس الزيارات بكل صراحه مع احترامنا الكامل لفخامه الرئيس ما بقى تفيد. لا يقدر خطابات الشيخ الرئيس الشيخ بشير جميل تكون منفذه، مفروض قرار سياسي ببسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية. الجيش اللبناني مفروض ينزل على الأرض بقرار سياسي
0: حتى لو
2: وما بقى يتهاون، لأنه إذا نحن ما خلصنا حالنا ما حدا رح يجي يخلصنا.
0: أوكي شكرا لك. أنا 09-218-233. ألو ألو ألو
3: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
3: مروان معك.
0: بليز مروان علي دي صوتك.
3: ماشي الحال هلا؟
0: ماشي الحال يا إليه. يلا تفضل يا مروان.
3: بالنسبة لموضوع زيارة فخامة الرئيس،
0: يعني السبت كانت حدث زيارة مفاجئة، أكيد ثنائي ما استقبلوا، يمكن كان بس شخص واحد من حركة أمل.
3: هي المشكلة أنه الثنائي ما استقبلوا، أو بس زيارة ما لها معنى. أنا برأيي
0: ما لها معنى،
3: لا ما لها معنى، لأنه هو لازم ينعمل ولازم يصير إنه يصير في شيء عملي وفعلي على الأرض. الزيارات ما بتفيدي، لا بتوقف التدمير لا بتوقف الأطلق ولا بتوقف شيء. يعني المفروض ينعمل كان بقى، يعني مثل ما قال الشيخ نديم امبارح، تقبض حالها جد بقى هالدولة وخلص. يعني
0: بدك كيف تقبض حالها جد الدولة؟
3: يعني مثل تقبض حالها جد بدها بلش تفكك البنية العسكرية والأمنية لحسب الله. تفوت الداهم بعد لهلا خرطوشة وحدة ما أخذوا، خرطوشة واحدة مش جايبين، وتدمير وقصف واجتياحات وتجريف وكله ماشي.
0: يعني برأيك إذا
3: نطلع على النبضية الساعة 5-6 الصبح شو هاي شو بتفيدنا؟ ما بتطعمي نخبه،
0: ما بتطعمي خبز. أوكي
3: لا لا لا، والحكيم بقداس معراب حكي نفس الشيء، ما بقى فينا نضيع وقت. التدمير جاي خلص ماشي، واضحة سلاح حزب الله بده يتسلم، غير هيك رايحين على الخراب وعلى المشاكل.
0: أوكي
3: عايز نضحك على بعضنا ونضيع وقت.
0: أوكي شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع داليا.
4: بونجور توني.
0: بونجور.
4: كيفك؟ معك دانيا. بدي اقول لك الله يرحم بشير، يا ريته بعده. لما عن جد كان البلد غير. يا ريت.
0: أوكي شكرا لك، أهلا وسهلا فيك.

0: يلا مع اتصال جديد. الو
1: الو
0: ايوه
1: الو
0: الو تفضل. اهلين.
1: ايه مرحبا توني.
0: اهلا وسهلا.
1: معك محمد من جنوب.
0: اهلا فيك. هلا
1: هلا فيك. يعني بدي اقول لك شغلي, يعني انا مع كل محبتنا للشيخ بشير بوقتها, يعني انا عايشت المرحلة. يعني برأيي ما كان جاهز المجتمع اللبناني لأفكار الشيخ بشير بوقتها, موازين القوى والمصايب. يعني مثلا الشيخ بشير بالنسبة لشريحة كبيرة من اللبنانيين هو بطل قومي وهو بده سيادة, بس الطرف الثاني بوقتها ما كان جاهز, كان بمكان آخر, يعني جزء كبير منه.
0: نعم.
1: ايه هلا انا
0: طب هل برايك يعني ممكن مع الرئيس عون هذا الطرف الاخر يقرب صوب الدوله ولا بعدها العمليه شبه مستحيله؟
1: لا مش مستحيله, ما في شيء مستحيل. الشغل العمل السياسي هو عمل تراكمي. وانا بدي اقول لك شغله, يعني نحن لحتى نخلق مجتمع متماسك يامن انه مثلا هذا الشخص من المجتمع من بكفية, هذا الانسان كان للبنان كله, بده يكون في وحده مضبوط حقيقيه.
0: لا عم بحكي هلا بهالايام,
1: بهالايام
0: هذيك الايام كان في انقسام, رغم انه من بعد انتخابه الكل التف حول بشير جميل, الكل من دون استثناء,
1: الكل مضبوط
0: ايه. بس هلا عم نحكي نحن

0: مجتمع اللبناني بجبل لبنان، كثير من العائلات في عائلات مشتركه بجبل لبنان.
1: يلا بس ما بقى فيني طول، شكرا لك محمد، ما فيني طول باكثر من هيك لحتى نرجع بسرد التاريخي.
0: بس بدي اقول لك بعد شغله صغيره
1: يلا على السريع، ما عندي وقت كثير، بليز ناطرين
0: لقدام للمستقبل. انا بهمني للمستقبل لقدام، ما بقى نتعلق بالاشخاص، خلينا نعمل مؤسسات، احزاب، جامعه، لحتى نحن يكون عندنا بعد الله يرحمه بشير الرئيس بشير جميل الف بشير مثل ما هو قال.
1: شكرا لك محمد، بسمع جوع على الواتساب.
2: يا ريت بيطلع بالجيش اللبناني قبل بمعاشاتهم.
1: اوكي يلا شكرا لك. اتصال لين
3: بونجور، كيفك استاذتوني؟ بحكي معك من الجنوب.
1: اهلا فيكي.
3: نحن كان عندنا قائد واحد وقامي من لبنان مع الوحده الوطنيه ومع لبنان اولا، بدون ما نكون لاي بلد منصاعين لاي بلد تاني، هو السيد موسى الصدر، والله يرجعه بالسلامه. ولو سمعوا منه للسيد موسى او للرئيس بري ما كنا وصلنا لهون.
1: شكرا لك، اهلا وسهلا.

0: بهالحلقة الخاصة كمان عم نوجه التحية لبشير الجميل هالشهيد الكبير ورفاقه اللي راحوا بمثل هاليوم فدى الوطن فدى لبنان. كيف تقروا كمان أبعاد زيارة رئيس الجمهورية النبطية للاطلاع على أحواله وتطمين المواطنين السبت الماضي؟ طل على أهل الجنوب والنبطية تحديدا بزيارة مفاجئة وطمأنهم أنه أنتوا عطول بالقلب، نحن رح نشتغل بكل المؤسسات خصوصا معه أخذ كل القادة الأمنيين. وسؤال رقم 2، كيف بعد 44 سنة ومن بعد كل هالمتغيرات الإقليمية نقدر نوضع مواقف بشير الجميل الوطنية السيادية موضع التنفيذ العملي؟ يلا بسمع أبو طارق.
1: برمتي توني معك أبو طارق،
0: أهلا فيك.
1: الله يرحم الشيخ بشير، أنا التقيت في مرة على إشارة بين جل الديب والدورة، كان معي بكاب وهو كان راكب فيات 132 حمرة لحاله، كان طلع فيه هيك ورفع لي بإيده وأنا رفعت له بإيدي، كان عمري 15 أو 16 سنة. الله يرحم الشيخ بشير.
0: أوكي أهلا وسهلا فيك جو.
2: احنا ما فينا نقيم كيف كان زيارة خيمة الرئيس، زيارة خيمة الرئيس شرف لكل لبنان وشرف للجنوب انه راح لعج نوب هيك وضع مأخرة مش مأخرة، اللي بيعرفوا ايش يعني بيعرفوا صنامة فخيمة قبل كل شيء، والله يحميه ويطول بعمره.
0: يلا أهلا وسهلا فيك.

0: 09-218-233 فويس مسج عصام.
1: صباحو كوني.
0: صباح النور.
1: تحية لإلك للمستمعين. إي إن شاء الله إن شاء الله بعد 44 سنة يتحقق حلم البشير. خلي يوقع كل العالم يعرف قد إيه خرب البلد من 82 لهلا.

0: الزمن. يلا بياخد أنا وياكم هلا عصام. صباح النور.
1: بالنسبة لزيادة الرئيس الجمهورية للنبطية نهار السبت.
0: أيوة.
1: طبعا ما إلى معنى ولا إلى فايدة ولا شيء.
0: ولا شيء.
1: طالع أصلا هو ما عمل حساباته مع حدا إنه طالع، ما قايل لحدا، ما منسق مع حدا، يمكن إلا بس مع الميكانيزم حسب معرفنا، ومش عارف مع مين، مع الجيش، ما حدا عارف لا باستقبال ولا شيء، والعالم نامي يعني طلع بكير خطف. لو العالم عارف بعتقد يمكن كان في نظرة غير نظرة بالاستقبال. الاستقبال لازم يكون غير هيك لو عارف العالم. لا طلعته كانت كتير خطف، وهو عارف حاله انه اذا بده يعرف العالم بده يكون في ردة فعل قوية من اهل المنطقة، فبعتقد طلعته مثل قلتها. بس بعدين طلعته شو عملت يعني؟ زادت الخبيط والضرب والكسف يعني بنهار اللي هو كان مش هادي النبطية. زيارته ما إلى معنى لا ابدا ابدا ابدا.
0: شرفك اللي عم تحكي عن رئيس جمهوري بده يخبر كل الناس انه رايح لهونيك، اكيد بده في عنده تدابير امنيه بده ياخذها، مش راح يخبر خصوصا يعني ممكن يصير في خروقات امنيه، ممكن يكون في حدا، بتعرف عم تحكي رئيس جمهوري مش لعبه انه يروح يلا منطقه، بكل المناطق بروح خطف، مش بس على الجنوب يعني، خطف بزياره خاطفه سريعه، الموعد بيكون مش معروف، ما بيقول ايمتى ولا كيف ولا ليش، حتى اذا بده يروح على الكنيسه خي ما بيقول لك كيف رايح وايمتى رايح واي ساعه رايح، كيف على منطقه ملتهبه. وبنعرف الناس شو ممكن يعملوا، مش عم بحكي عن كل الناس، لا في عنده ناس بحبوه طبعا وفي ناس مش على وئام معه. خليني اخذ اتصال. الو
2: صباح الخير استاذ طاني.
0: صباح النور
2: استاذ. بعرف هذا مش موضوعك بس في موضوع بخصنا نحن هون السوريين.
0: لا حبيب قلبي اذا مش موضوعنا خليه لحلقه ثانيه، شكرا لك ما تخزني، بعتذر منك حبيب القلب. اوكي يلا. الو
3: الو صباح الخير مستر طاني.
0: صباح النور. اهلين،
3: معك احمد من طرابلس.
0: اهلا فيك يا احمد.
3: هلا بالنسبة بس أنا بدي أعلق إنه على زيارة الرئيس النبطية، فيني أعلق أو لا؟
0: طبعاً، ما هذا هو سؤالنا كمان.
3: بالنسبة لزيارة الرئيس
0: قال لك بلا طعم وما إلا منفعة.
3: لا هي بلا طعم وبلا أي منفعة. والله عم بقول أي بلا طعم وبلا منفعة، دولة الرئيس يعني فخامة الرئيس إجا على النبطية، هيدا بالنهاية إنه عم بيورجي عم بيثبت إنه نحن يعني الدولة اللبنانية بواسطة السلطة على كل المناطق المحررة واللي رح تتحرر. ومن النبطية وزيادة الدعم لأهل النبطية إنه اليوم دولة فخامة الرئيس معكم ومنه تارككم. أما بالنسبة لموضوع اللي عم بيطلع ويقولوا إنه بلا طعمة وهالقصص، يعني اليوم ما تأخذني بهالكلمة، مبارح حكى فيها رئيس البلدية، رئيس بلدية النبطية أو يمكن محافظ، سمعت إنه لما حكى يعني حكى معه بكل تواضع
0: رئيس بلدية،
3: رئيس البلدية حكى معه بكل هذا، قال له مكتبنا على أدنى، يعني إنه ما في شيء بقلب المكتب، قال له ما نحن جينا من مؤسسة عسكرية بنقعد على الأرض، يعني لتشوف التواضع فخامة الرئيس، يعني مش جاي ينظر على العالم ولا جاي، بالعكس جاي يوقف معهم.
0: بس قال لك إنه إجا بدون ما يخبر حدا،
3: هو إجمالا يعني في، لأنه في كم يعني هالبوطة هن، يعني في بعض المناطق وين من كان في يعني شو بقولوا هدم، هن بيعتبروا حالهم إنه ضد هالسياسة وضد هالشيء، فأكيد بدهم يعرق له الوقفة وبدهم يعرق له، يعني في احتدام بين الدولة وبين المشيات
0: اللي طيب. أحمد كابن طرابلس بعد 44 سنة في متغيرات إقليمية ودولية، نظام الأسد البالي طار،
3: الحمد لله
0: الإيرانية تفككوا، الأزرع عم نحكي بعد في عندهم شوية هيك عم ببلطوا هون وهون، بعد كل هالمتغيرات كيف فينا نوضع مواقف بشير الجميل موضع التنفيذ؟ لأنه بشير ما نادى إلا بالدولة،
3: ونحن يعني مبدئيا يعني هلأ الدولة يعني بكل فترة اللي مرقت فيها كانت عم تشتغل ضد سياسة، يعني ضد سياسة بشير الجميل.
0: الدولة عم تشتغل ضد سياسة الدولة يعني اللي نادى فيها،
3: اللي كانوا 40 سنة حاكمين البلد، واللي روحوا بشير جميل، واللي قتلوا كل هالشهداء اللي راحوا من أيام من وقت الشهيد رفيق الحريري لليوم، هن بيعرفوا كم يعني بنعرف نحن كم شخص راح كرمال لبنان ومنهم بشير جميل. اليوم اللي عم بيصير لازم بقى نكفي هيدي المسيرة، يعني هيدي المسيرة ما لازم توقف عند شهيد او لازم توقف عند شهيدان. هيدي مسيرة وطن، هيدي هي يعني مسيرة الوطن، هي بتنبنى على شهداء، بتنبنى على بتنبنى بس للوطن مش لوطن تاني يعني.
0: أوكي. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك، بسمعنا وياكم جوزيف على الواتساب.
4: صباح الخير، كيفك توني؟ بعتقد أنه بشير جميل كان عارفين أنه الرئيس بيجي ليدير شؤون العالم مش ليعمل زعيم عليهم ويتحكم بمصاره.
0: يلا أوكي. محمد كمان.
5: بونجور دوني، كيف بونجور. معك محمد من الجنوب.
0: أهلا فيك.
5: حصلا من النبطية.
0: أهلا فيك.
5: أنا ابن النبطية وساكن بالنبطية. بالنسبة لزيارة رئيس الجمهورية عطت طابع إيجابي كتير بين العالم، وخاصة طلعتوا على مستشفى النبطية الحكومة وشاد بالطقم الطبي اللي ضل جاهز وحاضر طول المعركة. بالعكس زيارة إيجابية جدا، وبغض النظر إذا بتفيد على الأرض ولا ما بتفيد، بس معنويات عالية جدا عطت للعالم، وخلت العالم اللي كانوا ظاهرين من النبطية يرجعوا عن النبطية، وتحسن الوضع بالنبطية بهذه الزيارة، من محلات، من سير، من تحرك الناس. زيارة كتير كتير إيجابية صراحة. وبالنسبة عم تقول إنه الثنائي الشيعي يعني ما كان على الأرض، هو رئيس بر مكتب وبلغ بلدية النبطية الساعة 11 بالليل إنه جاي رئيس الجمهورية، فكانت فيها نوع يعني أمن بالنسبة للأمن لحماية الرئيس، كانت مقتضبة بالزيارة واللي حتى اللي استقبلوه.
0: حتى إذا بدو يستقبلوه كانوا نواب الحركة كان فيهم يروحوا، هلأ منه عزر إنه 11 بالليل على بكرة فيهم يروحوا يستقبلوه محمد، بس إنه يبدو ما بده يكسر الجرة الرئيس بري على الآخر لا مع بعبدة ولا مع الطرف الآخر، بعت ممثل عن حركة أمل لا أكتر ولا أقل. بسمع أنا وياك روجي.
6: صباح الخير خيتوني، كيف صحتك؟ معك روجي أنطونيان. الله طول بعمرك والله طول بعمر رئيسنا قائد جوزيف هون، وخلي بقى الهمة والله يقوي. وبالنسبة للشيخ بشير الله يرحم ترابه، شو بدنا نقول؟ الشيخ بشير أنا وصغير بتذكر كتير مرات كان يتردد لعند بي الله يرحمه هاروت الأرملي، كان عنده محل ساعاتي بساحة سياسين حد تشيز بالضبط أثناءها، كان تردت لعنده ويصلح ساعته ويقول له عمو هاروت، وكان حد إيده على راسي ويلعب لي بخده. أنا ما بنساع بحياتي كان يدلله يجي ويصلحه ساعته لعنده ويشرى ساعته وكل شيء ما عند بي الله يرحمه. والله يرحم ترابه والله يرحم كل أمواتك وأمواتنا.
0: شكرا لك. خلينا نروح أنا وياكم هلأ لقسم الأخبار مع خبر 9:15 كارلا.
7: خبر 9:15.
8: أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاطه مسيرة متطورة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز صباح اليوم. وزير الملاحة لجيبوتية أكد من ناحيته أنه لا يوجد حتى الآن تهديد مباشر للملاحة الدولية في باب المندب، واليوم استنكرت كوريا الجنوبية الاعتداءات والهجمات الحوثية التي طالت المنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية.

0: كيف نحن وياك ونفازا. شو رأيك بزيارة الرئيس عون للنبطية السبت وطمأنت الناس؟ كيف تقروا أبعادها وبعد 44 سنة من كل هالمتغيرات الإقليمية والدولية، أيمتى وكيف منقدر نوضع مواقف بشير الجميل الوطنية والسيادية موضع التنفيذ العملي؟ يلا اتصال. ألو
1: ألو.
0: أيوة
1: ألو، معك ماجدة.
0: أهلا ماجدة، تفضلي.
1: أنا بلاقي زيارة رئيس الجمهورية عن النبطية مخاطرة كبيرة، ومنعرف أنه بحب كل اللبنانيين، ومنعرف أنه عم يشتغل للسيادة ولجمع الشمل وكل شيء، بس هاي مخاطرة.
0: ما كان لازم يروح يعني؟ هلأ راح،
1: هلا
0: راح والحمد لله رجع بالسلامة،
1: نشكر الله.
0: اوكي بس كيف بتلاقي ابعادها مجدة تنربح وقت؟ كيف بتلاقي ابعادها؟
1: ابعادها كتير ايجابية حلوة كتير، ولكن بناش اندوزين بشير يعني، عرفت؟ بنا الله يحميه تيحقق السيادة والاستقلال. بقى لازم يبلش بالحوار، مش رح فيه يحقق هالاشياء بالأسلحة وبالحرب.
0: لازم يبلش حوار مع مين؟
1: مع إيران، هي المشي
0: مع إيران.
1: مع إيران، إيران المشي حزب الله، تسحب حزبها وكل اللبنانيين بيلتفوا حول الرئيس على كيف.
0: اوكي شكرا لك، اهلا وسهلا فيك مجدة.
1: خلينا نبلش كمان بتنظيف الادارات العامه من الفساد، انا بدي اخير.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك، باي باي. شاهين
2: بونجور استاذ توني.
0: بونجور.
2: كل اللي ماتوا كانوا ما عم بينادوا غير بالدوله، كل اللي ماتوا استشهدوا من اجل لبنان، ابتداء من رياض طه، سليم اللوزي،
0: نعم،
2: بشير الجميل، العقيد أشقر يلي وقف جيش الاحتلال السوري عباب وزارة الدفاع وما خليهم يفوتوا هونيك، تباعا حتى آخر شهيد يلي هو رفيق الحريري وكل اللي أتوا بعده. هاودي كانوا رجال دولة، ما بدهم دولة يا خي، ما بدهم دولة، وما حدا راضي بالدولة. حاجة نقعد نحكي ونطق حنك،
0: ما حدا راضي بالدولة، ما حدا بده دولة، انت هيك عم تقول. تنشوف بدكم دولة ولا ما بدكم دولة. ألو ألو ألو. يلا جوسلين.
3: بونجور، كيفك؟
0: بونجور،
3: معك جوسلين.
0: أهلا فيك.
3: أكيد بعده نفس البشير، لأنه كل الشعب بده هاي الطريقة اللي مشي فيها الشيخ بشير الله يرحمه، وأكيد الحكيم خليها ثابتة لهالوقت. مرق كتير قاضي قبله وانطفه بأرضه، بس هو لأنه نفسه كان قوي، وأكيد الحكيم هو اللي ثبت هالنفس تبقي لهلأ، وإن شاء الله يضل ماشي سير المفعول.
0: أهلا فيكي. خليني أرجع أذكركم بموضوعنا ليلي ما قدروا يتابعوا من الأول. فإذا الحدث الأبرز بنهاية عطلة الأسبوع وتحديدا السبت الماضي، زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون النبطية مع قادة الأجهزة الأمنية. من النبطية قال رئيس الجمهورية:
4: عودة النازحين أهلنا وإعادة عمار جنوب، هيدا هدف واضح للكل. وجباتي إجي لهون من زمان كان، ولكن الظروف ما ساقبت، هلأ جيت وهدفنا واضح، وقلته 100 مرة ورح ضلني كرره: الانسحاب، عودة الأسرة، عودة النازحين أهلنا وإعادة عمار جنوب، هيدا هدف واضح للكل، ما بتصور حدا بيختلف عليه. سبب زيارتي لهم مع قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش هو لنقول نحن حتى مش بس الأمان، كمان الخدمات الثانية نحن مجبورين نأمنها، ونقول الحمد لله على السلامة، إن شاء الله جرح جنوبي يختم على الأخر.
0: وامبارح بالذكرى 44 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل ورفاقه، استعادت ساحة ساسين مشروع الدولة وبشير الحقيقة. نديم الجميل النائب جدد باحتفال أقامته مؤسسة بشير الجميل بموضوع السلام موقف الداعي لمقاربة جريئة.
5: من سنة بالتحديد من هون من الأشرفية لما حكينا بالسلام ودعينا للتفاوض المباشر كتار من الناس ما فهموا شو كنا عم نقول، بس كنا عارفين إنه حدودنا المشتركة مع إسرائيل تتطلب منا قرار جريء بيؤدي لحل نهائي لهيدا الصراع ولهيدا الأزمة. السلام مش استسلام ومنه من المحرمات أبدا، السلام قرار لابد منه إذا كان لمصلحة لبنان، لمصلحة شعب لبنان، وخاصة لجنوب لبنان ولشيعة لبنان ولكل حبة تراب من 10452 كيلومتر مربع.
0: نديم جميل تناول موضوع حزب الله.
5: ما حدا رح يتسبب بحرب أهلية إلا تخاذلكم بنزع سلاح حزب الله. انقسام الجيش عم تحكونا عن انقسام الجيش، لكيف إلكن عين أصلا تقولوا إنه بالجيش ممكن يكون في عناصر ولاءٌ لغير المؤسسة العسكرية؟ أنتوا أعطوا أمر للجيش وأنا أكيد ولا بينقسم ولا في ابن مرة بيقف بوجهه.
0: إذن كيف تقروا أبعاد زيارة الرئيس عون النبطية للإطلاع على أحواله وطمأنة المواطنين؟ وبعد 44 سنة من بعد كل هالمتغيرات الإقليمية والدولية نقدر نوضع مواقف بشير موضع التنفيذ العملي؟ قولوا لنا.

0: اتصال. الو.
1: صباح النور.
0: صباح الخير، اهلين.
1: كيف الاحوال؟
0: الحمد لله. مين معي؟
1: مع ابو اسعد.
0: اهلا فيك ابو اسعد، كيفك؟
1: وبذكر الشيخ بشير بنحيي كل يعني النضالات اللي قام فيها، وبعد ارثي حي يعني امبارح الشيخ قام بساحه الستين بيشهد انه انسان وطني، كنت بهذا الاتجاه او يعني بهذا الاتجاه.
0: نعم.
1: بالنسبه لموضوع
0: طيب كيف فينا نوضع كلام بشير الجميل موضع التنفيذ؟ هلا في متغيرات كثيره ونحن بعدنا يمكن على حافه الانتظار ناطرين.
1: هلا هو الشيخ بشير كان كلامه يعني ويعني واضح انه مثل ما بيقول الشاعر وما نيل المطالب بالتمني، يعني احنا امبارح مثلا صار حادث هان ببيروت، يعني هيدي الدوله اللي مسميها دوله انه السلاح معبي الشوارع.
0: برجع ابو حيدر عم تحكي.
1: هلا السلاح لنقول ايران وحزب الله وكذا، انه السلاح صار اشتباك اقليمي كبير.
0: هني كمان على اساس اعلنوا بيروت منزوعه السلاح، ما بعرف كيف
1: ما ينزعوها. طيب قدموا شيء بسيط يعني هيك للناس لحتى تقول انه ايه في دوله، يعني نحن معهم، يعني نحن مع الدوله، نحن بنبكي انه ما في دوله،
0: يعني الدوله ما بتكون بالتراضي.
1: لا لا ما في في حزم الموضوع، يعني انه هلا هذه رخص السلاح مثلا، انه لاش رخص السلاح، انا بدي اعرف يعني انه طالما الطيور منعين عليك تصيدها، انه مسموح تحمل سلاح حربي بشوارع بيروت وقرب الناس، شو عم بنعمل؟ ما انت ما بتركب الامور هاي، ما بتركب يعني.
0: نعم.
1: يعني نحن مع الدولة، وهيدي يعني التضحيات اللي يعني على طريق لبنان، ويعني سيادة لبنان كل الشهداء اللي سقطوا بهذا الطريق، انا عم بسمع تابع البرنامج، يعني كل الناس الوطنيين اللي استشهدوا، كان من الشيخ بشير لمفتي جمهورية لرؤساء حكومات لنواب، كلهم بالخط السياري صحيح، يعني بدهم دولة وبدهم بناء دولة.
0: ونحن طيب. هذا يعني مواقف رئيس الجمهورية اللي أعلنها بالنبطية طمنتك؟
1: يا أخي هلا نحن يعني بدنا شيء فعل، نحن إنه كلام حلو بس ما بدي أنا تنفيذ. طيب يعني ما اختلفنا نحن معه ومع الدولة حدهم يعني، بس نحن بدنا يعني نفس الشيء على الأرض.
0: نعم.
1: يعني
0: بعدك متخوف على النبطية مثل ما بتخوف كنت على بنت جبال والقرى اللي فاتوا عليها أكيد الإسرائيلي؟
1: أكيد أكيد إذا ما صار في حسم بالموضوع، أكيد يعني هذه بلدنا وكل يعني أكيد يعني
0: بده يكون في حسم لشو؟
1: يعني نحن يعني إذا ضل هالزراعة عم نعطيها للإسرائيلي، يعني نحن هلا هالسلاح شو بدنا فيه؟ صار ما هالسلاح ما نفع، ما أنت أنا سلاح يعني مع يعني في مثل ما بيقولوا فارق ما يعني بين الارض والسماء، بين يعني سلاح العدو الاسرائيلي وسلاح اللي مع تدعي مقاومه. طيب احنا يعني بدنا نبحث عن شيء ثاني، يعني
0: نعم.
1: كان حل سلمي او كان
0: يعني يا خلينا نروح بالحرب لحتى نوصل بلدنا لبر الامان، او نروح بالسلام للنهائيه.
1: يا خيي الحرب اثبت انه يعني اذا بدك تعمل حرب
0: ما له جدوى،
1: بده مقوماته. يعني
0: شكرا لك ابو اسعد. بسمع طلال.
2: صباح الخير استاذ توني.
0: صباح النور.
2: لا لك كل عم بقول انه زياره الرئيس للجنوب ما لها معنى، غلطان كثير. هذه الزياره فيها رساله باتجاهين، اول اتجاه هو للممانعه انه صارت السلطه فوق للدوله.
0: نعم.
2: يعني مثل ما بيقولوا الامر لي صار، ما بقى للممانعه، ما بقى في سلطه مطلقه للممانعه، والدوله حتبلش تفرض سلطتها، وهيدي اول رساله. ثاني رساله للعالم للشعب انه الدوله موجوده حدكم وما تخافوا وما رح نتخلى عنكم. هذه الزياره لا معنويا لها كثير فائده، ولبعدين لها كثير ابعاد لقدام. والله يعور الرئيس.
0: شكرا لك طلال. اتصال. الو. صباح النور.
3: سمير.
0: كيفك يا سمير؟
3: نعم الحمد لله.
0: سمير تفضل.
3: بحيي كل الشهداء، انا اول شيء كل الشهداء بحيي هون وهودي ماتوا عشان لبنان.
0: نعم.
3: بالنسبه لزياره فخامه الرئيس على النبطيه، خيي طلع لي الساعه 6 الصبح طيب، يعني واخذ اذن الاسرائيلي، وقبله صلح الاصل اخذ اذن الاسرائيلي، بس خيي شويه سياده يعني معلش ما يضحك علينا الرئيس، نحن بنحبه معه. شوي سيادة بس انه ياخذ اذن من الميكانيزم من الاسرائيلي تيصلح اصل وتيطلع على مدينه لبنانيه، وما بيحكيني باعاده الاسرى واعاده الاعمار
0: يعني برايك زياره غير مفيده؟ ايه
3: وبده يطلع يشوف الشعب بيطلع على راس السطح، مش بيطلع الساعه 6 الصبح بيسرق حاله سرقه 5 دقائق وبفل، يعني انه شوفوني انا بالنبطيه ضرب كلمتي، ما يضحكوا علينا، نحن مع الدوله وبدنا الدوله وضد سلاح حزب الله وضد كل السلاح الجيش.
0: بس انه كل انسان خصوصا بموقع مسؤوليه عنده تدابير امنيه بده ياخذها.
3: تصور هدف من اسرائيلي من شو خوفان بعد
0: خلص. لحظه ما تنسى الاسرائيلي يعني ما بهمه لا رئيس جمهوري ولا غير حدا، يعني مش اذن من الاسرائيلي بده يبلغ السنتكوم وبده يبلغ ال
3: قبل صلحنا اصلا كمان اخذنا اذن من الاسرائيلي. خيخ
0: يعني الميكانيزم لجنه الميكانيزم
3: يعني
0: ما تنسى يا سمير خلينا نكون منطقيين شوي. تصور انت هلا طالع على منطقه عم تصلح شو ما تصلح، او توصل على منطقه كونفوا عسكري، شو بيعملوا الاسرائيلي؟
3: معلش
0: شو بيعمل لحظه جاوبني سمير، فيك تسمعني شوي تجاوبني، مش عم دافع عن الرئيس، اسمعني شوي. اعتبر حيالله انسان مش بموقع مسؤوليه وصل على منطقه متقدمه بكونفوا، ما بيسالوا الاسرائيلي لا بيروح على الميكانيزم ولا شيء، شو بيعملوا بلحظتها؟
3: ما يطلع احلاله
0: شو بيعملوا؟ جاوبني. طيب
3: انا بدي اسال نفس السؤال
0: انا رح يا خيي، بس عم بسال يا سمير فيك تسمعني وتجاوبني بدون سؤال. اذا انت بدك تطلع على النبطيه او على منطقه تانية على حدودك في الاسرائيلي وطالع بكونفوا عسكري، شو بيعملوا الاسرائيلي؟
3: ما بطلع اذا في خطر. ما
0: شو بيعملوا الاسرائيلي؟ جاوبني.
3: شو استفدنا من زياره؟
0: شو بيعمل الاسرائيلي اذا انت بعدك ما عم تجاوبني؟ تما تقول انه بيغتالوه.
3: لا الاسرائيلي شوف شغلي، انا بقول لك شو بيعمل الاسرائيلي، بيعرف مين طالع وبيعرف اذا بده.
0: طيب.
3: بيقتل بعبده
0: صح. لحظه ساعتها اذا بده يولع مشكل كبير يمكن يعملوا له عمليه اغتيال ويكبوها حزب الله، صح ولا لا؟ بيعملوها؟
3: لا مش صح.
0: قديسين الحزب؟
3: الحزب
0: قديس ما بيقتل.
3: بيقتل الحزب؟ مين قال لك؟ مين قال لك ما بيقتلوا؟ بناوي يقتلوا الحزب.
0: ما عم لك إيه؟ ما انا عم بقول لك بعدك ما جاوبتني.
3: انت مش عم تستوعب علي
0: خير. انا عم بستحظى لحظه فهمتي عقد، يعني اعتبرني فهمتي عقد.
3: ما تفهمنيش غلط يا خي توني.
0: سمير اذا انت كنت بموقع مسؤوليه يا خي، مش رح اقول لك رئيس الجمهوريه، اللواء حسن شقير اذا بده يطلع على جنوب اوكي على النبطيه تحديدا او ابعد من النبطيه بشوي، ما بده يبلغ الميكانيزم؟ ما بده يبلغ انه في موكب عسكري رايح؟
3: قصدي انا لا مولو توني شو
0: قلت. جاوبني ايه ولا لا؟ اذا بده يطلع لحظة انا بدي اسألك سؤال قبل الرئيس طلعته بلا طعمه، ما بتفيده ولا بتقدم ولا بتأخر، صح ولا لا؟
3: هذا اللي بدي اقوله.
0: بس انا بدي اسألك سؤال تاني، ليش الرئيس نبيه بري ما بحط اجره بجنوب هلا؟
3: كمان نفس الشيء. ما انا
0: عمل لك ايه انه ليش هذا الرئيس اذا راح على جنوب بنقول له انت ما بتسوى انت وانت وانت، بينما في رئيس قاعد بعين التيني صار له من وقت ما بعرف ايمتى.
3: ومين قال لك راضيين علي للرئيس؟
0: لا راضيين عليه، ما عم نشوف.
3: ما رضيان عليك يا عمي، انت ما بتعرفش انا خبرك شغله،
0: ما بقى تخبرني. شكرا لك حبيب القلب، اهلا وسهلا فيك. بس لا مضطر اقطشك، بس ضيق الوقت.
3: ونعم نهنيك
0: لك يا خي، بس عم بقول لك نحن مش مقابله على الهواء، بس ليم زياده بزياده
3: عم تحكوا مع نص ساعه، انا كلمتين ما عم تخليني.
0: لك يا خي عم نتناقش انت وياك، بعدك بتحور وبتدور. شكرا لك سمير، بس اقول لك شغلي بضيق الوقت، نحن ما عم نعمل مقابله، عم نعمل حوارات سريعه مداخلات. نحن عم نقول له لرئيس الجمهورية انت زيارتك ما بتسوى، عاطلي وصفر وما بتسوى، رئيس الحكومة كمان زيارته عاطلي، بس في غيره قاعد بعين التين ما عم بتحرك، رئيسنا بيبري ما تحرك فشخة، ما حدا بيقول له شيء، ما حدا بيقول له يا محلى الكحل بعينك ليه كمان. يلا الو،
4: صباح الخير.
0: صباح النور.
4: انت عم تطرح موضوع انه زيارة الرئيس طلعته على الجنوب، مظبوط؟
0: نعم.
4: طلعت عز بطولة قبل ما يكون رئيس، كان لابس البدلة اللي بريحتها بتنزل عطر، والسلم الرئاسي، وهو دعسة بشير.
0: طيب شو قدمت هذه الزيارة لأهل جنوب؟ سمعتي قبل شوي قال لك أنه
4: هو ماله طالع،
0: قال لك قبل شوي سمير إذا سمعتي أنه شو طالع يعمل بالجنوب، راح خطف زيارة خطف سريعة إيه، ما بلغ هو الناس.
4: مش هو اللي قال، كلهم قالوا اللي عدوينه وعدوين هالبلد وما بدهم السلام، هيدول لازم ينطردوا لبرا، ما يضلوا سوسي بقلب لبنان، هيدول سوسي بقلب لبنان. بعدين حكي ولا بيقدم ولا بيأخر، وقت الرئيس بده يطلع كل لبنان، منه طالب إذن منهم.
0: لا بس عم بقول لك انه
4: ما حيمثلوا بقى حدا،
0: انه راح اخذ اذن قال لك من الامريكاني ومن الاسرائيلي انه طالع.
4: لا لازم هو ياخذ اذن منهم هني، ما بصير ايه ولو ما هني حاكمين البلد. خلصنا بقى من هالكذبه والبالون المنفوخ هيدا، خلصنا نفسوا حاش بقى يضلوا يهددونا بسلاحهم، تسليم سلاحهم. ما بقى في عندهم سلاح يا خيي، ما بقى في سلاح، ما بقى هيدي كذبه كبيره صارت، ما بقى يتخبوا وراها.
0: شكرا لك مدام بيضون، عرفتك من صوتك. اهلا وسهلا فيكي. بسمع بشير مخلوف.
5: توني صباحو، كيفك؟ تمام
0: منيح.
5: بشير مخلوف معك، انا ما بحكي كثير بس دائما بسمعك. صباح الباش، صباح القائد، صباح فخامه الرئيس. الباش ما بيموت، بضلوا معنا وضلوا فينا. بشير حي فينا.

0: اوكي يلا باخذ كمان اتصال. وينك يا بشير؟ الو الو الو اسمع كميل.
1: خير استاذ توني،
0: صباح النور.
1: هل كانت هالزيارة يعني لازم تنعمل؟ هي يعني كأنه بينت انه نحن عم ناخد على خطركم، بينما نحن الشعب اللبناني كله سوا كمان بحاجة لحدا يجي لعنده ويحكيه لو كان منه من مناطق جنوب. ما بعرف، على كل حال نشد على ايده وان شاء الله اللي قاله نقدر نعمله او يقدر يعمله.
0: شكرا لك.
2: صباح الخير.
0: صباح النور
2: استاذ توني.
0: نعم.
2: معلش خلينا نرد على الشاب يلي اهله وجيرانه ما حطوه بالجو عن بشير جميل. بعشرين يوم صار في دولة، صار الموظف يجي قبل الضوء على وظيفته.
0: نعم.
2: الفلسطيني المسلح خرج من لبنان، صاروا لقوا بالنفايات وبالزبالة أسلحة بسيفن وأنابل يدوية. السوري كان عم بيحضر العدة ليفل من لبنان. هيدا بالنسبة للشيخ بشير يلي بعشرين يوم عمل دولة قبل ما يستلم. بالنسبة لزيارة الرئيس على النبطية، في حدا قال انه طلع قبل الضوء بكير. الرئيس ما بده يحرج حدا، لو طلع مأخر كانوا اهل النبطية رح يقولوا له ما تواخذنا يا فخامة الرئيس، جبنا لكم حروب ما قلنا علاقة فيها وتدمر الجنوب وجال محتل عالجنوب من ورا المساندة، حرب الإسناد وحرب إيران وحرب، مشان هيك الرئيس طلع بكير.
0: لا يمكن ما كان هيك قالوا له.
2: غريب عجيب.
0: لا يمكن ما كان هيك. لا ما فينا نحكم شو كانوا قالوا له، بس كنت عم بحكي انه اي مسؤول عنده تدابير أمنية بده ياخدها، مجبور ياخدها، والتوقيت اللي بيحدده هو جهاز الأمن تبعه. برضو عم بسأل انه عم ننتقد الرئيس، وانتقدنا رئيس الحكومة كيف طلع على جنوب، بس الرئيس بري مرح ولا طل ولا حكي، حتى بذكرى اختفاء إمام الصدر كانت برسالة

مع هالنشيد نحن بنختم برنامجنا لليوم. شكرا لكل يلي شاركوا معنا بهالحلقة. تعددت الآراء والمنبر الحر دائما لبنان الحر. نسي لي مسيحي لحلوة لبنان سيدي مخلوف، وبنبقى على الوعد يا بشير.

من الوقت ليطلع وطن بكل معنى الكلمة. وطن حريات، وطن أبنائه مسؤولين عنه.

0: أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

0: الخبر أولاً، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 10:15 في لبنان الحر. صباح الخير، إليكم الأخبار.

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي النبطي الفوقة وواديي سلوق والحجير ودوحة كفر رمان وأطراف القنطرة لجهة الغندورية ووادي زبقين وخراج الهبري في قضاء حصبية، وحصل تمشيط إسرائيلي في زوطر الشرقية. وصل وزير الداخلية أحمد الحجار إلى باكستان في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الباكستاني محسن نقوي. في الذكرى 44 لاستشهاد بشير الجميل، كتب وزير الطاقة جوصادي عبر أكس: نجدد إيماننا بحلم البشير ولبنانه 10452 كيلومتر مربع الحر السيد والمستقل. عضو تكتل الجمهورية القوية نائب غسان حصباني كتب من ناحيته: مستمرون في بناء الدولة التي أعطانا منها بشير ومضة في خلال 21 يوماً. أما عضو الكتلة نفسها النائب الياس إصطفان فكتب بدوره: بعد كل هذه السنوات يبقى مشروع بشير أكثر ضرورة من أي وقت مضى. دولة واحدة، جيش واحد، قرار واحد، وسيادة لا تساوم. أفادت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في بيان بأن وفدين فنيين لبناني وسوري عقدا اجتماعات ومعاينات ميدانية لمتابعة مشروع إعادة الربط السككي بين البلدين وربط مرفأ طرابلس بالشبكة الحديدية السورية في إطار متابعة لنتائج الاجتماع الذي عقد في دمشق في آب الماضي بين وزير الأشغال فايز رسمني ونظيره السوري عرب بدر. أعلنت لجنة موظفي مستشفى الحريري الحكومي الجامعي في بيان إلغاء التجمع الاحتجاجي الذي كان مقررا صباح اليوم أمام مبنى وزارة المال بعد استجابة المعنيين لطلب الموظفين عبر تحويل مبالغ خاصة بالمؤسسة لدفع الرواتب الشهرية. أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاطه مسيرة متطورة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز صباح اليوم. أكد قائد القوات البحرية الجيبوتية أنه لا يوجد حتى الآن تهديد مباشر للملاحة الدولية في باب المندب. أخيرا دانت كوريا الجنوبية الهجمات الحوثية على المنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

اليوم اللبنانيين كلهم لأي طائفة انتموا ولأي حزب انتموا، لحقين بعدين بين بعضنا كأحزاب نتصارع دوم جو ديمقراطي. اليوم نحن كلبنانيين مطلوب منا نلتف على بعضنا، مطلوب منا نرجع نؤمن بهالبلد، نرجع نعمر هالبلد، وبعدين خلي الديمقراطية تاخد مجالها مع تعددية أحزابها، مع تعددية معتقداتها، وخلي الحرية والأمن يكونوا عامين للجميع، وخلي يلي عنده إمكانيات ويلي عنده ضمن الأصول الديمقراطية يلي قادر يربح تأييد رأي عام أكبر فلتكن. ليش خايفين من هالأمور؟

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المدربة في مجال تطوير الذات ميليسا طايع.
1: دقيقة واحدة، يمكن ما بتغير لك حياتك بس يمكن تغير اتجاهك. شو أول شي بتعمله بس فتح عيونك الصبح؟ إذا جوابك بمسك تليفوني، جرب بكرة تعمل شي جديد، لأنه قبل ما تعطي عقلك فرصة إنه يعرف كيف أنت حاسس بتكون عطيته messages, notifications ونيوز. مش عم بقول ما تمسك تليفونك، بس اعطي حالك 10 دقايق بالأول، شرب مي، افتح الشباك وتنفس واسأل حالك كيف بده يكون نهار اليوم. تحدي اليوم، بكرة أول 10 دقايق من نهارك خليهم لألك مش لتليفونك. وتذكر مش دايما بدك تغير حياتك،

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أكتان 2,679,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,697,000 ليرة، المازوت 2,539,000 ليرة، أما الغاز 1,190,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية

0: توضيح بسيط ومهم. تقرير الخبير أساسي بالحادث، هو بينقل وقايع فنية واضحة للتعويض وتحديد المسؤوليات. بعد الكشف على الطريق بنظم الخبير تقريره الفني، بوجهه للمرجع المختص يلي بيدوره بيكشف على السيارات وبيحدد الأضرار. وهون بدي ألفت النظر إنه وقت الحادث بس خبروا الخبير يلي من واجبه يسألكم كيف صار معكم الحادث، واعطوه رأيكم دفتر السواقة والسيارة وبوليس التأمين، ما تبدو رأيكم بالمسؤوليات. لأنه منسمع قالت لي أنه بعتذر الحق علي، هيدي أقوال عفوية وأوقات كتيرة مش صحيحة. عملوا معروف تركوا أمر البت الفني بمسؤولية الحادث للخبير يلي هو وحده إله حق يحدد المخالفات وينظم تقرير فني، وأنه مفروض منه يعطيكم المسؤولية على الطريق منعا لردود الفعل يلي بتكون سلبية بأغلب الأحيان.
1: هدفنا سلامتكم.

0: حوار حر
1: حوار حر يستضيف رئيس تحرير منصة نيوزاليست فارس خشان.
0: حوار حر
1: مع سابين يوسف الاثنين الواحدة من بعد

0: صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
1: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووترفرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حمص بطحيني 400 جرام بنص دولار، بازيلا 400 جرام بنص دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

يسجل تحليق لطيران مسير الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية. أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شانكر أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل لن يحسم قبل انتهاء الانتخابات الإسرائيلية المقررة في تشرين الأول المقبل. وأشار شانكر إلى أن الاجتماعات الجارية حاليا تهدف فقط إلى أبقاء مسار المفاوضات مستمرا ومنع انهياره، موضحا أن الجيش الإسرائيلي إن الجيش اللبناني مطالب بتوسيع نطاق انتشاره في المناطق الحساسة ومنع حزب الله من إعادة الانتشار. أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك الريجي أن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهربة والمعسل المزور والسجائر المهربة والمزورة، إضافة إلى التنباك العجمي في عدد من بلدات الجنوب والشوف. أشار أعلام إيراني إلى أن الولايات المتحدة منعت رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من حضور اجتماع في فيينا. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: parallel road traffic. حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري فأن حركة المرور كثيفة من حارة صخر المسلك الغربي ومن دبي حتى الدورة، وكثيفة أيضا من خلدي باتجاه أنفاق المطار ومن الكوستا برافا باتجاه الأوزاعي. أما طريق دهر البيدر فسالك بالاتجاهين مع أشغال دون قطع أو تحويل للسير على جسر المدرج باتجاه البقاع. أما من علي حتى عريا نزولا فالحركة كثيفة، وكثيفة أيضا على جسر الكولا وجادة شارل الحلو باتجاه تقاطع الصيفي.
2: أنا بدعي اليوم اللبنانيين كلهم لأي طائفة انتموا ولأي حزب انتموا لاحقين بعدين بين بعضنا كأحزاب نتصارع ضمن جو ديمقراطي. اليوم نحن كلبنانيين مطلوب منا نلتف على بعضنا، مطلوب منا نرجع نؤمن بهالبلد، نرجع نعمر هالبلد، وبعدين خلي الديمقراطية تاخد مجالها مع تعددية أحزابها مع تعددية معتقداتها، وخلي الحرية والأمن يكونوا عامين للجميع، وخلي يلي عنده إمكانيات ويلي عنده ضمن الأصول الديمقراطية يلي قادر يربح تأييد رأي عام أكبر فلتكن. ليش خايفين من هالأمور؟

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,679,000، بنزين 98 أوكتان 1,697,000، المازوت 1,539,000، والغاز 1,190,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: الإشعاعات يلي منخاف منهم كتار بيحكوا عنهم، ما هيك؟ طيب شو رأينا نقول إنه الموز حامل إشعاع؟ إيه الموزة يلي منكلها فيها إشعاعات، أكيد اللي عم بقوله صح، بس نسبة الإشعاع يلي بالموزة كتير كتير خفيفة، يعني حامل الموزة البوتاسيوم أو نظير البوتاسيوم كارات 40، يلي يقال إنه نظير مشع بشكله الطبيعي. هيدا يعني بس عم ناكل الموز عم نفوت إشعاعات، إنما النسبة كتير كتير ضئيلة ما بتأثر أبداً على جسمنا. وإذا بدنا نتزكى ونسأل الذكاء الاصطناعي كم موزة ممكن نكلها حتى تعمل خطر على جسمنا، هون بيقع وبيقول ما في، يعني لو وصلنا لمليون، لأنه جسمنا بحد ذاته مشع بيحتوي على هالنوع من البوتاسيوم، وبنفس الوقت جسمنا هو بيعمل تخلص لحاله لما بيزيد عدد البوتاسيوم 40 من جسمه، يعني بيتخلص منه بشكل طبيعي. ولا مرة هالموزة والإشعاعات الموجودة فيها ممكن تأثر علينا وعلى جسمنا. ويقال بعد ما تأكدت إنه بعض الأمور التانية الفواكه أو الخضرة ممكن تحمل أنواع من الإشعاعات، وأكيد بشكل طبيعي.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المدربة في مجال تطوير الذات ميليسا طايع.
1: دقيقة واحدة، يمكن ما بتغير لك حياتك بس يمكن تغير اتجاهك. شو أول شي بتعمله بس فتح عيونك الصبح؟ إذا جوابك بمسك تليفوني، جرب بكرة تعمل شي جديد، لأنه قبل ما تعطي عقلك فرصة إنه يعرف كيف أنت حاسس بتكون عطيته messages, notifications ونيوز. مش عم بقول ما تمسك تليفونك، بس اعطي حالك 10 دقايق بالأول، شرب مي، افتح الشباك وتنفس واسأل حالك كيف بده يكون نهار اليوم؟ تحدي اليوم، بكرة أول 10 دقايق من نهارك خليهم لألك مش لتليفونك، وتذكر

0: اخيرا احمد سعد ببيروت.
1: وانتوا عليكم شغل
0: على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة اريال 8 كيلو ب 16 دولار و 90 سنت، مناعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب 4 دولار و 70 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 12:45 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

0: أعلن وزير الطاقة والمياه الجوصدي أنه مع أزمة مضيق هرمز وباب المندب ارتفعت تكاليف النفط وزادت 50 مليون دولار شهريا، وقال: نحن كحكومة مصرون على أننا لا نريد سلف خزينة ولا نريد أن نستدين، والدولة ليست قادرة أن تدين أي قطاع. وفي معرض حديثه عن قطاع الكهرباء قال الصدي: عندما كانوا يقولون ما خلونا كانوا يقصدون حلفائهم، وكيف ما خلون يعملوا معامل بس خلون ياخدوا 20 مليار دولار سلف خزينة من أموال المودعين. بدأت جلسة لجنة المال برئاسة النائب إبراهيم كنعان وبحضور وزيري الدفاع والبيئة، ويتضمن جدول الأعمال درس اتفاقية تعاون مالي عسكري بين لبنان وتركيا، واتفاقية قرض مع البنك الدولي لتمويل مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان. كما تتابع اللجنة درس اقتراح تصحيح بعض رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية، مشروع تعديل رسوم الكتاب بالعدل. وقفة مع الأعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الاجتماع بشأن مضيق هرمز في صلالة العمانية ألغي، والسعودية طلبت تأجيله إلى موعد آخر بسبب ما يحصل في اليمن، مشيرا إلى أنه ليس لدينا أي تدخل في الموضوعات التي تخص اليمن، ولكن بعض الدول تستغل هذه الأحداث ضدنا. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

المجتمع هيدا، تفضلوا نكون ايد وحده، نفضلوا نبتعد عن كل ما هو صغائر، عن كل ما هو امور بلا طعمه، عن كل ما هو مخالفات، عن كل ما هو ممارسات شاذه، ونقدر نطلع انه في لبنان كل واحد حر يكون عنده الاراء يلي بيريدها. بس بفتكر بنهايه المطاف كلنا متفقين انه لبنان هو الهدف، ولبنان هو يلي بده انقاذ، وكلنا سوا بدنا نشتغل على هالهدف.

بوليكلينيك. جراحة الركبة في لبنان تتصدر المشهد الجراحي لأمراض الركبة. الركبة وجراحة الروبو محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع البروفيسور عامر عبد الله الاختصاصي في طب وجراحة المفاصل الاصطناعية. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المدربة في مجال تطوير الذات ميليسا طايع.
1: دقيقة واحدة، يمكن ما بتغير لك حياتك بس يمكن تغير اتجاهك. شو أول شي بتعمله بس فتح عيونك الصبح؟ إذا جوابك بمسك تليفوني، جرب بكرة تعمل شي جديد، لأنه قبل ما تعطي عقلك فرصة إنه يعرف كيف أنت حاسس بتكون عطيته messages, notifications ونيوز. مش عم بقول ما تمسك تليفونك، بس اعطي حالك 10 دقايق بالأول، شرب مي، افتح الشباك وتنفس واسأل حالك كيف بده يكون نهار اليوم. تحدي اليوم، بكرة أول 10 دقايق من نهارك خليهم لألك مش لتليفونك.

0: حوار حر
1: حوار حر يستضيف رئيس تحرير منصة نيوزاليست فارس خشان.
0: حوار حر
1: مع سبيل يوسف الاثنين الواحدة من بعد الزهر.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
2: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: يسجل قصف مدفعي إسرائيلي على بلدتي كفر تبنيت وأرنون في النبطي، كما وسجل تحرك لآليات إسرائيلية باتجاه وادي سلوقي بين بيس الجبل وشأرة. شدد وزير الطاقة والمياه جو الصدي على أنه لن يطلق الوعود بالنسبة إلى ملف الكهرباء، إنما الحل والعلاج هو عبر التدقيق الجنائي في هذا الملف كما في ملف المياه. وقال لمحطة الـ LBCI إنه لحظة تسلم مهامه في الوزارة تسلم من مؤسسة الكهرباء خريطة لبنان بألوان لكل منطقة لون، بينها منطقة بالأحمر لا يمكن الجباية فيها أو الدخول إليها إلا مع الجيش اللبناني. وقفة أعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of Mai Tai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. في ليبيا تحطمت طائرة خاصة في مطار مصراتة، وتضاربت المعلومات حول ما إذا كانت ستقل أو كانت على متنها إحدى الشخصيات. وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 4 دولارات لتبلغ 108.65 دولارا للبرميل. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. ماذا تنتظر أيها الحزب الأصفر؟ وماذا تنتظر بالأخص يا شيخ نعيم حتى تعلن التخلي عن السلاح وتنضم إلى مسيرة استعادة سيادة الدولة وتاليا إلى مسيرة تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي؟
3: خبر عاجل من لبنان الحر.
4: العاجل، وفي معلومات لإذاعتنا، فقد توفي النائب السابق والرئيس السابق لحزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون. طبعا إذاعة لبنان الحر تتقدم بأحر التعازي إلى اللبنانيين والحزب، ومن النائب كميل دوري شمعون.
3: خبر عاجل من لبنان الحر.
0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. ماذا تنتظر أيها الحزب الأصفر؟ وماذا تنتظر بالأخص يا شيخ نعيم حتى تعلن التخلي عن السلاح وتنضم إلى مسيرة استعادة سيادة الدولة وتاليا إلى مسيرة تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي الذي استجلبتموه؟ تنضم إلى المسيرة بالموقف وبالوحدة الوطنية وبالدبلوماسية بعدما أثبت عنوان المقاومة سقوطه المريع وفشله الذريع، وبعدما تبين للقاصي والداني وللمشرق والمغرب وللأنس والجن أن المقاومة المسلحة المزعومة هي لخدمة الجمهورية الإسلامية في إيران حصرا. إيران في إيران ولبنان في لبنان، إنها معادلة بسيطة، وإلا فلتتحمل بيئة الحزب المزيد من الويلات والآلام طالما أن الضمير مستتر لدى الحزب الأصفر. فصل ثانٍ. بغياب الأباتي بولس نعمان يغيب بعض من تاريخ لبنان الحديث، من تاريخ المقاومة اللبنانية، من تاريخ القضية، لكنه يغيب في الشكل والجسد والظاهر ليبقى حاضرا في القلوب والعقول والذاكرة. بولس نعمان عرف كيف يتخطى دوره الرسالي كرئيس عام للرهبانية اللبنانية المارونية، وقبلها وبعدها كعميد ومدير وأستاذ في جامعة الروح القدس، وكمؤرخ وعلامة، إلى دور وطني مشرقي ومسيحي وماروني متقدم من خلال حضوره في الجبهة اللبنانية وقربه من بشير الجميل وحرصه على مواكبة المقاومة ولقائه سمير جعجع مرات ومرات حول المسار والمصير. لقد كان أول من اقتنع باقتراح بشير أن يكون للشباب إذاعة تنطق باسمهم، وعمل بدالته على الرهبانية اللبنانية المارونية على منحها جناحا صغيرا في دير مار بطرس بولس في بلدة العذرة فتوح كسروان، لتنطلق منه في عز حرب المئة يوم صيف العام 1978 باسم إذاعة لبنان الحر، إذاعة المقاومة اللبنانية، قبل أن تنتقل إلى مقرها الحالي في أدونيس. وقد أورد قصة ولادة لبنان الحر في مذكراته بعنوان الإنسان الوطن الحرية، التي أهداني جزءها الأول بانتظار صدور جزئها الثاني يوم كنت مسؤولا في الإذاعة، مشيرا إلى أن لبنان الحر هي باكورة إنجازات المقاومة الطاهرة، وهي بالفعل كذلك، بل إنها المؤسسة الوحيدة المستمرة منذ ذلك الحين ومن دون توقف. السلام لروح الأباتي بولس نعمان، والحرية للبنان واللبنانيين، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.
5: بدء اليوم اللبنانيين كلهم لأي طائفة انتموا ولأي حزب انتموا لحقين بعدين بين بعضنا كأحزاب نتصارع ضمن جو ديمقراطي. اليوم نحن كلبنانيين مطلوب منا نلتف على بعضنا، مطلوب منا نرجع نؤمن بهالبلد، نرجع نعمر هالبلد، وبعدين خلي الديمقراطية تاخد مجالها مع تعددية أحزابها، مع تعددية معتقداتها، وخلي الحرية والأمن يكونوا عامين للجميع، وخلي يلي عنده إمكانيات ويلي عنده ضمن الأصول الديمقراطية يلي قادر يربح تأييد رأي عام أكبر فلتكن. ليش خايفين من هالأمور؟

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,679,000، بنزين 98 أوكتان 1,697,000، المازوت 1,539,000، والغاز 1,190,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: حوار حر
1: حوار حر يستضيف رئيس تحرير منصة نيوزاليست فارس خشان.
0: حوار حر
1: مع سابين يوسف الاثنين الواحدة من بعد الظهر.

0: منحييكم مستمعينا ومشاهدينا بحلقة جديدة من حوار حر، معي أنا سابين يوسف ودايما عبر الحر. تتزايد المخاوف من توسع السيطرة الإسرائيلية نحو النبطية بعد سقوط علي الطاهر، وسط تساؤلات عن مدى فعالية انتشار الجيش مقابل استمرار وجود السلاح، وتنامي التوتر بين أمل والحزب، ورفض الأهالي لزج أحيائهم في الحرب. في المقابل يطرح تراجع عمليات الحزب واقتصارها على المسيرات علامات استفهام بين العجز العسكري أو التهدئة الإيرانية بانتظار صفقة إقليمية في وقت تبقى فيه الدولة عاجزة عن ترجمة قراراتها السياسية على الأرض، مما يهدد بإضاعة فرص دولية ثقيلة وسط اشتعال متصاعد لعدة جبهات بالمنطقة. محاور كثيرة سنناقشها مع ضيفي رئيس تحرير منصة نيوزاليست فارس خشين. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك أستاذ سابين.
0: أستاذ فارس، بدنا نبلش بشو رح يصير بعد علي الطاهر. هل إسرائيل رح يوقف عند هيدا الحد أو رح يكمل على بقية التلال؟
1: أنا بعتقد الإسرائيلي حقق التفوق الاستراتيجي اللي بده إياه، وبالتالي صار بيقدر ينطر انتهاء الانتخابات عنده الإسرائيلية، وصار بيقدر ينطر بالأصح الانتخابات الأمريكية، لأنه تنسيق التصعيد هو بده يكون مع الأمريكيين وإدارة ترامب تحديدا. حقق التفوق الاستراتيجي اللي بده إياه، يعني تقريبا أمن المنطقة الصفراء تبعيته، وهيدا بيعني وأما مش أمن المنطقة الصفراء تبعيته، أمن أكثر المنطقة الصفراء، أمن الطريق إلى البقاع اللبناني، وأمن الطريق إلى الضحية الجنوبية في بيروت. وبالتالي إذا حزب الله بتوقيت إيراني ما، لأن الإسرائيليين يعيشون

0: التكويعة، بدي وسع، وبدكم تساعدوني انتم بتوسيع التكويعة، لانه انا كميوني تقيل، كميوني في متفجرات، كميوني في مسيرات، كميوني في عقائد، كميوني في تضارب، وبالتالي انا مضطر بدي وسع الكوع كتير، بدكم تساعدوني بتوسيع الكوع. نحن في طور توسيع الكوع، يعني مثلا الافراج عن الاسرى الخمسة شو كان؟ ما اذا كان توسيع كوع. الكلام اللي ما اجي بقى ولا تصديق سياسي في اسرائيل عن المنطقة الرمادية، ما اذا توسيع كوع. انه والله بتكون توقفوا ما بعرف شو، كمان توسيع كوع. يعني عم بتوسع هيدا.
1: والمطالبات بدخول الجيش إلى بعض المناطق والتنسيق مع الجيش الإسرائيلي،
0: المطالبات من مين؟ من إسرائيل؟ هيدا إذا بدك تضييق الكوع، يعني الإسرائيلي مش عم بوسع لهم الكوع. الإسرائيلي عم بيقول لهم نحن ليك في عدم صدق في الكلام عن اتفاق الإطار.
1: يعني كل ما يوسع الكوع بيجوا بيسكرون إياه من تاني مين؟
0: لأنه لأنه لأنه في هروب من التزام لبنان باتفاق الإطار. لبنان قالوا هالشي أو يخفوا أو أو أو أو اتفاق الإطار مبني على اتفاق جوهري بين إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية، والسلطة اللبنانية، رئاسة الجمهورية تحديدا، حزب الله، عدو إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان. هي هي القاعدة المبنى عليها. لحديت هلأ سلوك السلطة اللبنانية من أول ما صار في اتفاق الإطار لا يظهر أنها تتصرف على قاعدة الالتزام بإعلان العداء لحزب الله. وهيدا إذا بدك مش هناك الإسرائيلي بيضيق الكوع واللبناني بحاول يوسع الكوع، الأمريكاني بيقول لهم كوع وسط، لأنه أنتم مطلوب منكم تعملوا شيء، مطلوب منكم تتحركوا، مش مطلوب.
1: بس كيف بدهم يتحركوا بظل كل هيدا التهديد يلي عم بيقوم فيه الحزب على الداخل والضغط؟
0: طبعا مبروعة طولت المفاوضات، بقول أنا عاجز وبدي ألتزم بما يمليه علي حزب الله. يعني أنا بيطلع الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بيقول أنه أوقفوا المفاوضات، انتكلوا على إيران، اعملوا اعملوا اعملوا، أنا بلتزم فيه.
1: حتى الرئيس بر اتفاق الإطار طار والوضع خطير.
0: لا ما طار اتفاق الإطار،
1: نعيه قبل بوقت،
0: ما طار اتفاق الإطار. يعني رئيس نبيه بري عم بحاول إذا بدك هيك كمان هو يساهم بتوسيع الكوع. بتوسيع الكوع بدنا ندخل تعديلات هون، المناطق التجريبية خليها تكون مناطق على مستوى أقدية مش على مستوى بلدات. وإلى ما هنالك في في في هيدا النوع من الكلام. ولكن في الواقع في الواقع في الواقع أوكي، إذا إسرائيل بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية أصبح عندها تفوق استراتيجي في لبنان، طبعا لا الدولة اللبنانية ولا غير الدولة اللبنانية ولا حزب الله حتى لو أعيد تسليحه وإلى هناك رح يقدر يوقف بوجه هذا التوسع الاستراتيجي اللي بياخد إسرائيل على أحلامها، بياخدها على أنفاق جبل الريحان، بياخدها على وادي البقاع أوكي، وبيخدها على إنزالات بالضاحية الجنوبية لبيروت. سوف نفعل بهم سوف سوف سوف كويس، مثل ما عملتوا فيهم بالخيام، مثل ما عملتوا فيهم ببنت جبال، ومثل ما عملتوا فيهم بأنفاق علي الطاهر. طب أنه أوكي بتضاينوا إسرائيل بتروح عمهلة وإلى ما هون
1: الوقت، بس كيف بيضاينوا؟ بيضاينوا مخبيين بالأنفاق؟ ما في، يعني كنا عم نحكي عم بقول بالمقدمة أنه حتى إطلاق المسيرات قال
0: كتير. ايه هو هي هي معارك، المعارك التي تعتمد على أسلوب حروب العصابات. أوكي بتقوم على التخبئة بالمغاور وعلى كذا، وبتقوم على تدفيع الناس المدنيين الأسمان على حساب العسكر وإلى ما هنالك. ولكن قديش بيقدروا يضاينوا؟ عموما كانت هيدي اخترعت للأدغال، ما اخترعت للمدن المسكونة. أوكي اخترعت مطرح ما بتروح الضحية الشجرة، ما مطرح بتروح الضحية البيوت مثل ما هنالك. خلقت مطرح ما التخبير بيكون للغابة، ما بيكون التخبير لمدن الناس. هيدا اللي حول الناس إلى متاريس تقريبا تقريبا تقريبا، هيدي فعل مقاومة اختراعها، هيدا تقريبا اختراع كأنه من منظمة التحرير الفلسطينية تبنتها إيران. ليه؟ لأنه كلهم مهممون الناس، كلهم مهممون تسجيل النقاط الاستراتيجية، وبالتالي بحروب العصابات ايه بيتخبى وإلى ما هنالك. ولكن هون عم بيتخبوا مش بين الشجر ومش بين الأعشاب مش بين المستنقعات، هول عم بتخبوا بين المدنيين، وهيدي الكارثة اللي عم بتصير
1: كبيرة اللي أدت لكل هذا الدمار. حتى يعني في تسجيلات مسربة لعناصر حزب الله قبل سقوط علي الطاهر، شفناهم على مواقع التواصل على الأخبار أنه كان في منادات لقيت الحزب أنه تركتونا لهم، كان كذا نهار يعني ما بعرف إذا سمعت التسجيلات عم بيناشتوا انه وين المقاومين، وين المناصرين، نحن متروكين لحالنا. وبعدين عرفنا لما صار التفجير او حتى لما دخل الجيش الاسرائيلي كان فيه عدد من القتلى اللبنانيه اللي موجودين هنيك،
0: كان في جثث، لانه لو كانوا احياء كانوا يتم اسرهم يتم الاقتتال معهم، وبالتالي كان في 15 جثه لمقاتلي حزب الله داخل الانفاق التي فجرت. هلا سحبوهم ما بنعرف،
1: ما فيك تعرف ايش وصار،
0: ما بنعرف يعني. لا يعني مش انه والله
1: حزب بيحكي،
0: مش حزب الله عم بخبر، الاسرائيلي ما عم بخبر، عرفتي يعني حزب الله ما معه خبر شيء، عرفتي كيف؟ ايه ما معه
1: ما
0: خبر،
1: ما بيعرف شو عنده عناصر بعد على الارض،
0: ما معه يا عمي حزب الله ما بيعرف مين اسير حقيقي ومين مفقود. عم بيبقوا يعملوا كل منطقه بينفات عليها بينعمل كل اديان للاشلاء تساعتها يقولوا هيدا مش ميت، هيدا ممكن يكون اسير. نسبة المفقودين عند حزب الله بتشيب شعر الراس.
1: قديه تقريبا الأعداد؟ لأنه غشونا بالأعداد أول فترة، بعدين اتضح أنه أرقام وزارة الصحة عم تكون هيك تغطية بمحال.
0: لا مش ما القصة وما فيها، ما قادرين نعرف نحن قديش نسبة، يعني نحن عم نلقط كلام حقيقي خارج الميكرو. يعني
1: بتعرف بيحكي تحت الهواء،
0: بتعرفي في كلام على الميكرو هيدا خاضع للمسائلة وللمحاسبة، وفي كلام خارج الميكرو هو خاضع لفشة الخلق. جماعة فشة الخلق لما تلاقى فيهم يعني من هذه الضيعة وتلك الضيعة، والمفاجأة أن كل العالم أنتم ما بتقوكم الشيعة وما بيعملش خير، لا بحبونا بحبونا، في كتير منهم بحبونا وبيحكونا، وهن مش عارفين كيف بدهم يتخلصوا، لأن نحن البورت بارول تبعهم. نحن مش عم يعني
1: عم نحكي باسمهم،
0: حزب الله عم بيصورنا نحن نهاجم الطائفة الشيعية،
1: بيصورك بتهاجم الطائفة وبيعملك عميل،
0: حزب الله عم بيصورك هيك. هلا يعملني عميل مش مشكلة، اوكي منناقش، بس انه يصور حاله هو الطائفة الشيعية صار في مأساة. هو مش طائفة الشيعية، هو بيشكل 18-22% من الطائفة الشيعية، ما حد يخيني بانتخابات في ظل السلاح هيدا كله، او الانتخابات اساسا بتجيب اللي بسموه الاصوات المتأرجحة. اوكي بروحوا عند الاول بيقدم خدمات اللي بيعمل بيعمل، حزب الله هو حركة امل، هو اللي بيعملوا، مين الاقوى منهم بالاثنين؟ هو حزب الله، بياخد حزب الله أكثر من حركة أمل، وعفى الله مصايب بالضيعة وبالمجتمع. تأسع الموضوع مثل ما بيخبرونا إياها الخبريات، نسبة المفقودين تكاد توازي الرقم المعلن للضحايا والقتلى.
1: عم نحكي نحن ب 30-40 ألف،
0: لا عم نحكي نحن ب 8000.
1: لا 8000 هذا رقم وزارة الصحة رجعت طلعت
0: لا أنا عم بحكي ب 8000. هلا شو التقرير 17000؟ التقرير مش 17000. انا عم بحكي انه تقريبا عم بيقولوا بالضياع تقريبا بين كل قتيل بنعرفه في مقابله مفقود ما بنعرف وينه.
1: واو،
0: بقى هالقد نسبة الكارثة كبيرة، مش هيك عم لك حزب الله ما بيعرف.
1: اليوم عين الإسرائيلي على النبطية، شفنا زيارة لرئيس الجمهورية للنبطية، كان في ترحيب من قبل حركة
0: عين الإسرائيلي على النبطية الفوقة، مش على النبطية حتى إشعار آخر، وكل واحد بيقول لي غير هيك عم بحاول يتخن كتافه تيقول أنا شلتها على ظهري. النبطية الفوقة لأنه امتداد لمرتفعات علي الطاهر، النبطية بتصير تحت، وبالتالي هيدا امتداد عسكري واستراتيجي، مش هيك في تركيز على منطقتين، اذا بتشوفي بالقطاع الغربي في تركيز على المنصوري. ليش المنصوري محازية للخط الاصفر، منا بيقدر حزب الله بكل الابنية القائمة عندما يرتقي ينفذ عمليات او يطلق مسيرات او يطلق كورنت على المنطقة الصفراء. الاسرائيلي ما بيقدر يحتو بالمنطقة الصفراء لجهة على القطاع الغربي، لجهة منطقة مرتفعات علي الطاهر في عندك أهم منطقتين كفر تبنيت وعندك بس كفر تبنيت أخف استراتيجيا بس بيمنع دخول ناس عليها خصما عنه الإسرائيلي بوسط درونز بس عنده الأهم شيء هي النبطية الفوقة كل المنطقة المشرفة على مرتفعات أو الامتداد تبع مرتفعات علي الطاهر هي الهدف الاستراتيجي.
1: بس ليش قلت عرض كتاف يعني كان
0: لأنه لا حل... النبطية مش محطوطة لأن لو بده النبطية الإسرائيلي فات على النبطية مش لأنه نحن مدري مين وقفوا كيف وقفوا وإلى ما يعني عشوار نحكي إلى يعني في عنا ناس بتقلك أنا لو مني كان راح على النبطية وناس بتقلك أنا لو مني كان وصل على بيروت هو لا منك ولا منه الإسرائيلي عنده خطة الاستراتيجية تيفوت على منطقة مثل النبطية يعني فعلا عنده إرادة الاستمرار بالتوغل نحو البقاع أو التوغل نحو بيروت ولا ما بيستقر إنسان بمنخفض
1: صحيح.
0: اوكي استراتيجيا انت ما بتستقر بمنخفضات انت بتستقر بمرتفعات وبتسيطر من المرتفعات بتسيطر على المنخفضات حتى ما تكوني صيد حتى ما يلتفوا عليك وتصيري صيد مش هيك عم بيقول لك عم بي في تكتيف اعراض كتير بالبلد في تكتيف في تعريض كتاف كتير بالبلد
1: طيب والجيش اللبناني الاجراءات اللي اخذها ودخوله دخول بعض العناصر الى النبطيه وغيرها بظل بقاء عناصر الحزب وأنا هيك أخذتها بمحل أنه ما في يكون الجيش اللبناني وعناصر الحزب موجودين بنفس المحل يعني ليه عم تضحك بدنا نقول اثنيناتنا
0: لا لأنه لا لأنه صعب واحد يحاول ناس عندها موقف
1: إيه
0: وأنت أنا وياك أصحاب مواقف بقى لا أنا عليك أنا موقفي معلن قلتها يمكن بطريقة شوي وقحة بمقابلة حكيت عن أنه ما بيجوز للجيش يزني مع حزب الله وطبعا يا بلا تهذيب يا بلا كذا ما بعرف وصايا لا لأنه وصايا الله العشرة لا تزني بطلع إذا أنت بتقولي لا تزني بتطلع أنت بلا تهذيب طب سبحانه وتعالى شو بيك حم هو ما هو قالنا إياه من الوصايا العشرة واحد اثنين أصل الكلمة هي لا تعبد ربين هي الزنا عبادة ربين انه بتعبد بعل والله في آن واحد فانت زاني هي اصل الكلمة الديني رفتي بعدين تحولت انه انت عندك عهد مع امرأة ما بتعمل صحيح. كذا وإلى ما هنالك بقى الجيش اللبناني لما انا يحكوا عن هو الجيش اللبناني عم بحاول يخفف من أهمية انتشاره بالنبطية وغير النبطية عم بحاول يقول له يخي ما في شيء جديد كنا نستمر نبقى رفتي ما يعني الجيش اللبناني هو ما عم بعرض كتافه نحن عم نحاول نقول واو شو نحن عملنا حسب القرار 1701 الجيش اللبناني موجود بكل الجنوب حسب المراسيم التنفيذية للقرار 1701 على عاتق لبنان صعد الجيش اللبناني إلى الجنوب ووصل إلى تخوم الخط الأزرق صعود الجيش اللبناني وجود الجيش اللبناني ما له أهمية استراتيجية ما له كذبة ما له أهمية استراتيجية بيعطي هيك اطمئنان ظاهري لأنه اليوم نحن منعرف
1: يعطي اطمئنان على إيه للأهالي يعني بيستقبلوا برش الورد
0: بس مصيبتك الأهالي بيعرفوا أكتر مني ومنك الأهالي لما عم برشوا بالورد عم بيتحدوا حزب الله الأهالي لما عم بيناشدوا يطلع عم بيتحدوا حزب الله كل اللي عم بيقولوا له خلصنا من حزب الله مش تاع رؤوس انت وحزب الله مش تعمل تانجو مثل كل عمرك بتعمل انت وحزب الله تانجو عرفت كيف قاعد بترقص بتحليه وهو بيكون عم يشتغل من تاني مال وانت عم بتسلينا انت ما بقى مسمح لك يا جيش اللبناني تكون فرقة الموسيقى على سفينة تايتانيك ما بيحق لك انت عم تعزف حتى نحن نغرق بأطبقنان اوكي وانه والله عم تغرق بس خلي نفسيتكم مرتاحة انتوا عم بتموتوا هكاك بتكون تموتوا بلا ما شو ما حدا بيحق له يلعب هذا الدور الجيش اللبناني امتين بيطمني وبيطمنك وبيطمنهم وبيطمن العالم وبيفرض مظلته وإرادته على العالم عندما يقول انا ما بقول مسيطر على منطقة إلا عندما يكون السلاح حصرا أوكي بيدي وعندما يكون قرار الحرب والسلم حصرا بيدي ليس مؤقتا أو تكتيكا إنما استراتيجيا.
1: بس شو شو سبب التغيير التأخير عفوا يلي عم بيصير؟ يعني دايما منوصل لحلقة مسكرة بموضوع أنه دخول الجيش واستلام المناطق وتسليم السلاح وتنفيذ قرارات الحكومة والبيان الرئاسة والوزارة عنا، يعني عشنا سنة ونص أحلام.
0: ما عنا أسباب، عنا سببين.
1: يعني الحرب الأهلية اللي دايما بيحكوا فيها.
0: لا هي حرب أهلية، هي حرب أهلية.
1: إنه الحزب عم بيهدد بالانقضاض على الداخل.
0: إذا حزب بده يهدد بالانقضاض على الداخل، إذا كان التمن بين نخرب بيتنا دائما وبين ندفع تمن المواجهة مع الجيش اللبناني فليكن تمن المواجهة. لأن أول آخر بدنا ندفع. أوكي؟ هاي واحد. اثنين، إذا كان التمن إنه الجيش اللبناني ما عنده القدرة العملية لا أي مواجهة مع حزب الله يطلعوا يقولوا لنا ما عندنا القدرة العملية، أوكي؟ ومش لما يقولوا الأمريكان بدنا نسلح الجيش من أجل تمكينه من واجهة حزب الله بتصير فضيحة، أوكي؟ نحن ما فيش فضايح بالبلد، بده يطلع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل واحد بده يحكي باسم الجيش بيانات وغيره، بده يكونوا واضحين. سلاح حزب الله هل هو شرعي أو غير شرعي؟ يا قرار 2 أدار يا قرار 2 أدار 2026 ما عم بسأل قرار 2 أدار 26 ما بقى فيهم يحكوني حب الناس والناس والناس والناس والناس. بدكم تطلعوا تقولوا لي هيك بس نحن مش قادرين ننفذه، مش قادرين ننفذه لأنه نحن عم نجهز المعطيات لتنفيذه. طلعوا تفضل قولوا
1: شو المعطيات اللي ناقصة بعد لتنفيذ هيك قرار.
0: هلا حسب التقييم العسكري، حسب التقييم العسكري انه نحن ما عندنا مسيرات، حزب الله عنده مسيرات. هو بحارب مثل الاشباح، نحن بنحارب كما تقتضي وجبتنا كجيش لبناني. هو بيروح عند المدنيين بيضرب الجيش اللبناني، الجيش اللبناني يستحيل ان يذهب الى المدنيين ويفعل ما تفعله اسرائيل. عم بياخذوا لك المثال الاسرائيلي في مواجهه حزب الله، عم بيقولوا احنا كجيش لبناني ما بنقدر نعمل بنفس الاسلوب، ناهيك انه ما عندنا نفس القدرات. وبالتالي هيدي مكلفه كتير. شو عم بيكون الجواب الأمريكاني وخارج الأمريكاني؟ ما حدا طالب منك تحارب حزب الله، مطلوب منك تفوت تفتش المنازل تتأكد من خلو المناطق من أسلحة حزب الله، تبين أنه أنت صاحب الاحتكار السلاح بالبلد، وساعتها إذا عمل حزب الله شيء ببين حزب الله عم يمنعك بالقوة، وساعتها يبنى على شيء مقتضاه من دون أن يطلب منك أنك تروح
1: على قليل. شو يبنى بس إذا حزب الله اعتدى على الجيش اللبناني؟
0: ماشي، بكل بساطة ببين حزب الله عم بيعتدي على الجيش اللبناني وهو تنظيم إرهابي داخلي يمنع الجيش اللبناني من القيام بواجبه، يمنع الدولة اللبنانية من الالتزامات بقراراته، ويتم التعامل معه على أساس عجز من السلطة اللبنانية من الاستراتيجية الأخرى اللي بتقدر تعملها. بس مش الدولة اللبنانية بتبين مثل مشكلتنا بلبنان دائما ندفع ثمن إصرار الدولة اللبنانية على عدم إظهار عجزها. ظهري عزك ولي مش قادرة لحو عم بعمل كل وجباتي اتصدوا لي أنا ما بدي فوت بحرب أهلية. ساعتها الحرب الأهلية ما بتعود فرضية.
1: بعده مراهن يمكن رئيس الجمهورية على الحوار مع الحزب أنه رح يوصل يمكن لحيط مسكر.
0: ما بعتقد مراهن، ما بعتقد مراهن، بعتقد على شغلتين أخرى. يعني
1: لهن
0: مراهن أولا أنه يصير في تكون شيعي تعب وهو يكون عمل
1: انتفاضة من داخل،
0: وهو عمل الضغط منتكل أنه حزب الله يستحيل أن تتدفق عليه الأموال مجددا، وهذا بده يعمل تشيكات من دون رصيد كتير.
1: بلشنا نسمع هلأ أنه عم بيعطوا بدلات
0: مثلا بجريدة لوموند، بصحيفة لوموند الفرنسية معمول تحقيق عن المنطقة النموذجية الأولى، واحد مواطن من كفرون من فرون فرون عمره 70 سنة عم بخبر المراسل تبع صحيفة لومون أنا معي تشيك من 6000 دولار عطيني يا حزب الله، ولكن ده تشيك
1: بلا رصيد
0: تشيك دوبوا بلا رصيد، أنا لأنه المؤسسات الصادرة له لم تعد قادرة وموجودة أو لديها مال، وبالتالي أنا بتطلع فيه وإلى ما هونك، مش لك مطلوب الدولة مطلوب وإلى ما هونك. إذن عمليا منتكلين شغلة تانية منتكلين عليها السلطة. يعني إذا بدك السلطة اللبنانية منتكلة على عملين بلا ما نفصل كتير، اهتراء حزب الله بالوجدان الشيعي أوكي وبالمصلحة الشيعية بالمصالح الشيعية. ومنتقلي على شغلة تاني تراجع إيران عن حافة أخذ كل أزرعها إلى الانتحار وبالتالي طلب منا أنه تراجعوا وكذا وخلق. وشغلة ثالثة حتى تاريخه لا يوجد مفاوض من حزب الله مع الدولة اللبنانية أو مع أي سلطة بلبنان. حتى بتروح عند رئيسنا
1: ببري
0: لا حتى بتروح عند رئيس مري بيقول له من هو مكلفك؟ بقول لك ما بعرف بكلفني بيجي غيره بيسحب لي التكليف بيعطوني موافقة عشي بيطلع غيره بيقول لي لا. ضعضعت المرجعية بحزب الله لدرجة يقال في حزب الله حاليا يوجد 17 مرجعية لأنه الحرس الثوري الإيراني فيلق القدس قرر يحتكر هو القرار النهائي وبيعطي إشارات متعارضة في استراتيجية كسب الوقت حتى الإيراني يعرف هو شو بده يعمل.
1: وتصديقا على كلامك في كتير توترات عم تصير بين حركة أمل وحزب الله ببعض المناطق وشفنا تباين كتير كبير بعد زيارة رئيس الجمهورية إلى النبطية إنه القسم المرحب والقسم اللي دغري هاجم الرئيس ونكر هيدا الزيارة
0: يعني. لأنه الرئيس طلع بالاتفاق مع بري ما طلع بالتعاون مع حزب الله وهيدا لها معانية
1: اللي هي
0: إنه الرئيس بعده معتبر إنه الجنوب بوابتنا به بري وهلأ منتكل أكتر عنا به بره بجنوب. بالمحصلة هيدا بيمدح هيدا بيشتم بس بالنتيجة هني ثنائي في تبادل المصالح.
1: ثنائي ما عم بيتفرع
0: في تبادل
1: يعني
0: المصالح.
1: اليوم الرئيس بره راضي عن المشهد بجنوب
0: هيدي الإشكاليات عم بتصير
1: المشاكل.
0: الإشكاليات عم بتصير بين الخائف بين الخائف وبين الانتحاري هيدي هي الإشكاليات. منو إشكاليات بقرار لو إشكاليات بقرار بتلاقي اشتباكات
1: اشتباكات
0: عم بيصير مشاكل لا مشاكل المشاكل ماشي
1: هي
0: المشاكل عادية يعني انا يعني في انا وشخص تاني بعمل مشكل على اختلاف تكتيكي على الموضوع واحيانا اذا بيطلع معي ضغطي او بيطلع معي بيصير معي ما بعرف كريزة شو او كذا او كذا ممكن يتخطى الموضوع ل لياقة الاختلاف إلى لا لياقة في الاختلاف بتصير. بس إنه بعدهم هني بهيدا الموضوع. بس إذا بتجي بالمحصلة كل نقطة ماي بتحطيها بطحونة نبيه بري أوكي حتجلوش قمح لحزب الله.
1: طيب تروح على المفاوضات يعني شفنا تخبط كتير كبير بالفترة السابقة أنه إذا رح يكون في مفاوضات بروما أو لا. في لقاء لسفير لبنان وإسرائيل الأسبوع الجاي بواشنطن أو هذا الأسبوع
0: هيك عم بقول الأمريكان
1: ومن بعدها رح يروحوا لتحديد موعد للمفاوضات. هالمفاوضات بظل يعني عدم تنفيذ المنطقة التجريبية وأصلا الإسرائيلي أعلن أنه المنطقة التجريبية فاشلة وغير قابلة للتنفيذ شو رح يكون في شيء تقدم بموضوع المفاوضات؟
0: لك أنا بعتقد كل المطلوب هو إبقاء هذه المفاوضات على قيد الحياة حتى يحين وقت تنفيذ اتفاق الإطار. أوكي يا بيقوى الجيش اللبناني يا بياخد التزامات يا بتقوى السلطة اللبنانية يا بصير في تطور إقليمي يا بصير في بالرعاة تطور ما يا يا يا يا يا هول اللي بدهم يجوا يقعدوا مع اليونيفل بيعملوا قوة ضاربة ما بتحاولوا بس كمان قوة مغطية مثل ما كانت اليونيفل كل الوقت
1: وإلى طبعا قوة شاهدة زور
0: مش بس هي والجيش اللبناني كانوا شهود زور كانوا شو الجيش اللبناني بتكليف وهيديك بمحاولة نزع نفوذ بالمنطقة الشرق الأوسط عرفت كيف. بس إنه بالمحصلة كنا حالة شهادة زور لما عم نطلع شو فعلا في بجنوب لبنان وجاب الكرسي لا اللبنانيين عموما ولا الشيعة خصوصا وجيرانهم من كل الطوائف أوكي بتكتشف إنه المأساة إنه كان في اللي جايين يحفظوا السلم إجوا صنعوا الحرب من خلال شهادة الزور
1: صاروا منهم
0: ايه مشان يعني صهري مشان
1: صهروا
0: مشان بقى طبعا ما هني ليش هلأ زعلانين رايح على اليوان
1: ببقى في
0: لك بحكوك بالدور الأمن هي عمليا راح المصاري وراحت المصاهرة وراحت الكذا في كتير اليونيفل على الأقل يعني في واحدة من فضائل
1: زين سياحة كانوا
0: فضيلة واحدة لليونيفل انه في عندي قوه، عندها قدره شرائيه عاليه، عايشه بمنطقه فقيره قادره تبيعها وتنعشها. لما تروح القوه الشرائيه راح يصير فقير، يرجعوا على نظام المقايضه، اعطيني انت تفاح بعطيك انا خيار، اعطيني انت خيار بعطيك انا بندوره، لانه منطقه فقيره ومعطره ومدمره، واضيف الى ذلك اليوم مدمره وكارثه.
1: طب هيدي القوة اللي عم بيحاولوا يشكلوها، كمان سيقبنا في انتخابات بإيطاليا، يعني اسم الله لهيك تأخرت موضوع تشكيل هيدي القوة، لأنه بإشراف التليان كان مفروض تكون.
0: لا هيدي قوة المراقبة.
1: المراقبة.
0: لا القوة القوة الضارب اللي بده تحل محل يونيفل.
1: أمريكا.
0: من 14 دولة بيحلوا محل اليونيفل، وعامل إشكالية شو الوظيفة شو الدور شو بقى بيتسلوا فينا. بتسلوا فينا
1: حق التجارب، حسيت آخر شيء
0: بتسلوا فينا
1: لحد بالنهاية القرار منتهي. إذا أنا برأيي إذا الإسرائيلي عارف النقاط ودمر لدرجة أنه قبل بعشرة 15 سنة مستحيل أنه تكون قابلة للعيش، شو هالمسرحيات اللي عم بتصير؟
0: بس هو ما عم فكر ب 15 سنة الإسرائيلي أكتر، لأنه حزب الله مستعد يعطيه 15 سنة الإسرائيلي.
1: ما هو إيم إذا من 2006 لليوم 20 سنة رجع كوان.
0: هو مستعد حزب الله، هو ما عم فكر هيك، هو عم فكر تخميد هذه الجبهة إلى أبد الأبدين، لا يستطيع أن يخمدها بكل السيناريوهات السابقة اللي عملها من 79 ل 82 حتى 2000، الجدار الطيب والتعايش وجيش لبنان الجنوبي وما بعرف، كله هيدا ما بقى بده يعيده. اخذ قرار يتعايش السكان مع الغبرة، تغبير المنطقة العازلة، وهو بيقعد جوا مرتاح، ولما بيضربوا بيكون مشرف على المناطق الاستراتيجية وبيهجم عليها. نحن بنتمنى هيدا السيناريو ما يستمر أوكي، من خلال إزالة الشواذ بلبنان لمرة واحدة وأخيرة. ساعة منكم مع شواذ اسمه منظمة التحرير الفلسطينية، ساعة مننتقل بتورث منظمة التحرير الفلسطينية نفس الأسلوب نفس الطريقة نفس خلافا لكل الوصايا تبع الإمام موسى الصدر وغير الإمام موسى الصدر. الجنوب ليس ورقة في أجندات الخارج وكذا كذا، بتجي أنت خلافا لكل الوصايا اللي عساسها أنت كمجموعة بتروحي بتجيب المصايب. كنا بورقة فلسطينية، صرنا وناصرية وأسادية، هلأ عم نصير ورقة إيرانية مهونة. هلأ نتمنى نحن بنتمنى أنه لمرة واحدة وأخيرة هالجنوب يقدر شي رجال من هالرجال يجي يقولون هيدي ورقة لبنانية بالدليل وليس بالشعار، بالنفق وليس برفع الأعلام. نتمنى
1: مؤتمر دعم الجيش، وأخيرا إجت البركة الأمريكية والموافقة لإقامة هذا المؤتمر.
0: إجت على أساس ما في مصاري.
1: لا هني بعتقد مش راضين على الفرنساوي.
0: لا بس هي إجت على أساس ما في مصاري. لأنه هي
1: صار في مصاري هلا.
0: لا ما في مصاري. يعني هيدا
1: لشو عاملين المؤتمر؟
0: تحضيري.
1: يعني كل بعدنا بالإطار التحضيري.
0: طبعا كل هالأمور.
1: كله عم بحمي.
0: كل هالأمور تحضيري، يعني أنت هلا تحضيري شو يعني؟ من آخر اجتماع صار بروما، لأن هذا اجتماع بصير بروما، اجتماع من آخر اجتماع صار بروما لليوم، شو حققتوا أنتوا على مستوى التدريب والتجهيز ومستوى تحقيق الالتزامات وإلى ما هنالك وإلى ما هنالك؟ شو هو اللي ما حققتوه بفعل الإرادة السياسية؟ شو ما حققتوه فعلا بفعل الإرادة التقنية؟ حيث توجد الإرادة التقنية ترفع التوصيات إلى اجتماع إلى اجتماع الأساسي اللي كمان بده يصير بروما، وهنيك بيجي تقديمات على أساسه. هدي وبالتالي هيدا
1: مطولين بعد.
0: لا أنا ما هي المعلومات من باريس إنه بلغ الأمير محمد بن سلمان رئيس فرنسوا إيمانويل ماكرون، بلغوا رسميا نحن ما منحط ليرة بلبنان طالما لبنان ما نزع سلاح حزب الله. هيدا هو الشرط الأساسي حتى نحط مصاري بلبنان، لأنه فعلناها سابقا راحوا بلا معنى. ما رح نمول شيء بلا معنى. الأفضل ينراحوا للقوات المسلحة السعودية اللي عندها مليون مشكل ومشكل، والأفضل يروحوا للقوات الأمن السعودية اللي عندها مشكل، وأفضل يروحوا للشاب السعودي اللي عنده 100 مشكل ومشكل.
1: يعني هذا ضغط زيادة اليوم على الدولة.
0: ما في ضغط على الدولة، هي طلب من الدولة
1: لتنفيذ القرار،
0: مش منه ضغط على الدولة. يعني دولة بتطلع من عندياتها بتاخد القرار، هي بتاخد قرار بخمسة آب بتاخد قرار. طب شو بتاخد شو دولة؟ أنا وياك بناخد قرار غير قابل للتنفيذ. أنا وياك بناخد قرار منقول بدنا ننزع سلاح حزب الله، أنا وياك وعم نتمر جلال نهار من أدمر، بس أنا وياك بنعملها. بس الدولة اللبنانية اللي حتأخذت قرار بده يكون عندها أدواتها التنفيذية، ولا عمرها ما تكون دولة، عمرها ما تكون حكومة، عمرها يكون مجلس وزراء. ما أخي شو بتضحكي عليهم؟ أخي هني عم هني عم بيحكوك بست بطلع فيه هيك عم بيقد مراجل ويعمل وكذا وكذا، بتقولي له يا حبيبي كيف؟
1: كيف بدك تنزع هيدا السلاح؟ يعني كمان ما فينا نلومن من ميلة تاني، منن قادرين،
0: ما فينا غير ما نلومن، مش مسؤوليتنا نفتشن عن أسباب تخفية. يطلعوا يخبرونا ليش هن بيأخذوا قرارات غير قابلة للتنفيذ.
1: طب إذا طلعوا قال أنا مش قادر نفذ،
0: يستفل يعمل بده إياه، أنا مش دوري، أنا مواطن، أنا مواطن صري، أنا بعدني فايق، مش أنا، أنا بعدني، أنا بعرف أنه نحن صرنا من الألفين على الأقل، ما بدي أنا أرجع لبقى لقبل الألفين، قبل الألفين كان في خلافات، أنا أساسا كنت مع المقاومة مع حزب الله قبل الألفين. أوكي، قال لي أنت ما كنت وما بتعرفوا وما بتعرفوا خيول بتكوني، أنا هيك كنت خاطئ أم مصيب. أوكي، بعد الألفين لليوم صرنا من الألفين لأولت مبارح، أنا لأولت مبارح أنا وقفتها لأولت مبارح، منلاقي مبررات للعجز تبع السلطة، وكل ما منلاقي لها مبررات بتنام هي على حرير ونحن منأكل الحديدي. أوكي، حان الوقت يتسلموا هني مسؤولية التبرير ونحن نتسلم مسؤولية المساءلة، نحن نسائل وهم يبررون. أوكي، نحن نغضب وهم يخمدون غضب،
1: بس ما فيك تغضب كثير، بيبعتوا وراك،
0: ما يغضب بعتوا وراي، شو أول عالم تبعت وراي
1: بعد لك جلادة تروح،
0: ما ملاقي جلادة ولا شيء، ما لي جلادة، بكل حق الحرية أو بكل حق وجباتي أو بكل حق عيدتي، أو بقول أنا أعلنت يأسي وبحمل حالي كمان بفل. يعني ما بدأش هالقدب كمان بتقل، ما هو اليأس جزء من الجواب. أوكي، بس نحن أبناء الرجاء، هيدا بلدنا بدنا نعيش فيه قد ما فينا، بدنا نناضل فيه قد ما فينا، بدنا ننطفه قد ما فينا، وبدنا نبقى نصرخ. هلأ بدي في حدا بدي يطشلك لسانك، طيب شو بدي أعمل أنا؟ أكتر شو بدي أعمل؟ هاي ضريبة احتمالية، إذا بدك تضحية قصدية احتمالية، بيجي واحد مدري شو يخبرك خبريات ويعمل عليك تفنجات، ما خلص زهقنا.
1: صحيح.
0: أوكي، وبطلع الأحوال، يوم الذي لا نستطيع فيها أن ننتقد على الأقل صمت. صمت، الصمت كرامة، طالما بعدنا قدرنا ننتقد، ولأحنا ما عم ننتقد تنهدمون. يعني مش عم ندعي اليوم مثلا صوروا وطلعوا على القصر روحوا على الحصرة، مش عم نطلب، نحن عم نطلب كرمالهم وكرمالنا، كرمال وطننا وكرمال كتاب التاريخ. أوكي،
1: يعني إيه؟
0: كرمال كتاب التاريخ وكرمال مليون شغلة، ما تروحوا على مزبلة التاريخ، عندكم فرصة استثنائية تكونوا على قمة التاريخ، ليه بدكم تروحوا على مزبلة التاريخ؟
1: بعد قائمة هيدي الفرصة ولا بلشت تضيع؟
0: لا، تبقى قائمة. تبقى قائم،
1: لأنه الأمريكان بلش يتململوا بمحل معين، يروحوا بيسلموك لحالهم.
0: رئيس حكومة مسكين.
1: ليه مسكين؟
0: مسكين، ما بعرف، مسكين لأنه بحب السلطة، مسكين لأنه والله في حرب ما بده يعمل مشاكل داخلية، مسكين لأنه قبل بشروط ما كان لازم يوافق عليها، ما بعرف، مسكين. يعني أنا بالنسبة لي رئيس الحكومة إنسان مسكين، هلأ إنسان صاحب موقف واضح، ولكن مسكين لأنه أدوات التنفيذية مش عنده،
1: مش موجودة،
0: مش عنده. أوكي، هلأ أنا محله ما كنت بقبل، لأنه قبل ما يعمل رئيس حكومة، لما نكون عم نحكي سوا، أنا ما شفته لما عمل رئيس حكومة. أوكي، كان في عندي أخذنا موعد، اتفقنا على موعد، أنا ما قدرت تشرف الموعد، ما قدرت روح، نسيت الموعد، فكرت الموعد بتاريخ تاني، طلع بتاريخ هذا اللي براكم عليه شغل كتير، آخر شيء بضايا، بس أنه أنا ما قدرت شو، بس أنا كنت شوفه كتير قبل ما يعمل رئيس حكومة.
1: كان شو تغير فيه بعد ما صار رئيس حكومة؟
0: صار حكومة نواف سلام بنواف سلام واحد. كان يشترط إذا أنا بدي أعمل رئيس حكومة بدي 24 نواف سلام بالحكومة، طلع في نواف سلام واحد. طب إذا كنت أنت بدك 24، يا هول هني، يا أنت هال 24 وبالتالي هول بيشبهوك، يا أنت كنت قد مراجل لأنه ما كنتش فعلا مصدق أنك بتوصل. أوكي، ما بعرف يعني، بس أنا مش معجب بأداء رئيس الحكومة.
1: مركز تضم بالعقبات يلي بتواجه كل رئيس حكومة بيوصل،
0: ما منفل منفل ما ليك.
1: تنصحه اليوم يفل وما يكون شاهد على كل هيدا؟
0: بنصح، لا، إذا كان هو مبسوط ومفرفح وبيعتبر حاله شيل الزير من البير، لا يبقى، وساعتها يجي بس يخبرني انه انت يا فارس خشان وانت يا سابين يوسف وانت يا علي محمد وانت يا فلان انتوا غلطانين, عندكم قصر بالنظر اوكي ما عندكم فهم لدوزيام دوغري
1: وتروزيام دوغري على المدى البعيد.
0: نحن بس يفهمنا يمكن نطلع من عنده يمكن نطلع من عنده يا سابين عم هيك مدودخين ونطلع نقول والله احنا كنا فهم وفعلا نطلع كنا فهمانين غلط, بس هلا كل الداتا عم تجي على ايدينا اوكي عم بتخلي اجوبتنا مثل الداتا الغلط لما نعطيها للتشات جي بي تي.
1: وكان خير دليل موضوع كمان السفير الشيباني يعني انه أمر الله سلاح حزب الله ما عم فينا نشيله بنقوم نعطي إقامة
0: إيه
1: لوزير خارجي أوكي. الإيران
0: يعني وبالتالي نحن مش ضد رئيس الحكومة بالعكس عن جد مش ضده ولا ضد فخامة الرئيس أعوذ بالله كيف تكون ضد فخامة الرئيس رفت كيف يعني أحساس لهم كنا ضده بعد كل هالصور اللي منشوفها كل يوم باش فينا عيش بلي يعني أنا باش فيني عيش بلي على كل مفرق على كل طلة رفت كيف أنا ما بقى فيني عيش بلي الرئيس. هلا انا لازم اروح على فرنسا عندي بعض المعاملات الاداريه لازم اروح خايف اروح على فرنسا
1: بتشتغلوا
0: مش بشتغلوا كيف بدي اعيش بلا صوره يعني بدي كيف
1: هلا السوشيال ميديا بتهون عليك بتشوف
0: لا لا ما بقدر انا ماشي بالسياره انا وفايد بالكوع انا وطالع على التله لازم على طول يطلع بوجهي واتذكر وانقذ بس نحن مش ضد فخامه الرئيس فعلا مش ضده اوكي عندنا انتقادات ايه عندنا انتقادات عندنا معتب ايه عندنا عتب عندنا استياء من محاوله شو اسمه ترجيعنا على مستوى عباده الشخص ايه عندنا عتب
1: لا بس هو أوكي. عم بيحاول قد ما بيقدر انه يكون
0: ما بعرف
1: وسط يستوعب هول ويستوعب هول
0: ما بعرف بلد وسطي لا وسطيه في الحق في اعتدال في ممارسة الحق مش وسطي ما فيني أنا أقول أنا بدي أجيب الباطل والحق زوجهم مع بعضهم وطلع منهم نتيجة واحدة لأن هيدي بقدرها هيدي خزعبلات كلمة هيدي الخزعبلات
1: احتواء
0: ما في طوائف ما في هيدا مش احتواء للطوائف هيدا مش هيدا احتواء للجيش وهيدا احتواء للمواطن الأدمي وهيدا احتواء للمعطر والمسكين وهيدا احتواء هيدا احتواء لغضب الناس هيدا مش احتواء للحقيقة. اليوم أنا لما أنا ما عم فكر هني بيفكروا لي بحزب الله وبغير حزب الله أنا عم فكر شو هي الدولة اللي بدها تعيش ب 89% ضرائب بس ما قادر تعمل ولا إنتاج أنا بشو هي الدولة اللي ما بتقدر تعطي ثقة لمستثمر حقيقي واحد بينتكلوا على هال السعيدين اللي بدهم يجوا على البلد ويقولون احنا بدنا نعمل ونشيل ونحط وهني ما بحطوا ليرة بالبلد انا بنتكل بكرة بين المدارس وغلاء المدارس وغلاء الرسوم وغلاء الضرائب وغلاء انا عم فك قديش قد بيبقى العائلة رب العائلة قادر يكون عايش عالي على خيو بيو والمغترب وإلى ما هنالك كيف بنعمل مستقبل كيف بنعيش كيف بنكفي شو هي هالدولة اللي ما بتفكر فعلا فعلا فعلا بواجباتها تنقدر نعيش أعوذ بالله
1: قد ما مسترسلة معك بالحديث دهمنا الوقت وعم بيقلي قربنا نخلص يعني للأسف الوضع ينذر بالأخطر بموضوع الاقتصادي تحديدا ما صرنا كتير نحكي عنه انه كل الأوضاع ما بتطمن بالخير على كل الأصعدة مدارس مستشفيات
0: بين ما بقى فينا نأخر ما هي مشكلتك أنه بدنا نطول بالك يطول بالك أنت قطع كهربتك بالقصر الجمهوري أوكي بطول بالك أنت قطع كهربتك بالسرايا الحكومي طول بالك أنت روح مشي بعجقة السير وما تمشي دراجين قدامك طول بالك أنت لما تروح مشوار على الديمان أو غير الديمان ما تطلع بالهليكوبتر أوكي طول بالك أنت حبيبي اتكلف قبلي اوكي وتاع تزنطر علي انا ماني مضطر انت عايش رفاهية المركز ورفاهية الانفاق اللي اخدها من ضرائبي واخدها مني انا واخدها من مرزق وترجع اخر شيء تجي بقى تخبرني انه انا بدي اتحمل انا وين شايفك عم تتحمل بتسافروا وبتروحوا وبتجوا وبتاخذوا احلى اوتيلات وبتنزلوا وبتعملوا
1: بتعملوا هناك
0: مسرحيه كذا ولا انا مش احسب على خزينه احسب شو احسب صرف النفوذ بتاخذوا من ثري من هون وبتاخذوا من ثري من هناك اي دوله بتعيش على حساب أثرياء عم بيصرفوا على المسؤول شو بعر هيدا قمة الفساد لا أنا مش ما يروحوا يعيشوا التقشف والكارثة اللي بدهم يعيشونا إياها وبنرجع عم نحكي بالتفاصيل
1: إن شاء الله. رئيس تحرير منصة نيوزلست أهلا وسهلا فيك دايما بلبنان الحر.
0: شكرا سابين تيما الحديث معك بيخدنا على سقوف على على سقوف مخروقة
1: جدا. بتواردينا بيقولولي مستمعينا ومشاهدينا وصلنا للختام. ملتقانا معكم جدد للأسبوع الجاي بحلقة جديدة. تبعوا حالكم.
2: حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة.

لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أفوكا بلدي الكيلو ب 240 ألف ليرة، ملفوف ب 27 ألف ليرة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلا الربع في لبنان الحر، جولة الظهيره.

الصدي لا أعد في انتظار نتائج المناقصات في تشرين. التدقيق الجنائي علاج الكهرباء والمياه. المساءلة تنطلق غدا، ووزير الطاقة: تسلمت من مؤسسة الكهرباء خريطة لبنان ملونة فيها منطقة حمراء لا يمكن دخولها إلا برفقة الجيش. شنكر: اتفاق الإطار سينتظر إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. طهران: لم يحاصر أي من عناصر الحرس الثوري، إنما قتل 8 من حزب الله من أصل 48 بأنفاق علي الطاهر. في ذكرى بشير: رحيل دوري شمعون، وأين حبيب الشرتوني منفذ التفجير الذي اغتال البشير؟ بعد تأجيل اجتماع صلالة وزير الطاقة العماني: مضيق هرمز سيفتح.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر ورانيا غاوي غصيبي. عشية جلسات المساءلة التي سيكسر فيها الكلام بلا جدوى ومساءلة محشوة في بعض الأحيان بالخلفيات السياسية والثنائية مع الأحلاف، تكلم وزير الطاقة اليوم كاشفا عن وجه حقيقي لمسؤول مؤسسي يلتزم بمهامه من دون تدخل في قضاء أو في غيره، ومؤكدا أن التدقيق الجنائي هو الحل ومنتظرا نتائج مناقصات الكهرباء. أما في ذكرى البشير فرحل اليوم النائب السابق دوري كميل شمعون والرئيس السابق للوطنيين الأحرار. كل التعازي من لبنان الحر للبنانيين ولنجله النائب كميل شمعون.
1: إذن لفت وزير الطاقة جو صدي إلى أن التدقيق الجنائي هو إجابة عن ملف الكهرباء، متحدثا عن أنه لن يعد بشيء ولا يعد إلا عندما يكون متأكدا من أن شيئا سيحصل.
2: الحل المستدام هو أنه نعيد إعادة تنظيم قطاع التوزيع.
3: تفضل إنتاج الكهرباء ماشية ولا شو رح بيصير بالموضوع؟
2: هيدا ملف أول شيء إذا بترجع على البيان الوزاري كان بنص بكل وضوح أنه على الوزارات كلها أنه تباشر بالتدقيق الجنائي على الملفات يلي حاسين أنه في حساسية أو معروفة فيها علامات استفهام على الأقل. وكثير كانوا يسألوني من السنة الماضية أنه ليش ما بلشت بهالشيء هيدا؟ قلت لهم لا، الأولوية هلأ نشوف كيف نظبط أوضاع الكهرباء ونحط كل شيء على السكة. حس كل هالشيء هيدا رح ياخد وقت، وأنا مشان هيك من الأول ما وعدت بأي جدول زمني لل 24 لحديت هلأ، ما بوعد إلا نهار يلي عارف إنه هالشيء رح يصير. حس مثل ما قلنا في تلتين من الإنتاج يلي عايزينه يلي مش متوفر اليوم حاليا بلبنان. بنرجع على بوافر الكهرباء، بكل صراحه يلي عملناه انه اطلقنا مناقصه تدقيق الجنائي، فض العروض مفروض يصير ب 16 شهر اكتوبر، يعني بعد شهر تقريبا، وبعدين ان شاء الله المناقصه يعني تزبط وتتلزم، وعندهم بعدين مده شغل لست شهور. انا من النهار يلي طلقت المناقصه على بواخر الكهرباء قلت انه ما بقى رح احكي بالمضمون، انا كان بيهمني انه نحط المساله على سكة انه يصير في مناقصة وان شاء الله تتلزم. بس خلص هلأ صار اذا بدك مضمون هالمشكلة هيدي بأحدة هالبروسس هيدي. بعرف انه عم بينقال انه نحن كنا عم نشتري طاقة وارخص من الكهرباء،
3: بقولوا انه ما في اجار.
2: انا اجيني التغيير من مؤسس الكهرباء، ماني حابب فوت بهالشي هيدا. اذا نحن عملنا تحليلات واتهامات وهيك كانوا قالوا ما انتو طرف سياسي بناسبكم تعملوا هالشي هيدا. الطريقة المؤسساتية الإصلاحية انه الواحد يوصلوا الأجوبة على هالملف هيدا هو عبر التدقيق الجنائي. هيدي طريقتي كمان انه جنب هالملف عن السياسي. بالمناسبة في تدقيق جنائي تاني كمان انطلق ما انحكى فيه كتير، مؤسسة ميه بيروت جبل لبنان اطلقته وهي على سد جني يلي كمان عليه علامات استفهام. هيدي الطريقة العلمية الأوبجكتيف مثل ما بيقولوا تا الواحد يعالج هيك ملفة. مش هيك أنا ما بقى لح فوت بمضمون هالملفات هيدي، في بروسس خلي البروسس ياخد مجرى.
0: وعما إذا كانت تعرفة المولدات متبعة كما تصدرها وزارة الطاقة بشكل عادل، أجاب الصدي عبر الـLBC.
3: تعرفة المولدات عم تكون عادلة مثل ما عم توضع وزارة الطاقة؟
2: تركيبة التعريفة ذاته من سنين وسنين، القسم يلي بيتغير فيها هو سعر المزود،
3: مشتقات النفطية، سعر المزود، سعر المزود.
2: بس الأهم هو تطبيق التعريفة، تركيب العدادات، تركيبة الفلاتر. هيدا بعرف انه وزير الاقتصاد عم يعني مهتم كتير فيه، ونحن اكيد عنده كل الدعم منا، عم يشتغل مع القضاء، عم يشتغل مع امن الدولة تيأمن هال.
3: انتم معكم دور بملاحقة هالموضوع؟
1: وكشف عن خريطة ملونة للبنان.
2: اليوم في أكثر من 30% من الكهرباء عم تنسرق، وعم بيقولوا لي هلأ زاد هالكم أشهر.
3: والجباية قد عم بتكون؟
2: 60%.
3: طبعا بتجبوا من كل المناطق ولا مناطق مناطق ايه مناطق لا؟
2: بدك تشوف نسبة الهدر الغير الفني
3: وين؟
2: أو السرقة في من جميعه. يعني في مناطق عم تحكي عن 10 أو 12% هدر غير فني أو سرقة، وفي مناطق توصل لل إذا بتذكر منيح من سنة 23 في منطقة واصلة لـ 88%.
3: سرقة كهرباء؟
2: إيه. العلاج المستدام هو إنه ننظم لبنان بزونات على موديل
3: كهرباء زحمة،
2: مع موديل كهرباء زحمة. أول ما توليت الوزارة وتفاجأت بهالأرقام هيدي، مؤسسة الكهرباء عطتني خارطة عن لبنان وفيها ثلاث ألوان، لون قلت لهم شو هيدا اللون؟ قالوا لي هيدا اللون يلي نحن من وراء مؤسسة الكهرباء أو مقدمين الخدمين قادرين نروح نجبه. في لون تاني كان قال هيدا ما فينا نروح نجبه إذا قوى الأمن الداخلي أو الدولة مش مواكبيننا. في لون أحمر قلت لهم هيدا شو هيدا اللون؟ قالوا لي آه لا هيدا بده جيش.
0: وتحديداً عن ملف المياه كشف الصدي عن الحل الأنسب كما تحدث عن سد المسيلحة.
2: سد المسيلحة يحوي بعهد القضاء عليه شمع أحمر، ما في ندعس فيه حتى السد أنه هيدا بعهد القضاء، ما بعرف شو مضمون القضية. أسرع طريقة اليوم نزيد تغذية المياه هو أولاً بإزالة التعديات، ثانياً بالصيانة، يعني كمية المية اللي عم تنهدر يا من عدم الصيانة يا من التعديات، هيدي أسرع طريقة إنه الواحد يجيب مي لأهالينا. وزيادة العدادات والاشتراكات بسموها بالإنجليزي نون ريفينيو ووتر، يعني المي اللي عم بتروح ما عم بتجيب ولا مي للسكن ولا مردود للمؤسسة. بقى أنا طلب من كل مجالس الإدارة إنه يركزوا على هالقضية هيدي، حس هيدي أسرع طريقة الواحد يزيد تغذية المياه. وثانياً طلب منهم كلهم إنه يأمنوا توزيع عادل بقدر الإمكان، يعطوا جداول التوزيع لكل لبنان أو لبنانية يعرفوا كيف يتصرفوا من ناحية المياه.
0: في ذكرى رحيل الرئيس الشهيد بشير الجميل وفاة دوري شمعون، كارل عيد للصيفي.
4: 14 أيلول 2026 تاريخ ضم إلى كتاب تاريخ لبنان الحديث شخصية سياسية فريدة كتبت صفحات منه بالدم، تتحدر من عائلة شوفية مرموقة آل شمعون. فقد وافت المنية اليوم النائب السابق ورئيس حزب الوطنيين الأحرار السابق دوري شمعون عن 95 عاما. ولد شمعون في دير القمر في 28 الثاني عام 1931، تلقى دروسه الابتدائية في الآي سي وثانوية في إنجلترا قبل أن يعود إلى الجامعة اليسوعية في بيروت ليتخرج من كلية الحقوق. رأس حزب الوطنيين الأحرار في العام 1990 بعد اغتيال أخيه داني، وكان شغل مسبقاً منصب أمين السر العام للحزب بين 1975 و1984. انتخب رئيساً لبلدية دير القمر سنة 1998 واستمر به حتى استقالته منه في العام 2008. وفي عام 2009 انتخب شمعون نائباً عن المقعد الماروني في دائرة الشوف، وكان عضواً في الأمانة العامة لـ 14 أذار، ومن أشد المناهضين للوجود السوري في لبنان، ومن أكبر منتقدي الرئيس السابق ميشيل عون.
5: أنا مع أنه ما عادش كتير بأمن فيه لميشيل عون من بعد قصصه بعبدة، مع أنه يلي طلع فرشته بالأول وعمل نداء للناس وقت اللي قالوا سوريين أنه بدهم يفوتوا، طلع فرشته على بعبدة وعمل نداء للناس على التلفزيون وطلعوا على الناس كلهم تبع المنطقة وصاروا يناموا على عتبة بعبدة. أنا اللي عملته، هذا اللي قتل 3/4 ناسنا هيك على الفاضي بقوس على سوريا وسوريين أو صالح.
1: حبيب الشرطوني، حكم صدر وعدالة لم تنفذ. سيمونة حتشيتي.
6: سقط الحلم، تبدد الأمل، انهار لبنان القوي، يد الغدر امتدت لتخطف صانع الأمل للبنان واللبنانيين. بشير الجميل ارتفع شهيدا مع رفاق الضرب. بشير الجميل وداعا.
7: أربع وأربعون سنة مرت والجريمة لم تسقط من ذاكرة لبنان. في 14 أيلول 1982 اختيل الرئيس المنتخب بشير الجميل ورفاقه، وبقي حبيب الشرطوني فارا من وجه العدالة إلى أن قال القضاء كلمته وحكم عليه غيابيا بالإعدام. اليوم القضية لم تعد من قتل بشير، بل أين الشرطوني ولماذا لم يسلم بعد إلى العدالة؟ فالزمن قد يؤخر الحساب لكنه لا يمحو الجريمة. لبنان الحر تفتح الحوار مع مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جيرمينوس. من هو حبيب الشرطوني؟
8: حبيب الشرطوني هو وجه المؤامرة على لبنان بما يتعلق باغتيال الرئيس الجمهورية بشير جميل.
7: ماذا حصل بعد اغتيال البشير؟
8: تم تهريبه من السجن بواسطة جيش حافظ الأسد، وكان لاجئ لدى نظام البعث فترة طويلة.
7: أين هو اليوم الشرطوني؟
8: اليوم بعد سقوط نظام الطاغية بشار الأسد، لا نعتقد أن الشرطوني موجود في سوريا، حيث النظام أصبح معادل لهذه الأحزاب يعني ولهذه التيارات، وفار من وجه العدالة، ويعتقد أنه يختبئ في مكان ما في لبنان.
7: ماذا تعرف الدولة اللبنانية عنه؟
8: ليس بالضرورة أنه يكون عنده معلومات أو القدرة والإرادة، لأنه البلد مقسوم وهنالك اليوم أحزاب وتيارات مثل حزب الله والميليشيات التي تدور الفلك لأنه مسلحة، إلا مصلحة أنه تحمي شخص مثل حبيب الشرطوني.
7: قد يهرب الشرطوني من قبضة العدالة لسنوات طوال، لكنه لن يهرب من حكم القضاء ولا من ذاكرة اللبنانيين، فاغتيال بشير الجميل لم يكن اغتيال رجل فقط، بل محاولة لاغتيال مشروع دولة. وبعد 44 عاما يبقى المطلوب واحدا، أن يمثل المحكوم أمام العدالة، لأن دم بشير ورفاقه ليس ملفا يطوى ولا جريمة يمحوها الزمن.
9: بدي أقول لك شيخ بشير على أنه رح نستمر هيك، بودك على أنه الحلم يلي وصلت تتحققه وما قدرت حققته قد ما كان النضال طويل، رح نوصل لوقت من الأوقات ونحققه.
1: النائب جورج عدوان كتب عبر أكس في ذكرى اغتيال بشير الجميل: على العهد والوعد باقون لقيام الجمهورية القوية مصممون، ولتحقيق لبنان الحرية عازمون.
0: وفي الذكرى كتب وزير الطاقة: نجدد إيماننا بحلم البشير وبلبنانه 10452 كيلومترا مربعا الحر السيد والمستقل.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني كتب من ناحيته: مستمرون في بناء الدولة التي أعطانا منها بشير ومضى في خلال 21 يوما.
0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس إصطفان كتب من جهته: بعد كل هذه السنوات يبقى مشروع بشير أكثر ضرورة من أي وقت مضى. دولة واحدة، جيش واحد، قرار واحد، وسيادة لا تساوم.
1: أفادت وكالة فارس الإيرانية بأنه لم يحصر أي عنصر من الحرس الثوري في أنفاق علي الطاهر في لبنان، وتحدثت عن وجود 48 عنصرا لحزب الله داخل الأنفاق ومقتل 8 منهم.
0: ميدانيا استهدف قصف مدفعي إسرائيلي وادي سلوقي ووادي الحجير ودوحة كفر رمان وأطراف القنطرة لجهة الغندورية ووادي زبقين وأخراج الهبارية في قضاء حصبية، وكان هناك تمشيط إسرائيلي في زوطر الشرقية. وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه أطراف بلدتي شقرة وبرعشيت ترويعا لعدد من الأهالي الذين عادوا إلى منزلهم.
1: في ساحة النجم انتظار لجلسات مساءلة تنطلق غدا واليوم جلسة المال ونشاط مع هنة السمرة.
10: تستعد حكومة الرئيس نواف سلام غدا لمواجهة الهيئة العامة لمجلس النواب في جلسة مناقشة عامة تعقد غدا وبعد غد بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعد سلسلة مطالبات نيابية من أكثر من كتلة نيابية، وهي الجلسة الأولى من عمر الحكومة الحالية لمساءلتها في سياساتها العامة والملفات المطروحة دسمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وستشكل انقساما حادا تحت قبة البرلمان بخطاب طابات عالية السقف بين من سيهاجم الحكومة على خلفية القرارات المتخذة المتعلقة بحصرية السلاح والمفاوضات المباشرة والتعامل مع النزوح وإعادة الإعمار في ظل الحرب المستمرة على لبنان، وبين مدافع تحت عنوان الحفاظ على البلد أمام التفرد في قرار الحرب والسلم وإدخال لبنان في حروب عبثية. الجلسة التي ستبث مباشرة على الهواء، وإن كانت ستفتح شهية النواب، إلا أنها ستكون مباشرة مبرمجة مسبقا بتحديد المتكلمين وعدم وصولها إلى نقطة اللارجوع أو إسقاطها في المجلس، وهو ما يسعى إليه الرئيس بري، علما أن للحكومة الحق بالرد كما لأي نائب حق طلب طرح الثقة، ولأي وزير أيضا بطلب طرح الثقة بنفسه طبقا للنظام الداخلي، مع إبقاء احتمالية تطير النصاب القانوني أو رفع الجلسة قائما في حال وصلت الأمور إلى الحائط المسدود. وفي نشاط المجلس اليوم عشية الجلسة، اجتمعت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزيري الدفاع والبيئة، وأقرت اتفاقية

0: بوتيره مقبوله، وبالذات مش عم يضاين القانون اكثر من شهرين وثلاثه باللجان النيابيه. المشكله مش بالقوانين، حتى بالقوانين المصرفيه والنقديه. انا رجعت من بعد ما سمعت بعض الملاحظات، رجعت لتاريخ الورود وتاريخ الاقرار، ان كان من لجنه المال او بالهيئه العامه، مش عم ياخذ اكثر من شهرين ثلاثه. بس وقت اللي من بعد كل اقرار بده يجيك تعديلات ورا تعديلات ورا اعتراضات ورا عدم تنسيق ورا ما بعرف شو، ايه ساعتها القانون بيتاخر. فاذا مطلوب كمان هي توصيه ثانيه، انه اولا التكلفه.
1: لجنه الصحه العامه ايضا اجتمعت برئاسه النائب بلال حمد وناقشت ملف الدواء في لبنان. من ساحه النجمي هنادي السمره، لبنان الحر.
2: أفادت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في بيان بأن وفدين فنيين لبنانيان وسوريان عقدا اجتماعات ومعاينات ميدانية لمتابعة مشروع إعادة الربط السككي بين البلدين وربط مرفأ طرابلس بالشبكة الحديدية السورية في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقد في دمشق في 25 آب الماضي بين وزير الأشغال فايز رسامني ونظيره السوري يعرب بدر.
3: الأخبار الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
4: تثير التحركات الإيرانية الأخيرة بشأن مضيق هرمز تساؤلات عن أهدافها وجدواها في ظل تحول اللافت للموقف الإيراني من المطالبة بالسيطرة الأحادية على المضيق إلى الشراكة الثنائية مع عمان، ثم إلى إشراك دول الخليج والعراق في مقترح الممر الملاحي. فبعدما طلبت السعودية تأجيل الاجتماع بشأن هرمز في صلالة العمانية إلى موعد آخر بسبب ما يحصل في اليمن، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أي تدخل إيراني فيما خص اليمن، وألا صحة للادعاءات الأمريكية بشأن ضلوع إيران في الهجوم على منشآت نفطية في السعودية. واليوم بحث ولي العهد السعودي مع قائد القيادة المركزية الأمريكية المستجدات في المنطقة. إلى ذلك قال وزير الطاقة العماني سالم العوفي إن المضيق سيفتح، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون الوضع الحالي قصير الأمد وأن الوضع يتعين أن يستقر في المدى المتوسط. وبعدما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الولايات المتحدة منعت رئيس البرنامج النووي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من السفر للمشاركة في اجتماع مقرر في فيينا، قدمت طهران احتجاجا لدى النمسا. الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت نمد يدنا لإيران مجددا للعمل معنا لتوضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي. في الميدانيات أشار الحرس الثوري الإيراني إلى أنه اعترض مسيرة فوق مضيق هرمز، واليوم أعلن الحوثيون مهاجمة قاعدة خميس مشيط الجوية السعودية. إلى ذلك سجل هجوم صاروخي على مواقع المعارضة الإيرانية الكردية في كردستان العراق. في شأن اليمني أفادت مصادر محلية عن إحراز جماعة الحوثي تقدما ميدانيا جديدا من خلال السيطرة على سلسلة جبال كهبوب، وهي تعد الحاكمة لمضيق باب المندب والسواحل والمناطق المحيطة بالمضيق. تجدر الإشارة إلى أنه يمر عبر باب المندب نحو 12% من إجمالي حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا. ووسط صاعد التوتر في الشرق الأوسط ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 4 دولارات لتبلغ 108.65 دولارا للبرميل. في ليبيا تحطمت طائرة خاصة في مطار مصراتة كانت تقل أحد الشخصيات.
5: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: كما نشهد الرطوبة مرتفعة ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الموسمية وتنخفض بدءا من يوم غد مع نشاط بسرعة الرياح. نشرتنا انتهت، كان فيها المساءلة تنطلق غدا والصدي لا أعد في انتظار نتائج المناقصات بتشرين والتدقيق الجنائي علاج الكهرباء والمياه. وزير الطاقة تسلمت من مؤسسة الكهرباء خريطة لبنان ملونة فيها منطقة حمراء لا يمكن دخولها إلا برفقة الجيش. شنكر اتفاق الإطار سينتظر إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. طهران لم يحاصر أي عنصر من الحرس الثوري، إنما قتل 8 من حزب الله من أصل 48 بأنفاق علي الطاهر. في ذكرى بشير رحيل دوري شمعون، وأين هو حبيب الشرتوني؟ بعد تأجيل اجتماع صلالة، وزير الطاقة العماني، مضيق هرمز سيفتح. شكرا لإصغائكم، والشكر للزميل ماريانو داود.

بدا اليوم اللبنانيين كلهم لأي طائفة انتموا ولأي حزب انتموا لاحقين بعدين بين بعضنا كأحزاب نتصارع ضمن جو ديمقراطي. اليوم نحن كلبنانيين مطلوب منا نلتف على بعضنا، مطلوب منا نرجع نؤمن بهالبلد، نرجع نعمر هالبلد، وبعدين خلي الديمقراطية تاخد مجالها مع تعددية أحزابها مع تعددية معتقداتها، وخلي الحرية والأمن يكونوا عامين للجميع، وخلي يلي عنده إمكانيات ويلي عنده ضمن الأصول الديمقراطية يلي قادر يربح تأييد رأي عام أكبر فلتكن. ليش خايفين من هالأمور؟

0: وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: أين بشير وأين حافظ الأسد؟ في مثل هذا اليوم 14 من أيلول من العام 1982 اغتال حافظ الأسد رئيس الجمهورية المنتخب الشيخ بشير الجميل بعد 44 عاما على جريمة الاغتيال. أين هو حافظ الأسد وأين هو بشير الجميل؟ حافظ الأسد لفظه التاريخ وبشير الجميل دخل في التاريخ. حافظ الأسد لم يتسبب بتدمير سوريا فقط من خلال تدميره الممنهج على مدى عقود من حكمه، بل دمر لبنان أيضا. بشير الجميل أعطى أنموذجا عن حكمه في 20 يوما بين 23 من آب تاريخ الانتخاب إلى 14 من أيلول تاريخ الاغتيال. حافظ الأسد قتل الأمل عند السوريين، بشير الجميل أحيا الأمل عند اللبنانيين في 20 يوما. إنه التاريخ الذي يختصر بهذه الجملة: ما بصح إلا الصحيح. أين حافظ الأسد اليوم وأين بشير الجميل اليوم؟ التاريخ سيروي للأجيال أن حافظ الأسد لعنه التاريخ، وأن بشير الجميل حتى لو اغتاله حافظ الأسد حفظ لنفسه مكانة محترمة في التاريخ.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 8.70 دولار، موزات بقر برازيلي الكيلو ب 7.70 دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

تم إنزال ركاب طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط قبل إقلاعها من مطار بيروت إلى باريس لإعادة تفتيشها، وذلك بعدما قال أحد المسافرين إن لديه قنبلة. ورجحت مصادر أمنية خلو طائرة من المتفجرات وأن يكون الأمر مجرد مسحة، وقالت إن الاحتياط واجب. تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي غدا زيارتها لبنان التي تمتد حتى 18 من الحالي لعقد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع وزارة المالية والإدارات والجهات العامة المعنية بالملفات المالية والاقتصادية والإصلاحية، على أن تكون وزارة المالية مركزا لهذه الاجتماعات. نقل وفد من دار الإفتاء في صور والجنوب عن رئيس الحكومة نواف سلام حرصه على كامل الجنوب وأهله ومتابعته لمختلف القضايا والعمل على معالجة أزماتها الاجتماعية بمختلف أشكالها بما يضمن إنصاف أبناء الجنوب وتلبية مطالبهم. دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المشتركين في بلدات سهيلة عنطورة عين الريحان بلون الإيعات ريفون وعجلتون إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، مذكرة أنها وضعت قيد التحصيل جداول إصدارات العام 2024-2025 من دون أي غرامة تأخير على أن تسدد قبل 31/12/2026. في الأردن سجلت حالة اختناق خلال السيطرة على تسرب غاز للأمونيا في المجمع الصناعي في العقبة. أشار وزير الطاقة الأمريكي إلى أن حركة شحنات النفط عبر مضيق هرمز تتصاعد وستستمر في الارتفاع. أخيرا، نداء إنساني مطلوب دم من فئة أو بوزيتيف في بنك الدم في صليب الأحمر جوني باسم رزق الله شماس أو تراز عائي شماس، والمريض جورج بولس الخوري في مستشفى رشية الحكومي بحاجة ماسة إلى وحدات دم من فئة أو بوزيتيف. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

المجتمع هيدا، تفضلوا نكون ايد وحدة، تفضلوا نبتعد عن كل ما هو صغائر، عن كل ما هو امور بلا طعمة، عن كل ما هو مخالفات، عن كل ما هو ممارسات شاذة، ونقدر نطلع انه في لبنان كل واحد حر يكون عنده الاراء يلي بيريدها. بس بفتكر بنهاية المطاف كلنا متفقين انه لبنان هو الهدف، ولبنان هو يلي بده انقاذ، وكلنا سوا بدنا نشتغل على هالهدف.

من RLL Team تحية لكم مستمعي لبنان الحر من وين ما كنتوا عم بترافقونا من لبنان والخارج من بيوتكم أشغالكم وسياراتكم. تحية لكم أصدقائنا بحلقة جديدة اليوم كالعادة بتضم مواضيع منوعة ترند وأكيد مثل العادة نحن على الساعة 5 بيكون عنا تواصل معكم إلا اليوم رح يكون عنا حلقة خاصة عن الشهيد بشير الجميل.

معكم سيمونا حتشيتي رح لقيكم من هلا للساعة 4 إلا ربع. مرافقنا الزميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي والزميلة إليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر لثلاثة 102.3 102.5 و 102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll.

فول دونالد ترامب وانتهى في المطاف كمأوى للبسانيات قبل ما يرجع فجأة للواجهة بسعر يقارب المليونين دولار. هيدي منا قصة عقار عادة بكوينز، بل هي حكاية بيت تقلبت أحواله من الإهمال للفخامة ومن أنابيب منفجرة لبسانيات ضلة لمطبخ فاخر وحمامات على طراز المنتجعات الصحية. عايش دونالد ترامب بهالبيت المصمم على طراز تيودور حتى صار عمره 14 سنة من بعد ما بيو كان بني لهذا البيت المطور أو هو المطور العقاري فريد ترامب بال 1940 بحي جامايكا ستيت الراقي. وعلى الرغم من أن العيلة بطلت عم تملك هذا العقار من سنين طويلة، فارتباطه بسنوات ترامب الأولى منحه مكانة خاصة بسوق العقارات. ظهر سعر البيع الجديد البالغ 1,093,000 على مواقع العقارات من بعد ما أبرم مشتري ما نعرف اسمه أبرم عقد لشراء البيت بتموز الماضي.

القيمة هون منا بسعر البيت وحده بل بقوة الأسرة المرتبط فيه. بيت ما بيختلف معماريا كتير عن عشرات البيوت اللي موجودة بهذا الحي، عم بيتحول لعقار استثنائي لأنه بيحمل جزء من طفولة رئيس أمريكي. وبين مرحلة الإهمال والترميم الفاخر بتكشف هالقصة كيف بيقدر التاريخ الشخصي للمشاهير أنه يصير قيمة اقتصادية بحد ذاتها. وبسوق العقارات أوقات نحن ما منكون عم نشتري الجدران والمساحة بس، بل منكون عم نشتري القصة يلي عاشتها هالجدران.

0: رح نبقى بأخبار دونالد ترامب وبطلت المواجهات بين دونالد ترامب ووسائل الإعلام مجرد سجلات عابرة بالمؤتمرات واللقاءات الصحفية، بل صارت عم تتحول لمشهد متكرر عم بيطغى أوقات على مضمون الأسئلة. وبأحدث هذه المواجهات انتقل ترامب للرد على أسئلة بشأن وعوده الاقتصادية لمهاجمة مراسلة شبكة إي بي سي نيوز ريتشل سكوت، ووصفها بأن الأسوأ على الإطلاق. بلشت المواجهة لما سألت سكوت ترامب عن شيكات بقيمة $5,000 كان وعد بمنحها لكل أمريكي بالغ بحال فوز الجمهوريين بانتخابات التجديد النصفي الأربعاء الماضي، وكانت عم تستفسر عن سبب الحاجة لمثل هذا الحافز لدفع الناخبين للمشاركة إذا كانت سياساته الاقتصادية عم بتحقق النتائج اللي عم بيحكي عنها. فبرد عليها وأوضح أن الشيكات ما بتستهدف حاجة الأصوات، إنما هي بتمثل بحسب ما هو وصف انه بمكافأة للأمريكيين يلي اضطروا انه يكونوا عم بيتحملوا سنوات صعبة بسبب سياسات إدارة الرئيس السابق جو بايدن. كما اعتبر انه المقترح اتى كتعويض للأمريكيين عما وصفوا بالوضع الاقتصادي المريع يلي عاشوا بالسنوات الماضية. ولكن محاولة هذه الصحفية طرح سؤال متابعة بشأن شيكات أخرى تحدث عنها ترامب باعتبارها عائد من الرسوم الجمركية قوبلت بمقاطعة كتير حادة من ترامب، وقال انه مش انت وقال انتو الاسوأ. هون كمان كان عم بيشير للشبكة اللي بتشتغل ضمنها.
1: لا بد

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: المشكلة هون تتجاوز سجال بين رئيس وصحفي لتوصل لطبيعة العلاقة بين السلطة والإعلام. ومن حق ترامب أنه يعترض على السؤال أو أنه يرفض فرضيته، ومن حق الصحفية أنه تسأل وتتابع أسئلتها، خصوصا لما يتعلى الأمر بوعود اقتصادية عم تمس ملايين الأمريكيين. ولكن لما يتحول الرد من مناقشة السؤال لمهاجمة الصحافة أو المؤسسة الإعلامية، بتصير المواجهة هي الخبر بدل القضية الأساسية. والديمقراطية ما بتشترط أنه يحب السياسة السؤال، بل أنه يتقبل حق الصحافة بطرحه مهما كان مزعج. أثارت لقطة مصورة قصيرة لعمدة مدينة نيويورك زهران ممداني وهو عم بيصافح عضوة مجلس النواب ألكسندريا أوكاسيو كورتينيز أو كورتيز عفواً، وهو عم يبتسم خلال مراسم إحياء الذكرى لـ 25 لهجمات 11 سبتمبر 2001. هيدا اللقطة أثارت موجة انتقادات حادة، فقد اتهموا عدد من المعارضين بأنه كان عم يضحك خلال هيدا الذكرى المأساوية. وبالمقابل أكد دكتور أنه المقطع يلي كان هو بس 4 ثواني أخرج من سياقه الحقيقي، وكان فإذا المشهد اقتطع من البث المباشر لمراسم إحياء الذكرى، حيث ظهر ممداني وهالعضوي وهن عم يتبادلوا التحية مع ابتسامات، من الوقت اللي كانت تتلى فيه أسماء ضحايا الهجمات على مركز التجارة. ومثل ما قلنا أشار أو أثار هالمشهد جدل واسع.

زمن المقاطع القصيرة قد تكفي 4 ثواني لصناعة اتهام كامل. الابتسام بمناسبة حزينة قد يبدو مستفز لما يعزل عن سيئه، ولكنه ما بيكفي وحده للحكم على موقف شخص أو احترامه للضحايا. ولكن بالمقابل بتبقى الشخصيات العامة مطالبة بإدراك حساسية الصورة، خصوصا بذكرى بحجم 11 سبتمبر. القضية الأهم هون هي أنه ما تتحول لحظة عابرة لدليل سياسي جاهز، لأنه السياق منه تفصيل بالخبر، بل هو جزء من الحقيقة نفسها.

لطالما قدم إيلون ماسك نفسه باعتباره أحد أبرز المدافعين عن حرية التعبير، وكان يتمسك بأنه المنصات لازم تتيح نشر كل يلي بيسمح فيه القانون، وكان يرفض ما يصفه بالرقابة على الآراء والمحتوى. لكن هيدي الصورة عم بتواجه اختبار جديد من بعد ما وجه محامينه اختار قانوني لصناع فيلم وثائقي بيتناول حياته ومسيرته. قبل أيام من العرض الأول للفيلم، أرسل محامي ماسك يلي اسمه أليكس ب 3 سبتمبر خطاب لأحد منتجي الفيلم بشركة جيكسو برودكشنز التابعة للمخرج أليكس، واتهموا العمل بأنه بني على استنتاج محدد سابقا ومش على تحقيق محايد، وحذروا من احتمال اتخاذ إجراء قضائي بسبب ما وصفوه بمحتوى تشهيري.

مفارقة هون بهالخبرية إنه الدفاع عن حرية التعبير بيصير أكثر تعقيدا لما يكون الكلام موجه إليك شخصيا. ما لا أكيد يعني من حق إيلون ماسك كأي شخص إنه يلجأ للقضاء إذا اعتبر إنه الفيلم بيتضمن تشهير أو معلومات كاذبة، لكن من حق صانع الأفلام والصحافي كمان إنه يكون عم يتحققوا والنقد ضمن حدود القانون. كرمل هيك الاختبار الحقيقي لمبدأ حرية التعبير ما بيكون لما نحمل كلام يلي بيعجبنا، بل لما نواجه كلام قاسي أو مزعج عنا. فحرية يلي منطالب فيها لكرملنا نحن يعني لشخصنا لازم أنه نقبل فيها كمان للآخرين ما دامت ما بتتجاوز القانون. من أخبارنا الترند كمان، وبعد أكثر من 3 عقود على الليلة اللي تحول فيها إلى أحد أشهر فساتين التاريخ الملكي، عم بيعود فستان الأميرة ديانا الأسود لدائرة الضوء، لكن هذه المرة خلف واجهة مزاد بنيويورك. فستان الانتقام يلي صممته بريطانية اليونانية كريستينا ستامبوليان رح يعرض بمزاد عم تنظم دار ب9 كانون الأول المقبل، مع تقديرات بأنه يتراوح سعر بيعه بين 150,000 و300,000 دولار. أكيد هذا الفستان ما رح ينتظر موعد المزاد حتى يبين أمام الجمهور، إذ سيجول قبل ذلك بين لندن وهونغ كونغ وجنيف قبل عرضه بنيويورك استعدادا لبيعه.

هالفستان ما دخل التاريخ بسبب تصميمه بس، ولكن بسبب اللحظة يلي ارتبط فيها والرسالة يلي قراها الجمهور من خلاله. قطعة ملابس تحولت مع مرور السنوات لرمز لاستعادة ديانا حضورها وثقتها بنفسها بواحدة من أكثر مراحل حياتها الشخصية حساسية. واليوم لما بتوصل قيمته لمئات ألاف الدولارات، فالمزاد ما بيحط سعر على القماش والتصميم بقدر ما بيكونوا عم بيحط سعر على ذاكرة جماعية وقصة بعد حاضرة بعد عقود. ويمكن لهذا السبب تحديدا بتبقى مقتنيات ديانا قادرة على إثارة الاهتمام، لأنه الناس ما بيشوفوا فيها بس أشياء، بل بيشوفوا فيها فصول من حياة أميرة تحولت لأيقونة.

من أخبارنا أيضا، كالي روبنز هي صانعة محتوى أمريكية عايشة بولاية يوتا، تنشر على حساباتها على منصات التواصل محتوى بتناول السفر والعيلة وحياتها اليومية، ولكن ما كانت تتوقع أنه يتحول مقطع مصور قصير عم تغني فيه مع بنتها داخل السيارة لنافذة تكشف لها شو عم بيعرف أو شو بيعرف يعني الذكاء الاصطناعي عن عائلتها. بعد نشر الفيديو على فيسبوك ظهر أمامه اقتراح من أداة ميتا اي اي عم بيسألها مين هيدي الطفلة اللي معها، فضغطت على السؤال بدافع الفضول لتكتشف أنه الأداة بلشت تجمع معلومات عن أولاد البنات يعني من منشورات قديمة لها ولأفراد من عائلتها. وبحسب روبنز ظهر أمامها اسم يعني بناتها الاثنين ومعلومات عن أي متى عيد ميلادهم وصور قديمة إلى جانب تفاصيل عن عمرهم واهتماماتهم وهن بأي صف، يعني واحدة منهم بأي صف معقول تكون، قبل ما ينتقل النظام لمحاولة تحديد مكان إقامة هذه الأسرة. وما أتت كل هالمعلومات من حسابها إذ قالت أنه بعضها ظهر بمنشورات نشرها أو نشروها أقاربها على مر السنوات.

هالقصة يلي خبرناكم إياها بتفتح باب مقلق بيتجاوز الذكاء الاصطناعي لحجم البصمة الرقمية يلي منصنعها لأولادنا من دون ما يعرفوا. فالمعلومة يلي تبدو بريئة اليوم كصورة عيد ميلاد أو اسم مدرسة أو منشور لأحد الأقارب يمكن جمعها وربطها بمعلومات أخرى لتكوين صورة شديدة التفصيل عن طفل مختار أصلا أنه تكون حياته منشورة على الإنترنت. والمشكلة أنه حماية خصوصية الأولاد بطلت مسؤولية الأهل وحدهم، بل هي كمان مسؤولية المنصات بكيفية جمع البيانات وربطها وعرضها. وبعصر الذكاء الاصطناعي كل يلي مننشره عن أطفالنا قد يبقى أطول من ما نحن نتوقع، وقد يقول عنهم أكثر بكثير من ما نحن بيكون بدنا نخبر عنهم.

على طريقة أفلام بوليوود، كشفت نتيجة اختبار للحمض النووي أنه صديقتين خلقوا بالهند، تبنتهم أسرتين مختلفين بهولندا، وهن بالحقيقة عن جد إخوة بعد علاقة امتدت لعقود وشعور متبادل بوجود تشابه استثنائي بينتهم. ولدت منا ومينال، كل واحدة منهم عائلة شي بمطلع الثمانينات، وتبنتهم مثل ما قلنا أسرتين بهولندا من دارين مختلفين للأيتام بمدينة مومباي الهندية بعد أشهر قليلة من ولادتهم. التقوا للمرة الأولى ببداية سنوات المراهقة خلال فعالية نظمتها وكالة التبني اللي بيشتغلوا يعني واللي أهلهم فيها، ولاحظوا أصدقائهم التشابه اللافت بملامحهم وضحكتهم وتصرفاتهم. وكمان نشأت بناتهم صداقة وثيقة على الرغم من عدم وجود ما يشير بوقت صلة دم بتجمعهم، وتبادلوا أكيد الرسائل لسنوات، وكانوا يعني يقولوا لبعضهم ماي سيستر أو إنه أختي يعني، قبل ما ينقطع الاتصال بيناتهم يعني لشي 15 سنة لما انتقلت مينال لفرنسا وانشغلت مينا برعاية طفلة الأول. هلا بال 2017 مينا عملت اختبار للدي ان اي، ولكنها ما لقيت ولا اي تطابق بينها وبين اللي بتقلها اختي. اما بابريل الماضي فاجرت مينا للاختبار نفسه بزياره لاهلها يعني بهولندا، وتواصلت مع صديقتها القديمه على فيسبوك ب 20 ايار، بعثت لها صوره النتيجه واظهرت النتائج تطابق بنسبه 100%، وباكدوا انه هلا بنتين هني أخوة بيتشاركوا البي والأم البيولوجيين نفسهم.

بالظاهر هيدي القصة حلوة، ولكن تطرح سؤال أعمى عن الحق بمعرفة الأصل والهوية، وأنه يعيشوا بنتين عقود وهن حاسين أنه في شيء بيناتهم منه مفهوم. هيدا بيكشف أنه الصداقة كانت بالحقيقة قراب الدم، يعني أنه وراء هيدي القصة في سنوات طويلة من المعلومات المفقودة. وهون ببطل اختبار الحمض النووي مجرد تقنية لمعرفة الأنساب، بل هو وسيلة قادرة على إعادة وصل العيال فرقت الظروف وإعادة كتابة تاريخ شخصي كامل. والأكثر شيء بيأثر أنه نختاروا كلمة سيستر قبل ما يعرفوا الحقيقة أنه هن عن جد أخوي.

تحولت محاولة سائحة يابانية التقاط سيلفي أثناء الغوص قبالة سواحل باجا كاليفورنيا بالمكسيك للقطة كتير بتضحك من بعد ما سبحت سمكة بخاخ أمام الكاميرا باللحظة نفسها يلي التقطت فيها الصورة. وبحسب ما ذكر موقع ديلي ميل، كانت سوميري كاميا يلي آتية من اليابان عم تلتقط صور لإلها وسط مجموعة من الأسماك، وقطعت واحدة من الأسماك مباشرة بين وجهها والكاميرا، وأدى التوقيت الدقيق لظهور رأس السمكة بموضع رأس الغواصة تقريبا كأنه تتبين الصورة لأول وهلة وكأنه في جسم بشري ولكن برأس سمكة.

هالصورة بتذكرنا بأنه أجمل اللقطات قد تكون يلي ما منخطط لها، فبزمن منحاول فيه ضبط كل تفصيل بالصورة قبل ما نكون عم ننشرها، أتت سمكة عابرة لتصنع المشهد كله بجزء من الثانية. واللافت أنه قيمة الصورة ما أتى من جمال المكان وحده، بل من المصادفة جمعت الإنسان والطبيعة بتوقيت مثالي، وأوقات بتتفوق عفوية اللحظة على أفضل إعداد وأدق صورة مخططين لها. أخبارنا لليوم خلصت، راجعين على الساعة 4 من بعد ما نعرف شو صاير أخبار جديدة مع الزملاء من قسم الأخبار.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: الإشعاعات يلي منخاف منهم كتار بيحكوا عنهم، ما هيك؟ طيب شو رأينا نقول إنه الموز حامل إشعاع؟ إيه الموزة يلي منكلها فيها إشعاعات. أكيد اللي عم بقوله صح، بس نسبة الإشعاع يلي بالموزة كتير كتير خفيفة، يعني حامل الموزة البوتاسيوم أو نظير البوتاسيوم 40، يلي يقال إنه نظير مشع بشكله الطبيعي. هيدا يعني بس عم ناكل الموز عم نفوت إشعاعات، إنما النسبة كتير كتير ضئيلة ما بتأثر أبداً على جسمنا. وإذا بدنا نتزكى ونسأل الذكاء الاصطناعي كم موزة ممكن نكلها حتى تعمل خطر على جسمنا، هون بيقع وبيقول ما في، يعني لو وصلنا لمليون، لأنه جسمنا بحد ذاته مشع بيحتوي على هالنوع من البوتاسيوم، وبنفس الوقت جسمنا هو بيعمل تخلص لحاله لما بيزيد عدد البوتاسيوم 40 من جسمه، يعني بيتخلص منه بشكل طبيعي. ولا مرة هالموزة والإشعاعات الموجودة فيها ممكن تأثر علينا وعلى جسمنا. ويقال بعد ما تأكدت إنه بعض الأمور التانية والفواكه أو الخضرة ممكن تحمل أنواع من الإشعاعات، وأكيد بشكل طبيعي.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المدربة في مجال تطوير الذات ميليسا طايع.
1: دقيقة واحدة، يمكن ما بتغير لك حياتك بس يمكن تغير اتجاهك. شو أول شي بتعمله بس فتح عيونك الصبح؟ إذا جوابك بمسك تليفوني، جرب بكرة تعمل شي جديد، لأنه قبل ما تعطي عقلك فرصة إنه يعرف كيف أنت حاسس بتكون عطيته messages, notifications ونيوز. مش عم بقول ما تمسك تليفونك، بس اعطي حالك 10 دقايق بالأول، شرب مي، افتح الشباك وتنفس واسأل حالك كيف بده يكون نهار اليوم. تحدي اليوم، بكرة أول 10 دقايق من نهارك خليهم لألك مش لتليفونك. وتذكر مش دايما بدك تغير حياتك،

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبني إيمانتال كافال لوقية بدولار و90 سنت، جامبون إكسترا كازا ديمون لوقية بدولار و70 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها الرابعة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

بدع اليوم اللبنانيين كلهم لأي طائفة انتموا ولأي حزب انتموا، لحقين بعدين بين بعضنا كأحزاب نتصارع ضمن جو ديمقراطي. اليوم نحن كلبنانيين مطلوب منا نلتف على بعضنا، مطلوب منا نرجع نؤمن بهالبلد، نرجع نعمر هالبلد، وبعدين خلي الديمقراطية تاخد مجالها مع تعددية أحزابها، مع تعددية معتقداتها، وخلي الحرية والأمن يكونوا عامين للجميع، وخلي يلي عنده إمكانيات ويلي عنده ضمن الأصول الديمقراطية يلي قادر يربح تأييد رأي عام أكبر فلتكن. ليش خايفين من هالأمور؟

0: نحييكم من جديد ونقدم لكم موجز الرابعة إلى ربعا من إذاعة لبنان الحر. نقل وفد من دار الإفتاء في صور والجنوب عن رئيس الحكومة نواف سلام حرصه على كامل الجنوب وأهله ومتابعته لمختلف القضايا والعمل على معالجة أزماتها الاجتماعية بمختلف أشكالها بما يضمن إنصاف أبناء الجنوب وتلبية مطالبهم. وفي الجنوب أيضا أحرق الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدة الطيري لجهة حداثة قضاء بنت جبيل، ونفذ تفجير في بلدة مجدلزون على دفعتين، وأطلقت طائرة أباتشي إسرائيلية صاروخا قرب مرتفعات علي الطاهر. في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمتها الدبلوماسية في لبنان، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي سفيرة اليونان في لبنان ديسبانا كوكولوبولو. نهاية وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: نحييكم من جديد ونواصل تقديم الموجز. استقبل البابا لاوون الرابع عشر بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس البطريرك يوحنا العاشر. أعلن القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بغداد أن بلاده تدعم بناء العراق خالا من الميليشيات والسلاح المتفلت، معتبرا أن أي تهديد لأمن العراق يعتبر تهديدا لسلامة المنطقة بأسرها. اقتصاديا، قفزت أسعار الغاز الأوروبي بنسبة 5% إلى 84 يورو للميجاوات في الساعة لأول مرة منذ مطلع 2023. نهاية الموجز، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

المجتمع هيدا، تفضلوا نكون ايد وحدة، نفضلوا نبتعد عن كل ما هو صغائر، عن كل ما هو امور بلا طعمة، عن كل ما هو مخالفات، عن كل ما هو ممارسات شاذة، ونقدر نطلع انه في لبنان كل واحد حر يكون عنده الاراء يلي بيريدها. بس بفتكر بنهاية المطاف كلنا متفقين انه لبنان هو الهدف، ولبنان هو يلي بده انقاذ، وكلنا سوا بدنا نشتغل على هالهدف.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدا غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكروا بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 2,679,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,697,000، المازوت 2,539,000 ليرة، والغاز 1,190,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: أخبارنا دايما الترند وكمان السياسية. لبنان الحر دايما عندها مساحة خاصة للفن. ومع كارين
1: عين على الفن.
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين المطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: كارين.
1: هاي سيمونا،
0: كيفك؟
1: ماشي الحال، انت كيف؟
0: منيحه
1: تمام.
0: شو زغرت الأمين؟
1: زغرت اما ما بلحق خلص الخميس ان شاء الله بتكون اكبر، بيكون الاخبار اصلا اكثر وهيك، يعني جعلني من تنين للخميس عم بيكون كل مره الاخبار هيك دسمه اكثر.
0: هلا فهمت، يعني انت حسب الاخبار اذا كانوا قليل وهيك خفيف يعني بتجيب القنينة الصغيره
1: هيك شيء تقريبا،
0: ما هذوليك لانه بتكون ناشف ريك. هلا فهمت الفكره. اليوم اخبارنا بس انه ما عندنا كمان اخبار حلوه ودسمه وكثير متنوعه
1: 100%. يعني عنا رح نحكي عن فنان كتير أكتف، يعني بلش من هلأ يحضر لحفله لسنة الجاية، لصيفية الجاية. وحكيت أنت قبل شوي كنت بأجواء بوليوود، فرح نضلنا بأجواء بوليوود، رح نسمع كتير أغاني هندية اليوم. كمان عنا يعني أكيد إصدارات جديدة، في عنا حدا يعني يمكن ها أول أغنية لألو، هلأ أكيد رح نحكي أكتر عن هيدا الفنان الجديد، شاب جديد أكيد. وعنا كمان أخبار، يعني في فيلم ما في فيلم أكشن لفنان معين، في حفلة بتجمع اثنين فنانين من مصر ولا لا، يعني رح نحكي أكتر بهول التفاصيل أكيد هلأ بالحلقة.
0: أكيد رح نحكي مع المستمعين من هلأ لربع، ملتقيكم بآخر يعني البرنامج لنعرف شو هن الأخبار يلي شوقتينا نكون عم نسمعهم.

أسبوع جديد ومعه أخبار فنية جديدة، بين إصدارات عم تنزل، حفلات عم تتحضر، والشائعات عم تنحسم. ومن لبنان للعالم منمرق سوا على أبرز الأخبار بعين على الفن. وائل كفوري بيحجز موعده لصيف 2027.

بلش بيع البطاقات قبل سنة تقريباً من موعد الحفلتين بخطوة بتعكس حجم الإقبال الكبير يلي صارت بتحققه حفلات وائل ببيروت كل سنة.

تحولت حفلات وائل ببيروت لموعد منتظر من جمهوره، خصوصا بعد الحضور الكبير وباع التذاكر بسرعة بأكثر من مناسبة، ولهيك واضح أن التحضير لصيف 2027 بلش بكير هالمرة.

يستعد ستيفي وندر لإطلاق جولة عالمية جديدة بيحتفل فيها بمرور 50 سنة على ألبومه الشهير Songs in the Key of Life، واحد من أهم الأعمال بمسيرته.

وبتنطلق الجولة بتشرين الأول من أوروبا والمملكة المتحدة قبل ما تنتقل على الولايات المتحدة بتشرين الثاني، وتكمل بعدة مدن وصولاً للوس أنجلوس بكانون الأول.

يضم الألبوم مجموعة من أشهر أغاني ستيفي وندر، من بينها I Wish, Sir Duke و Isn't She Lovely. هو سبق وصفه بأنه من أقرب الأعمال على قلبه.

حضرت كارينا كابور خان احتفالية إطلاق الألبوم الغنائي لفيلمها الجديد دايرا بيمومباي إلى جانب النجم بريث فراج سوكو ماران وفريق العمل. ولفتت كارينا الأنظار بإطلالتها بالساري الهندي اللي أعطى حضورها طابع أنيق ومتناسق مع أجواء المناسبة والعمل. وبيجي ظهور كارينا ضمن التحضيرات والترويج للفيلم مع بدء الكشف تباعا عن تفاصيله والموسيقى قبل طرحه رسميا للجمهور.

أطلق جورج ريس أحد مشتركي برنامج سمعونا أول أغنية له بعنوان زفوة باللهجة اللبنانية، واختار تكون البداية بأجواء فرح وعرس مع إيقاع حماسي وكلمات مخصصة للمناسبات السعيدة.

واختارت جو يطلع الأغنية بطريقة عفوية خلال خطوبة أخته، وفاجأ الحضور بأدائها وسط أجواء مليانة فرح وحماس. كانت جو وصل للمرحلة النهائية من برنامج سمعونا وحل بالمركز الثالث قبل ما يبلش اليوم أول خطوة فعلية بمشواره الغنائي الخاص.

بيستعد راغب علامه لاحياء حفل جديد بالمانيا ب23 الاول بسهره رح يقدم فيها مجموعه من اشهر اغنيه الى جانب احدث اعماله.

وبالتزامن مع نشاطه بالحفلات عم يتحضر راغب كمان لطرح أغنيته الجديدة جنون اليوم الثانين 14 أيلول لتكون أحدث إصداراته بعد كده كده ومزاجية.

وكان راغب طرح مؤخراً كده كده بعد مزاجية بفترة قصيرة ليكفي بهالمرحلة سلسلة إصدارات جديدة بالتوازي مع حفلاته، ومن بينها كمان حفله المرتقب بمصر ب17 أيلول.

انتقم تامر حسني للجدل يلي صار حول تحضيراته لفيلم أكشن جديد بعد ما انتشرت صور وفيديوهات له من داخل الجيم وخلى البعض يربط بين تدريباته ومشروع سينمائي جديد.

صرح تامر أنه الموضوع أبسط من هيك، وقال أنه هو عم يتمرن بشكل عادي وما عم يتحضر حالياً لأي فيلم أكشن، واعتبر أنه الصور والفيديوهات يمكن أعطي هيك انطباع أكبر من الحقيقة.

إجا توضيح مباشرة من تامر عبر حسابه على إنستغرام ليسكر باب التكهنات ويأكد إنه تدريباته الحالية مرتبطة بالرياضة بس مش بدور جديد على الشاشة.

رجعت سيلين ديون للمسرح بعد غياب دام حوالي 6 سنين بحفل ضخم بفرنسا حضروا عشرات الألاف، وكانت متأثرة من اللحظات الأولى لعودتها أمام الجمهور. وافتتحت سيلين الحفل بأغنية أون شانج با وما قدرت تخبي تأثرها وهي عم تمسح دموعها، وقالت للجمهور إنها وعدت حالها ما تبكي بس ما قدرت تلتزم بهالوعد. وقالت كمان إنه بدها تغني للجمهور، لنفسها وللحياة، وست استقبال كبير من محبيها اللي اجوا من أكتر من بلد أوروبي ليشهدوا هالعودة المنتظرة.

وبتجه العودة بعد سنوات صعبة مرت فيها سيلين ديون بسبب متلازمة الشخص المتيبس يلي أثرت على قدرتها على السفر والغناء، ولهيك كان ظهورها على المسرح بحد ذاته لحظة مؤثرة جداً لجمهورها.

0: حسمت شيرين عبد الوهاب الجدل حول الحفل المتداول مع عمرو دياب بدبي بعد ما انتشر بوستر بيحكي عن سهرة بتجمع النجمين بتسعة تشرين الأول.
1: اسمك أحلى الأسامي زي سكر فوق لساني تحتك دي مجنناني وما تغمز بكسي.
0: ونفي مدير أعمال شيرين صحة الإعلان بشكل كامل وأكد أنه البوستر مفبرك وما في أي حفل بهالموعد ولا حتى أسعار التذاكر المتداولة إلى علاقة بالواقع.

حذر محامي شيرين كمان من استخدام اسمها للترويج لحفلات وهمية، وأكد أنه رح يتم اتخاذ الإجراءات قانونية بحق أي جهة بتستغل اسمها أو بتبيع تذاكر على أساس معلومات غير صحيحة.

تحية نانسي عجرم. حفل جماهيري ضخم على المسرح الأثري بكرتاج. وسط حضور أعلن المنظمين أنه الأعلى بين حفلات هالصرح. بليلة أكدت مرة جديدة العلاقة الخاصة اللي بتجمعها بالجمهور التونسي.

قدمت نانسي خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنية من بينها جديدة شهدي يديني، وتحولت مدرجات كورتاج لكورال كبير مع جمهور من مختلف الأعمار كان عم يردد الأغاني معها من أول الحفل لآخره.

امتد الحفل حوالي ساعتين قبل ما يتغير الطقس وتبلش الشتاء، وانهت نانسي السهرة بعد ليلة طويلة من الغنى والتفاعل. وكان الاستقبال بلش من لحظة وصولها لتونس بين الزفة والأجواء التقليدية، وصولاً لدخولها لمحيط قرطاج بسيارة احتفالية خاصة لتكون الليلة كاملة بطابع تونسي واضح.

حول نصيف زيتون حفله بسيدني لمناسبة فنية وعائلية بنفس الوقت، بعد ما دعا والد زوجته الفنان يوسف رحمة يشاركوا الغناء على المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور. وقدم نصيف ويوسف سوا مجموعة من الأغاني الشرقية والفولكلورية قبل ما يوجه نصيف تحية خاصة لإله ويحضنه قدام الحضور، فيما استعيد يوسف ذكرياته مع نصيف من أيام ستار أكاديمي وقال إنه كان مؤمن بموهبته من وقتها.

وخطف حضور دانيالا رحم الأنظار كمان بعد ما ظهرت هي وعم تغني وترقص وتتفاعل مع أغاني زوجها إلى جانب عائلتها لتزيد الطابع العائلي الحميمي للحفل.

0: اللي بيسمع صوتك هذا الحنون على الهواء، بس اذا بيسمعك انت عم تغني حقول هالجمله الشهيره تبع ماريانو انه هذه الموهبه تستحق الدفن.
1: يعني هو ما لازم حدا يسمع، ما لازم حدا يعرف انه انا عم بغني او انه صوتي هالقد.
0: انا ما في شيء معنى هيك، يعني ما حدا بيعرف، كلهم بدهم يعرفوا شو عم بيصير. لكن انت خليه يسمع صل عيون.
1: لا هو انا بخاف ماريانو شو مره انا اكون كتير هيك متاخده بالغنيه
0: ويطلعني
1: على الهواء.
0: لازم شي مره نعملها بس ليسمعوا المستمعين لما نحن بكون مندمجين كيف بيكون صوتنا كتير بشع بالغنى.
1: بس انتوا عبالكم تتهشلوا المستمعين ولا تخلون؟
0: لا هن بيبقوا بس انه صوتك الحنون بالاخبار، يعني بالاغاني سبا. يعني خلينا نبلش من العكس، يعني قد ايه حلوه هذا المشهد اللي شفناه بين نصيف وعمه.
1: مزبوط، يعني حتى بتشوف قد ايه حلو صوت بيا لدانيالا، يعني هو اوريدي هو بنعرف نحن انه هو بيغني وصوته حلو، فكان هيك هذا المشهد اثنيناتهم عم بيغنوا على المسرح مع بعض، يعني بتحس كانه في اثنين فنانين عم بيغنوا بس بنفس الوقت عن جد مبينين انه هن يعني بي مرته، يعني كانه عائله مع بعض على المسرح. كان كتير حلو وكتير كتير اخذ اصداء ايجابيه هذا المشهد.
0: وغير هيك نحن دايما منقول بس يكون في خبرية عن دانيالا وعن نصيف انه هيدا التناغم موجود، فهيدا كمان موجود بالعيلة الكبيرة، مش انه هنك عائلتهم از دانيالا وجوزة.
1: مزبوط، يعني شفنا دانيالا واختها وكذا حدا من قلب العيلة عم بيغنوا ويرقصوا هو ونصيف على المسرح، وهيدا عن جد شي بيبين قديه هن راب لبعض، يعني مش بس مثل ما انت قلت انه عيلة صغيرة، لا العيلة الكبيرة. يعني حتى كنا شفنا بغير مناسبات مع خيو لنصيف وزوجته، يعني العائلة كلها مع بعضها متناغمة مع بعض وعن جد تحسي بأجواء عائلية بيناتهم.
0: رح نرجع لأول خبر يلي هو وائل كفوري.
1: يعني ما فينا ما نحكي عن وائل، يعني وائل يعني هلأ خلص، يعني احنا هلأ بعدنا بأيلول، بهيداك الشهر كان عنده الحفلتين تبعه، بلش من هلأ يعني حجز الموعد تبعه. هلأ نحن تعودنا أن وائل دايما بأول ويك أند من أب هو بيكون عنده حفلتين ببيروت، مسابه هلأ لأنه سبت وأحد آخر تموز أول أب، فأخذهم هني هو بترانتقا وبيقا، يعني خطوة ذكية ما فينا نقول لا، بس إنه يمكن شوي بكير، أنا بنظري يمكن بكير لواحد هالقد يكون عم بيحجز موعد من قبل بسنة.
0: بس يمكن كمان هيدي فيها نقطة تانية، إنه قديه هيدا الفنان بغض النظر إنه لأنه وائل، قديه هيدا الفنان كتير مقتنع إنه هو اشتغل كل هالسنة وعارف إنه جمهوره حيروح يحضره لأنه اشتغل وتعب حاله، ونعرف لأن الأغاني اللي نزله
1: مزبوط، وخاصة إنه بعده عم بينزل، يعني نزل محبوبة ونزل هلأ قربة الشتوية، وأكيد من هون لحفله بآخر تموز وأول آب رح يكون في كتير أغاني نازلة جديد، وأكيد حيكون عم بيحب يكون عم بيغنيون على المسرح مع الجمهور.
0: نحن ما بقى معنا وقت نكون عم يعني نعلق على المواضيع التانية. شكرا لك كارين، وش ما نقول للمستمعين؟
1: خلوا عينكم على الفن
0: كل هار تنين وهار خميس. المستمعين رح نتوقف هلأ مع جولة المحلي، ما بعد على الساعة 5 رح نكون بلقاء خاص عن الرئيس الشهيد بشير الجميل.

0: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation, solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglia.
1: واخيرا احمد سعد ببيروت على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم دي بيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
2: اليوم الحلو ده.
1: البطاقات متوفره عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. Hotel sponsored by Kempinski Summerland Hotel and Resort Beirut.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة حمص بطحيني 400 جرام بنص دولار، بازيلا 400 جرام بنص دولار.

الخبر أولا. سرعة، دقة، موضوعية. طابت أوقاتكم، الجولة المحلية من لبنان الحر. عشية انطلاق جلسات المساءلة، الصد، معالجة الكهرباء والماء في التدقيق الجنائي. طهران تنفي محاصرة أي عنصر من الحرس الثوري في علي الطاهر وإحراق منازل في الطيري. رحيل دوري شمعون، وأين حبيب الشرطوني؟ عون الرياضة رافعة اقتصادية.

0: التفاصيل مع رولا فخري وجان حتشيتي. بين هرمز وباب المندب وجنوب لبنان التوتر سيد الموقف والأمور تزداد تعقيدا. في لبنان التفاوض المباشر إلى تشرين الأول، وفي الداخل جلسة مساءلة للحكومة تنطلق غدا وكلام لصد عشيتها.
1: فقد لفت وزير الطاقة جو صدي إلى أن التدقيق الجنائي هو إجابة عن ملف الكهرباء، متحدثا عن أنه لن يعد بشيء ولا يعد إلا عندما يكون متأكدا من أن شيئا سيحصل.
2: الحل المستدام هو أنه نعيد إعادة تنظيم قطاع التوزيع.
3: شوفوا إنتاج الكهرباء ماشية ولا شو رح بيصير بالموضوع؟
2: هيدا ملف أول شيء إذا بترجع على البيان الوزاري كان بنص بكل وضوح أنه على الوزارات كلها أنه تباشر بالتدقيق الجنائي على الملفات يلي حاسين أنه في حساسية أو معروفة فيها علامات استفهام على الأقل. وكتير كانوا يسألوني من السنة الماضية أنه ليش ما بلشت بهالشيء هيدا؟ قلت لهم لا، الأولوية هلأ نشوف كيف نظبط أوضاع الكهرباء ونحط كل شيء على السكة، حس كل هالشيء هيدا رح ياخد وقت. وأنا مشان هيك من الأول ما وعدت بأي جدول زمني لل 24 لحديت هلأ، ما بوعد إلا نهار يلي عارف إنه هالشيء رح يصير. حس مثل ما قلنا في تلتين من الإنتاج يلي عايزينه يلي مش متوفر اليوم حاليا بلبنان. بالرجعة لبوافر الكهرباء بكل صراحة يلي عملناه انه اطلقنا مناقصة تدقيق الجنائي، فض العروض مفروض يصير ب 16 شهر اكتوبر يعني بعد شهر تقريبا، وبعدين ان شاء الله المناقصة يعني تزبط وتتلزم وعندهم بعدين مدة شغل لست شهور. انا من النهار يلي طلقت المناقصة على بواخر الكهرباء قلت انه ما بقى لحي احكي بالمضمون، انا كان بيهمني انه نحط المسألة على السكة انه يصير في مناقصة وان شاء الله تتلزم. بس خلص هلا صار اذا بدك مضمون هالمشكلة هيدي بأحدت هالبروسس هيدي. بعرف انه عم ينقال انه نحن كنا عم نشتري طاقة وارخص من الكهرباء،
3: بقولوا انه ما في اجار.
2: انا اجيني التغيير من مؤسسة الكهرباء، ماني حابب فوت بهالشي هيدا. اذا نحن عملنا تحليلات واتهامات وهيك كانوا قالوا ما انتو طرف سياسي بيناسبكم تعملوا هالشي هيدا. الطريقة المؤسساتية الإصلاحية انه الواحد يوصلوا الأجوبة على الملف هيدا هو عبر التدقيق الجنائي. هيدي طريقتي كمان انه جنب هالملف عن السياسي. بالمناسبة في تدقيق جنائي تاني كمان انطلق ما انحكى فيه كتير، مؤسسة ميه بيروت جبل لبنان اطلقته هي على سد جنة يلي كمان عليه علامات استفهام. هيدي الطريقة العلمية الأوبجكتيف مثل ما بيقولوا تا الواحد يعالج هيك ملفات. مش هيك أنا ما بقى لح فوت بمضمون هالملفات هيدي، في بروسس خلي البروسس ياخد مجرى.
0: وعما إذا كانت تعرفة المولدات كما تصدرها وزارة الطاقة عادلة؟ أجاب الصد للإل بي سي.
3: تعرفة المولدات عم تكون عادلة مثل ما عم توضعها وزارة الطاقة؟
2: تركيبة التعريفة ذاته من سنين وسنين، القسم يلي بيتغير فيها هو سعر
3: المشتقات النفطية، سعر المزبوط.
2: بس الأهم هو تطبيق التعريفة، تركيب العدادات، تركيبة الفلاتر. هيدا بعرف انه وزير الاقتصاد عم يعني مهتم كتير فيه ونحن اكيد عنده كل الدعم منا، عم يشتغل مع القضاء، عم يشتغل مع امن الدولة تيأمن هال.
3: انتم معكم دور بملاحقة هالموضوع؟
1: وتحديدا عن ملف المياه، كشف الصدي عن الحل الأنسب وتحدث عن سد المسيلحة.
2: سد المسيلحة يحوي بعهد القضاء عليه شمع أحمر، ما في ندعس فيه حتى السد، إنه هيدا بعهد القضاء. ما بعرف شو مضمون القضية. أسرع طريقة اليوم نزيد تغذية المياه هو أولا بإزالة التعديات، ثانيا بالصيانة. يعني كمية المية اللي عم تنهدر يا من عدم الصيانة يا من التعديات، هيدي أسرع طريقة إنه الواحد يجيب مي لأهلينا. وزيادة العدادات والاشتراكات بيسموها بالإنجليزي نون ريفينيو ووتر، يعني المي اللي عم بتروح ما عم بتجيب ولا مي للسكن ولا مردود للمؤسسة. بقى أنا طلب من كل مجالس الإدارة إنه يركزوا على هالقضية هيدي، حس هيدي أسرع طريقة الواحد يزيد تغذية المياه. وتانيا طلب منهم كلهم إنه يأمنوا توزيع عادل بقدر الإمكان، يعطوا جداول التوزيع لكل لبناني أو لبنانية يعرفوا كيف يتصرفوا من ناحية المياه.
0: عرض رئيس الجمهورية العميد جوزيف عون مع النائبة في البرلمان الكندي من أصل لبناني إليس أبو خليل العلاقات اللبنانية الكندية وسبل تطويرها في المجالات كافة، واطلع منها على أوضاع الجالية اللبنانية في كيبك خصوصا وموريال عموما.
1: وأكد رئيس عون في خلال استقباله رئيس الاتحاد الدولي للسيارات البطل العالمي محمد بن سليم لمناسبة وجوده في لبنان، حيث حضر رالي لبنان الدولي 48 الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة. أكد عون أن الرياضة باتت رافعة اقتصادية من خلال البطولات والسباقات التي تنظم وتنعش السياحة والاستثمار وتستقطب رعاة دوليين وشركات كبرى، منوها بالتعاون القائم بين الاتحاد الدولي للسيارات والنادي اللبناني للسيارات والسياحة الذي يتولى تنظيم رالي لبنان وسباقات رياضية أخرى. ومن زوار بعبدة النائب أديب عبد المسيح ورئيس مؤسسة أمين الريحاني أمين ألبرت الريحاني.
0: 14 أيلول 2026 تاريخ ضم إلى كتاب تاريخ لبنان الحديث، شخصية سياسية فريدة كتبت صفحات منه بالدم، تتحدر من عائلة شوفية مرموقة، آل شمعون. فقد وافت ألمانية اليوم النائب السابق ورئيس حزب الوطنيين الأحرار السابق دوري شمعون عن 95 عاما. ولد شمعون في دير القمر في 8 تشرين الثاني عام 1931، وتلقى دروسه الابتدائية في الليسي والثانوية في إنجلترا قبل أن يعود إلى الجامعة اليسوعية في بيروت ليتخرج من كلية الحقوق. رأس حزب الوطنيين الأحرار عام 1990 بعد اغتيال أخيه داني.
1: وكان الراحل شغل مسبقا منصب أمين السر العام للحزب بين العام 1975 و1984، انتخب رئيسا لبلدية دير القمر سنة 1998 واستمر به حتى استقالته منه في عام 2008. وفي عام 2009 انتخب شمعون نائبا عن المقعد الماروني في دائرة الشوف، وكان عضوا في الأمانة العامة ل 14 أذار، ومن أشد المناهضين للوجود السوري في لبنان ومن أكبر منتقدي الرئيس السابق ميشيل عون.
4: 14 أيلول 2026 تاريخ ضم إلى كتاب تاريخ لبنان الحديث شخصية سياسية فريدة كتبت صفحات منه بالدم، تتحدر من عائلة شوفية مرموقة.
0: عذرا لهذا الخطأ ونتابع المحلية. النائب جورج عدوان كتب عبر إكس في ذكرى اغتيال الشهيد بشير الجميل: على العهد والوعد باقون لقيام الجمهورية القوية مصممون، ولتحقيق لبنان الحرية عازمون.
1: عضو تكتل الجمهورية النائب غسان حصباني كتب من ناحيته: مستمرون في بناء الدولة التي أعطانا منها بشير وامضى في خلال 21 يوما.
0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب لياس أصطفان كتب: بعد كل هذه السنوات يبقى مشروع بشير أكثر ضرورة من أي وقت مضى، دولة واحدة، جيش واحد، قرار واحد، وسيادة لا تساوم.
1: حبيب الشرطوني: حكم صدر وعدالة لم تنفذ. سيمونا حتشيتي.
5: سقط الحلم، تبدد الأمل، انهار لبنان القوي، يد الغدر امتدت لتخطف صانع الأمل للبنان واللبنانيين. بشير الجميل ارتفع شهيدا مع رفاق الضرب. بشير الجميل وداعا.
6: أربع وأربعون سنة مرت والجريمة لم تسقط من ذاكرة لبنان. في 14 أيلول 1982 اختيل الرئيس المنتخب بشير الجميل ورفاقه، وبقي حبيب الشرطوني فارا من وجه العدالة إلى أن قال القضاء كلمته وحكم عليه غيابيا بالإعدام. اليوم القضية لم تعد من قتل بشير، بل أين الشرطوني ولماذا لم يسلم بعد إلى العدالة؟ فالزمن قد يؤخر الحساب لكنه لا يمحو الجريمة. لبنان الحر تفتح الحوار مع مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جيرمينوس. من هو حبيب الشرطوني؟
7: حبيب الشرطوني هو وجه المؤامرة على لبنان بما يتعلق باغتيال الرئيس الجمهورية بشير الجميل.
6: ماذا حصل بعد اغتيال البشير؟
7: تم تهريبه من السجن بواسطة جيش حافظ الأسد، وكان لاجئ لدى نظام البعث فترة طويلة.
6: أين هو اليوم الشرطوني؟
7: اليوم بعد سقوط نظام الطاغية بشار الأسد لا نعتقد أن الشرطموني موجود في سوريا، حيث النظام أصبح معادل لهذه الأحزاب يعني ولهذه التيارات، وفار من وجه العدالة ويعتقد أنه يختبئ في مكان ما في لبنان.
6: ماذا تعرف الدولة اللبنانية عنه؟
7: ليس بالضرورة أنه يكون عنده معلومات أو القدرة والإرادة، لأنه البلد مقسوم وهنالك اليوم أحزاب وتيارات مثل حزب الله والميليشيات التي تدور الفلك لأنه مسلحة إلى مصلحة أنه تحمي شخص مثل حبيب الشرطموني.
6: قد يهرب الشرطموني من قبضة العدالة لسنوات طوال، لكنه لن يهرب من حكم القضاء ولا من ذاكرة اللبنانيين. فاغتيال بشير الجميل لم يكن اغتيال رجل فقط، بل محاولة لاغتيال مشروع دولة. وبعد 44 عاماً يبقى المطلوب واحداً، أن يمثل المحكوم أمام العدالة، لأن دم بشير ورفاقه ليس ملفاً يطوى ولا جريمة يمحوها الزمن.
8: بدي أقول لك شيخ بشير على أنه رح نستمر هيك، بودك على أنه الحلم يلي وصلت تتحققه وما قدرت حققته قد ما كان النضال طويل، رح نوصل لوقت من الأوقات.

0: أفادت وكالة فارس بأنه لم يحصل أي عنصر من الحرس الثوري في أنفاق علي الطاهر في لبنان، وتحدثت عن وجود 48 عنصرا لحزب الله داخل الأنفاق ومقتل 8 منهم.
1: ميدانيا، أقدمت القوات الإسرائيلية على أحراق عدد من المنازل في بلدة الطيري لجهة حداثة قضاء بنت جبيل، وأطلقت طائرة أباتشي إسرائيلية صاروخا قرب مرتفعات علي الطاهر، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي وادي سلوقي، وادي الحجير، دوحة كفر رمان، أطراف القنطرة لجهة الغندورية، وادي زبقين، وخراج الهبارية في قضاء حصبية. وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه أطراف بلدتي شقرة وبرعشيت ترويعا لعدد من الأهالي الذين عادوا إلى منازلهم.
0: تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي غدا زيارتها لبنان التي تمتد حتى 18 من أيلول الحالي لعقد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع وزارة المالية والإدارات والجهات العامة المعنية بالملفات المالية والاقتصادية والإصلاحية على أن تكون وزارة المالية مركزا لهذه الاجتماعات.
1: أفادت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في بيان بأن وفدين فنيين لبناني وسوري عقدا اجتماعات ومعاينات ميدانية لمتابعة مشروع إعادة الربط السككي بين البلدين وربط مرفأ طرابلس بالشبكة الحديدية السورية في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقد في دمشق في 25 آب الماضي بين وزير الأشغال فايز رسامني ونظيره السوري يعرب بدر.
2: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: بالنسبة لطقس لبنان، الرطوبة مرتفعة ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية وبتنخفض ابتداء من بكرة مع نشاط بسرعة الريح.
0: قبل التذكير بعناوين الجولة المحلية، هذا النداء الإنساني مطلوب للمريضة ناهدة جوزيف مطر، 4 وحدات دم من فئة أو نيجاتيف، مستشفى الروم لعملية جراحية غدا. للتواصل 03-082-175. كان في النشرة: عشية انطلاق جلسات المساءلة الصد معالجة الكهرباء والماء في التدقيق الجنائي. طهران تنفي محاصرة أي عنصر من الحرس الثوري في علي الطاهر وإحراق منازل في الطيري. رحيل دوري شمعون وأين حبيب الشرتوني. عون الرياضة رافعة اقتصادية.
1: النشرة انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي الزميل إلي كامل، شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

بدع اليوم اللبنانيين كلهم لأي طائفة انتموا ولأي حزب انتموا، لاحقين بعدين بين بعضنا كأحزاب نتصارع ضمن جو ديمقراطي. اليوم نحن كلبنانيين مطلوب منا نلتف على بعضنا، مطلوب منا نرجع نؤمن بهالبلد، نرجع نعمر هالبلد، وبعدين خلي الديمقراطية تاخد مجالها مع تعددية أحزابها، مع تعددية معتقداتها، وخلي الحرية والأمن يكونوا عامين للجميع، وخلي يلي عنده إمكانيات ويلي عنده ضمن الأصول الديمقراطية يلي قادر يربح تأييد رأي عام أكبر فلتكن. ليش خايفين من هالأمور؟

14 أيلول في تواريخ بتقطع وبتصير ذكرى، وفي تواريخ مهما مر عليها زمن بتضل كأنها صارت مبارح. 14 أيلول 1982 هو واحد من هالتواريخ. بهذا النهار توقف قلب بشير الجميل، بس ما توقف صوته.

راح الرئيس المنتخب قبل ما يوصل على أصرب عبدة وقبل ما نعرف كيف كان رح يحكم وكيف كان رح يواجه كل الملفات الصعبة يلي كانت ناطرته، بس بقي شي منه ما قادر الاغتيال يوصل له، كلمته. بعد 44 سنة منرجع منسمع بشير، والغريب إنه كتير من كلامه ما بيحسسنا إنه عمره أكتر من 4 عقود. الدولة، السيادة، الجيش، وحدة الأرض، قرار لبنان، كرامة اللبناني، والعشر 10452 كيلومتر مربع. كل كلمات كان يرجع له من خطاب لخطاب ومن مناسبة لمناسبة. لهيك بهالحلقة ما بدنا نحكي عن بشير، بس بدنا نخلي بشير هو يلي يحكي. نسمع كلماته وبعد كل كلمة نوقف شوي نفكر فيها، نربطها بالرجال، بالحلم وبلبنان يلي كان بشير بدو إياه. اليوم ما رح نستعيد بس ذكرى رئيس اغتيل، رح نستعيد مشروع وصوت ومرحلة وحلم ما تحقق وما لحق صاحبه يشوف إذا رح يصير حقيقة.

بتخلق جماعات، بتخلق مناطق، بتخلق فنادق أو عفوا خنادق، وبتخلي كل واحد يشوف لبنان من محله. بس بشير بالرئاسة صار قدامه امتحان تاني، كيف ينتقل من نحن إلى كلنا؟ كيف يصير يلي قاتل معه ويلي قاتل ضده ويلي ما كان معه أصلا كلهم مواطنين تحت سقف واحد، سقف الدولة؟ أصبح عندنا لبنان واحد، جملة صغيرة بس وراها مشروع كبير. يعني ما بقى في لبنان شرقية وغربية ولا شرق وغربي، ما بقى في لبنان لهيدي الطائفة ولا لبنان لهيداك، ما بقى في منطقة للدولة ومنطقة خارج الدولة. لبنان واحد يعني بالنهاية مصير واحد.

بآخر خطاب له صباح 14 أيلول 1982 بدير الصليب، رجع بشير وحط المعادلة بوضوح: إن لبنان الواحد هو لبنان 10452 كيلومتر مربع الذي علينا أن نربحه. وتابع بأنه يكون لبنان لكل أبنائه بمختلف طوايفهم ومعتقداتهم وشعائرهم. 10452 رقم تحول مع بشير إلى أكثر من مساحة جغرافية، صار فكرة، صار موقف، صار رفض أنه ينقص متر من لبنان، ورفض بنفس الوقت أنه يكون في متر من لبنان خارج مفهوم الدولة. بشير ما كان بده لبنان أكبر من حدوده ولا أصغر من حدوده، كان بده كل لبنان، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، من البحر للحدود الشرقية. ويمكن هون سر بقاء هالرقم مرتبط باسمه، لأنه بالنسبة له الأرض ما كانت خريطة معلقة على الحيط، الأرض كانت هوية. وكان مقتنع أنه ما فيك تقول عندك دولة إذا دولتك ما بتوصل على كل أراضيها.

0: بمرحلة المقاومة بيقول بشير: أنا أناضل من أجل كل لبنان وليس من أجل قسم منه أو فئة فيه. يمكن الحرب بتجر الإنسان بسهولة ليصير همه يحمي بيته، حارته، منطقته وجماعته، بس التحدي الحقيقي إنك تطلع من خوف الجماعة لفكرة الوطن. وبشير كان شايف إنه الدفاع عن المسيحي ما بيكتمل إذا لبنان نفسه راح، وإذا حماية أي جماعة ما إلها معنى إذا الدولة انهارت. كان في خط عم بيكبر بخطابه، من حماية الوجود لحماية الكيان، ومن الكيان للدولة، ومن الدولة لجمهورية لكل أبنائها.
1: إنما بالنسبة للغريب يلي على أرضنا نحن منتعجب كيف هالكلام هيدا عم بينقال وعم نشوف يومياً.

0: ومن مشروع خطاب القسم العبارة الأشهر منتذكر: الرئاسة قيادة لا حراسة، الحراسة يقظة جامدة، القيادة يقظة متحركة. هذه العبارة تقريباً بتختصر كيف كان بشير شايف الرئاسة. الرئاسة بالنسبة لإله منا شخص قاعد بالقصر ينطر التسويات، منه يكون شاهد على الأحداث ومش حارس للتوازنات. الرئيس لازم يقود، ياخد قرار، يتحمل مسؤوليته، يدفع الدولة لقدام. يمكن كرمل هيك كان عنده هالقد استعجال، كأنه كان حاسس أنه لبنان ما عاد عنده طرف الوقت. الحرب أكلت سنوات والدولة تراجعت والمؤسسة ضعفت، وهو بده ينقل البلد بسرعة من زمن الحرب لزمن الدولة.
1: واحتمل قسطك من المشاق كجندي صالح للمسيح يسوع، فإن من تجند لا يرتبك في شؤون الحياة إرضاء منه للذي جنده.
2: بس عم نجيبكم لهون لنقلكم إنه هالأرض هيدي لقلنا، ولا فلسطيني ولا سوري ولا ربهم بيقدر يتطاول علينا ويخدها، ولا ممكن نحافظ على هالأرض إلا إذا كنا كلنا سوا إيد وحدة.

وبالخطاب نفسه عم نحكي عن خطاب القسم، بيقول: سأتحمل كل مسؤولياتي بعزم، سأمارس كل صلاحياتي بحزم، سأواجه كل قضية بحسم. عزم، حزم وحسم، ثلاث كلمات فيها كل شخصية بشير السياسية تقريبا. ما كان يحب المنطقة الرمادية، ولا يحب التأجيل، ولا يحب سياسة إنه منشوف بعدين. كان شايف البلد عم ينهار، وكان مقتنع إنه الإنقاذ بحاجة لقرار. يمكن البعض يحب هالأسلوب، والبعض الآخر كان ينتقده، بس صعب حدا يقول إنه بشير ما كان واضح. كنتوا تعرفوا شو بده، وتعرفوا وين واقف، وتعرفوا وين بده ياخد لبنان.

ومن خطاب القسم كمان بيقول لا تأجيل لاستحقاق ولا تمييع لموقف، عواقب التردد تفوق مخاطر الإقدام. يمكن هالكلام أكثر شيء بيشرح ليش اسم بشير بقي مرتبط بفكرة القرار. لبنان من زمان بلد التأجيل، من أجل المشكلة فبتكبر هيدي المشكلة، من رحل الاستحقاق فبيرجع هيدا الاستحقاق أصعب بكتير، من ساوي التسوية بنص الطريق فمنترك الأزمة نفسها تحت الرماد. بشير كان عنده فلسفة معاكسة، المشكلة لازم تنحل والدولة لازم تقرر، لأنه القرار الصعب اليوم بنظره أرحم بكتير من انهيار أكبر بكرة. كلها

0: Reis Altepi.
1: كان مشروع بشير قائم على إعادة الدولة لمركز الحياة اللبنانية، وكمان بخطاب القسم ورد: لا الدستور مصان، ولا القوانين مطبقة، ولا الاستقلال كامل، ولا الأرض محررة. هون منوصل لكلمة يمكن هي الأهم بكل مشروع بشير: الدولة. الدولة عنده ما كانت مبنى، ومش القصر الجمهوري، ولا مجلس الوزراء، ولا أي وزارة. الدولة هي فكرة أنه يكون في مرجع واحد، قانون واحد، جيش واحد، وقرار واحد. المواطن ما يضطر يروح عن زعيم حتى ياخد حقه، والموظف ما يكون أقوى من القانون، والقاضي ما يخاف، والجندي يعرف أنه وراه في جمهورية، واللبناني يعرف أنه دولته هي يلي بتحميه. يمكن كرمل هيك لما نسمع بشير عم بيحكي عن الدولة بعد 44 سنة بتحسوا أنه السؤال بعده نفسه: أي متى بتصير الدولة هي الأقوى؟
0: نحن عم نقاوم مجموعات

Marquez. إذا هالشيء هيدا بده يؤدي لتفجير هليكوبتر منفجر 10 هليكوبتر. وإذا هالشيء هيدا بيتطلب منا مقاومة جماعة لابسين يونيفورم لبناني إنما عم بيطبقوا مخططات سورية مستعدين نقاومهم مهما كانت جنسية يونيفورم.

0: ومن العبارات المنسوبة لمشروعه الرئاسي الشرعية حضور في الشعب وليست وجوداً في الدولة. هيدي فكرة مهمة لأن المؤسسات واحدة ما بتعمل شرعية. فيكون عندك دولة على الورق بس المواطن ما يصدقها، فيكون عندك قانون بس مش عم بيتطبق، فيكون عندك مؤسسات بس الناس ما بتوثق فيها. بشير كان بده دولة إلى هيبة بس كمان إلى ثقة، والهيبة مش خوف الناس من الدولة، الهيبة أنه الناس تصدق أنه الدولة موجودة لحتى تحميهم. بعد اغتياله بأيام حكي بشير عن نتائج التدخلات الخارجية وقال بختام كلامه: آمل بعد اليوم أن يعود اللبناني لبنانياً. قديه بسيطة هالجملة يرجع اللبناني لبناني، بس قديه هي صعبة بتاريخ بلد تحول مراراً لساحة. كان بشير شايف أنه مشكلة لبنان مش بس بالخارج، المشكلة كمان أنه اللبناني مرات بيفتح الباب للخارج فبيروح يفتش عن قوته عن دولة تانية، وبعدين بيكتشف أنه بلده هو يلي دفع الثمن. يرجع اللبناني لبناني يعني يكون ولائه الأول هون بلبنان، يختلف مع خيه لبناني بس مش يستقوى عليه بالغريب، يخاصمه سياسيا بس يضل يعرف أنه بالنهاية الاثنين محكومين أنهم يكونوا عايشين بلبنان.
1: نرجع نطرح كل أزمة لبنان ونسأل الدولة اللبنانية شو عم تعمل لجنوب. وقت يلي منسأل الدولة اللبنانية شو عم تعمل لجنوب بذات الوقت معناتها عم نسأل الدولة اللبنانية شو عم تعمل للبنان.

0: وبسيق نفسه دعا بشير أن نتناسى كل الأحقاد ونفتح صفحة جديدة فيما بيننا. وهون في جانب من بشير أوقات بيضيع بين صور الحرب، لأنه سؤال بعد انتخابه ما عاد كيف يربح حرب، صار كيف يربح سلام، كيف يجمع بلد انقسم، كيف يقنع يلي خاف منه أنه هو رئيسه، كيف يحول خصم الأمس لشريك الغد. الحرب بحاجة لشجاعة، بس السلام أوقات بحاجة لشجاعة أكبر، لأنه السلام يعني أنك تطلع من وجعك وتقبل تبني مع ناس يمكن فقدت بسببهم أعز الناس.
1: بالنسبة لإلنا كمقاومة لبنانية كان أهم حدث من يوم انتهت حرب الصمود تبعنا بصيف 78، وقت يلي الجيش السوري ما تمكن يدخل على عين الرماني

ومن كلامه بخطابه الأخير ما حدا دافع عن بلاد أكثر مما نحن دافعنا عن بلادنا. بالنسبة لبشير الدفاع عن لبنان ما كان شعار نظري، كان سنين حرب، رفاق، شهداء، أحياء مدمرة وخوف يومي. لكن السؤال الأصعب بعد كل حرب بيكون شو منعمل بالتضحيات؟ هل منخليها ذكرى أو منحولها دولة؟ بشير كان معتبر أنه الدم يلي اندفع لازم يوصل لمكان، والمكان بالنسبة له ما كان حرب جديدة، كان جمهورية.

اليوم أخذ رهان إنه لبنان بده يرجع يعيش برصين، وبده يرجع يعيش مع 600,000 لاجئ على أرضه، وبدنا نعطيهم حقوق لأنه حرام ما بيعرفوا وين بده يروحوا، ونحن مجبورين فيهم. وقت يلي إجا حكم واعتبر إنه الاحتلال السوري هو وجود أخوي على أرضنا،

14 أيلول 1982 الصبح كان بدار الصليب، ألقى آخر خطاب، قعد مع الرهبات ومن بينهم أخته الأخت أرزي، وبعد الظهر اتجه صوب الأشرفية لبيت الكتائب. اجتماع حزبي عادي بيوم ما كان رح يكون عادي أبداً، وبحسب شهادة أحد مرافقيه كان من آخر كلماته الشخصية إله: الله يقويك، روح ارتاح وبشوفك بكرة. بشوفك بكرة يمكن أقصى جملة بأي قصة اغتيال، لأنه الشهيد ما بيعرف أنه عم بعيش آخر يوم، وما بيعرف أنه هيدا آخر صباح، آخر غدا، آخر طريق، آخر اجتماع وآخر وداع. بيروح على موعده وكأنه بكرة مضمون، بس بشير ما شاف بكرة. الساعة 4:10 تقريبا صار الانفجار وسقط الرئيس المنتخب، كان عمره 34 سنة، وكان بين انتخابه وموعد تسلم الرئاسة أيام قليلة. انتهت الحياة وبلشت الأسطورة السياسية.

14 أيلول مش بس ذكرى انفجار ومش بس ذكرى اغتيال، هو تاريخ توقفت فيه رحلة رجل كان مستعجل يوصل لدولة، رجل حمل الحرب بمرحلة وبعدين حاول ينتقل منها للجمهورية. قال لبنان واحد، قال 10452، قال إنه الرئاسة قيادة، قال إنه اللبناني لازم يرجع لبناني، قال إنه الدولة لازم تكون موجودة، وقال بآخر صباح من حياته إنه ما حدا رح يعمل عنا شي اللي احنا لازم نعمله كرمال حالنا. وبعد كم سنة ساعة رحل. يمكن القنبلة قدرت تقتل الجسد بس ما قدرت تقتل الصوت، لأنه الصوت بقى بالتسجيلات، بالصور، بالخطب، بذكرة جيل عاش معه وبجيل جديد ما شافه بس بعده بيسمع كلماته. 44 سنة والرجل اللي ما دخل قصر بعبدة بعده حاضر كل ما حدا قال بدنا دولة، كل ما حدا طالب بجيش واحد، كل ما حدا قال إنه لبنان لازم يكون سيد على كل أرضه، وكل ما رجع رقم واحد يطلع قدامنا 10452. يمكن أجمل وفا لبشير مش إنه نحفظ كلماته على الغايب، الوفا الحقيقي إنه نسأل قدام اللبناني اللي حلم فيه صار حقيقة وقدام بعد في حلم ناطر. في 14 أيلول منستذكر الرئيس الشهيد بشير الجميل، الرجل غاب، الصوت بقي، الكلمات بقيت، ولكن الحلم، الحلم بعده معلق بين ذاكرة الأمس ووعد بكرة. مع تحية سيمونة حتشيتي وإلي كامل على الإخراج الإذاعي.

لبنان الحر دايما معكم، أطيب التحيات لكم مستمعينا الكرام من إلي ومني أنا رين. اليوم 14 أيلول، اليوم عيد الصليب، والصليب يلي نحن منعرفه مش بس خشبة، الصليب هو قصة إيمان، قصة تضحية، قصة حب وقصة وجع ما قدر ينتصر على الرجاء.

واليوم بهالمناسبة المقدسة منوقف كمان قدام ذكرى رجل صار اسمه مرتبط بمرحلة كاملة من تاريخ لبنان، ذكرى رجل اسمه انحفر مش بس على الصخر ولكن بقلب كل لبناني حر، بشير الجميل.

بشير الاسم يلي ما بقي بس بصورة على الحيطان، ولا بقي بذكرى وبتاريخ معين. بشير يلي بقي حاضر عند ناس آمنت فيه، عند ناس حملت حلمه، عند ناس لو اختلفت معه أو اتفقت معه ولكن ما قدرت تنسى حضوره ولا تنكر وطنيته.

اليوم من إذاعة لبنان الحر بدنا نقول للبشير، يمكن صحيح مرق 44 سنة، يمكن سنين طويلة قطعت على غيابك، يمكن في وجوه تغيرت وتبدلت ظروف وتعب لبنان، بس في شيء ما تغير هو الذاكرة، لأنه الإنسان ممكن يغيب، لكن إذا ترك وراه فكرة، موقف، حلم، رح بضل موجود بطريقة مختلفة.

واليوم قدام الصليب منعرف أكتر أنه كل تضحية إلى وجع، وكل طريق إيمان إلو تمنه، وكل حلم هو أكيد إذا كان كبير بيحتاج لناس مستعدين يدافعوا ويدفعوا من عمرهم كرمال حتى يبقوا هني. فهيدا هو الحلم، الحلم إنه نعرف نحب هالأرض مثل ما بشير حبها.

بشير، مش جاي اليوم احكي عن الموت، جاي احكي عن الأثر، عن اسم بعده بينقال، عن صورة بعدها حاضرة، عن صوت غاب لكن بقي صدى عم بطن بيدينينا، عن شخصية إذا خطيت خطوة لقدام بترج الأرض تحت خطواتها. عم نحكي عن شخص اسمه البشير، قدر يعطي كل شيء لتبقى هالأرض لدرجة إنه قدم نفسه أكيد بعيد الصليب ضحية وكان شهيد الشهداء.

0: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
1: إنها 6:45 إليكم موجز الأخبار.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. جرت محادثات بين وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ونظيره الباكستاني في إسلام أباد للتشاور والتنسيق بهدف ترسيخ الأمن والاستقرار. أفاد مسؤول أمريكي لسكاي نيوز عربية بأن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان الأسبوع المقبل في الخارجية الأمريكية في واشنطن لمناقشة تنفيذ اتفاق الإطار، معتبراً الاتفاق الآلية الوحيدة لاستعادة سيادة لبنان وأمن إسرائيل. وقع وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة ميثاق منظمة التعاون الرقمي وسلمه رسميا إلى الأمين العام للمنظمة خلال مراسم أقيمت في مقر الأمانة العامة للمنظمة، وستفتح مرحلة جديدة من التعاون مع المنظمة لدعم أولويات لبنان في تنمية اقتصاده الرقمي. تسلم المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش هبة مقدمة من البعثة العسكرية الإيطالية الثنائية في لبنان تضم غرفا جاهزة متنقلة إضافة إلى معدات أخرى تساهم في تحسين ظروف عمل عناصر الدفاع المدني ومتطوعيه وفي تعزيز جهوزيتهم، وذلك بحضور قائد البعثة الجنرال الإيطالي فيتوريو جيسوني. سيتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة في 23 من الشهر الحالي للمشاركة بأعمال الأمم المتحدة، وذلك بحسب ما أفاد مكتبه. قال رئيس الوزراء العراقي: لن نسمح أن تصبح أراضينا منطلقا لتهديدات ضد دول الجوار، ونسعى لمنع أي تصعيد إضافي في المنطقة. نهاية الموجز، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

0: بدأ اليوم اللبنانيين كلهم لأي طائفة انتموا ولأي حزب انتموا لحقين بعدين بين بعضنا كأحزاب نتصارع ضمن جو ديمقراطي. اليوم نحن كلبنانيين مطلوب منا نلتف على بعضنا، مطلوب منا نرجع نؤمن بهالبلد، نرجع نعمر هالبلد، وبعدين خلي الديمقراطية تاخد مجالها مع تعددية أحزابها مع تعددية معتقداتها، وخلي الحرية والأمن يكونوا عامين للجميع، وخلي يلي عنده إمكانيات ويلي عنده ضمن الأصول الديمقراطية يلي قادر يربح تأييد رأي عام أكبر فلتكن. ليش خايفين من هالأمور؟
1: من إذاعة لبنان الحر تحية لرجل رحل وبقي اسمه، تحية لذكرى منطفت، وتحية لكل لبناني بعده مؤمن إنه هيدا الوطن مهما تعب ومهما انكسر بيستاهل نضل نحلم فيه، وبيستاهل إنه هو يكون الحلم.
2: إنما بالنسبة للغريب يلي على أرضنا نحن منتعجب كيف هالكلام هيدا عم بينقال وعم نشوف يوميا الأرض.

هيدا لبنان حلم البشير، لبنان يلي البشير كان يحلم فيه أرض حرة مستقلة عندها سيادة، 10452 كيلومتر مربع مساحتها، ممنوع نخسر شبر واحد منها. بشير ما كان بس سياسي، كان صاحب فكرة وصاحب رؤية، رؤية لبنان يلي حامل سيادته، لبنان القرار الحر، لبنان يلي ما حدا من برا بيقدر يقرر عنه، لبنان يلي بيقول كلمته وبيستاهل هالوطن بحسب البشير انه يكون دولة حقيقية، دولة عندها جيش القوي يلي ما في حدا بيقدر انه يواجهه، وهالجيش يلي ما ممكن انه ينكسر.

0: أكيد مش بس نحنا بدنا نحكي عن البشير، أنتو كمان فيكن تحكوا مع البشير وعن البشير. كرمل هيك سؤالي لإلكن مستمعينا الكرام، إذا كنتوا اليوم قادرين تتوجهوا بحديثكن للبشير، شو هي الجملة يلي ممكن تقولوا له إياها؟ إذا اليوم كنتوا قادرين تحكوا مع البشير جملة واحدة، شو كانت هالجملة ممكن تكون؟ أنا ناطرتكن على 70 95 11 11 09 218 233، لأنه البشير أثر بكتير ناس، والبشير حملوا كتير ناس بقلبهم، والبشير في موجود بالذاكرة ذاكرة عدد كتير كبير من اللبنانيين. فأنت اليوم إذا بدك تتوجه بجملة للبشير، شو هي الجملة يلي بتقله إياها؟ بتمنى عليكم أنه الرسالة ما تكون أكتر من 30 ثانية، لأن ما رح أسمع منها إلا 30 ثانية بسبب دي الوقت.
1: احتلالات بدنا ننتهي منها، يلي مفكر انه بيقدر يعطي شقفة من لبنان لسوريا

0: 250 كيلومتر مربع.
1: لبنان الحر. ألو.
2: ألو مهتر.
1: أهلا وسهلا، مين معي؟
2: يعطيك العافية ديب معي.
1: أهلا وسهلا فيك يا ديب.
2: اللي ناطره نحن، اللي ناطره منا البشير إنه اللي قتله نجيب له حقه من اللي قتله.
1: شو بتقله؟ جملة واحدة.
2: منقله نحن على الوعد، نحن الطريق من كفيها، مصرين من كفيها ليكون عنا لبنان 10452، بس في شيء حرقة بعدها بالقلب إنه اللي قتله لازم ينجد للعدالة.
1: ديب أنا بشكرك كتير، أهلا وسهلا فيك، تحياتي لإلك، باي باي.

0: كان عندك المقدرة أو المجال لتتوجه بجملة واحدة تقولها للبشير، شو هي الجملة يلي بتقله إياها 30 ثانية مش أكتر إذا ممكن برسائلكن، لأنه الوقت ضيق وأكيد تنعطي مجال لأكبر عدد ممكن من المستمعين يقدروا يعبروا كمان هني عن آرائهم. زياد كان عم بيقول أنه بقله فخامة الرئيس نظف لبنان من الداخل ومن الخارج من أعدائه. من تابع عندي رسالة جديدة.
1: شيخ بشير، نحن مشينا عدعساتك من قبل ما أنت تستشهد، لما كنت تلقي خطاباتك عنا بالمدرسة بالعزرية، ولما تمشي بشارع ساسين ونحن على الطريق نكب حالنا على سيارتك، ولما تفجرت ببيت الكتائب نحن كنا على الطريق وركضنا لحتى لنطمن عنك، وبقيين على دعساتك بوجود الحكيم.
0: شكرا لك ماري روز. كمان
2: بدي أقول لفخامة الرئيس الله يرحمه، للشيخ بشير ما بيجيب ما بيجي مثله بالعالم، بس يا ريته بقول له يا ريتك مضيت سلام مع إسرائيل، يا ريتك مضيت سلام مع بيغن وابو السلام، يمكن كنت حميت حالك وكانوا حميوك وقدمت كل هالشهداء، وما كنا شفنا الويا من بعد ما رحت اجوا 100 ميليشيا وقعدوا اخذوا البلد، وايران حطيت ايدها على البلد. هذا اللي بقول له يا بشير الله يرحمك بنفسك بالسماء.
0: شكرا لك. ادمو كمان رساله.
3: أنا بقول له وينك يا شيخ بشير، شايف لبنان اليوم كيف صار بعد كل هالعقود من الحرب والأزمات؟ وين تركتنا؟ وين رحت؟ وين اختفيت؟
0: أوكي. كمان عيسام بياخد رسالة جديدة.
4: أنا بدي سلم عليك وأقل من 30 ثانية بدي أقول للشيخ بشير بوجوده أو بغيبه دعان سرماتك، بس هالقد مختصر مفيد.
0: شكرا لك عيسام. كمان رسالة من ويسام.
5: بصبر أهلين. أنا بقول للشيخ بشير يا ريت بعدك هون، لو بعده هون أنا بشارط إنه كان بعده لهلأ رئيس جمهورية، وبينتخبوه كل فترة كل ما يكون في انتخابات للرئاسة حيرجعوا ينتخبوه وزيته، لأنه هو الطريق الصح.
0: شكرا لك. كمان رسالة من ريمو.
6: صور صور ليك يا حبيبي. شيخ بشير بعد ما مات، شيخ بشير بعده عايش معنا، بعده طيب. 30 سنة نحن بعنا عم نحكي معه ويحكي معنا.
0: شكرا لك. ادمون كمان رسالة. من تابع كمان.
7: شيخ بشير قم إن كنت ميتا فالمعجزات من صلب إيماننا المسيحي.
0: تحياتي كمان لسارة.
2: أنا بقول له الله يرحمك وتكون نفسك بالسماء.
0: كمان تحياتي لألك جورج.
8: أشوار بنقول له للبشير إحنا على الأكيد الأكيد الأكيد تحسن ظنه فينا، رح نبقى ونستمر ونعمر بلدنا.
0: كمان شكرا. شحرور
9: يعطيك العافية. 30 ثانية لجميع المستمعين. نحن اللي بنقوله البشير هيدي خطوة ما حدا بيقدر يتخطاها نهائيا، لأنه هيدا ذكرى بالبال الله يرحمه. الشيخ بشير كان شيخ بشير يعني بمعنات الكلمة، كان له كلمة إذا طلع كان يبهر العالم مثل ما بيقولوا، بس اللي بنقوله نحن إذا بس هالبلد بده ينتمي بس على الشيخ بشير، يعني دعانا البلد نحن نحمله، اسم لبنان دعانا نحن نحمله، لأنه طلع كميل شمعون، كان يقولوا كميل شمعون هز البلد وعمل وعمل. كمان بشير عرسنا وعينا، صدقيني هيدا الاسم ما بينسى لو للأبد الأبدين.
0: شكرا لك شحرور. أنت بعت لي رسالة دقيقة و12 ثانية، أنا ما بقدر أني أسمعها كلها لأنه عندي كتير رسائل بدي جرب أني أقطعهم قبل ما نكون ما نصلي سوا بالقديس يلي هو أكيد عم بيصير بكفية، وحتى نصلي ونتشارك كلنا سوا بهيدا القديس على نية بشير وأيضا كل الشهداء. بياخد كمان.
10: بصوار لبنان الحر، بصوار المستمعين. شو ما قلت لي عن بشير كثير، يعني ما عم نلاقي وصف موصفه، ما عم نلاقي بديل ظل يكون 50% من قوة بشير ومن هيبة بشير ومن اللي عمله بشير. الله يرحمه البشير. بالحقيقة لا إجا ولا راح يجي مثل بشير الجبيل. معك توني.
0: أهلا وسهلا فيك توني.
11: بصوت أنا بقول الله يرحمه الشيخ بشير. بس إذا صار فوق مع هالقديسين بركة بيعملوا شعجوبة. التاريخ ما راح فينا نغيره. بس بركة بيخيروا لنا الجغرافيا. لأنه جيراننا على الميلتين بالضبط.
0: تحياتي كمان لإلي.
12: بونسوار بونسوار كنترول. معك ماري عطناتي. ماري عطناتي بيسمي الشباك. أنا بدي أقول له الشيخ بشير مختصر مفيد. نحن تلاميذك وعدعساتك مشينا ومع الحكيم مكملين. وعد الحر داني يا شيخ بشير.
13: كمان
12: تحياتي لإلك. شكرا. أنا ما بنسى أنك أنقذت لي خيي من الخطف.
0: شكرا لإليك كريسة.
14: أنا بقول له للشيخ بشير كل شيء كنت بدك تعمله هلأ كلهم عن يعملوا بعكسك. البلد رح يروح من إيدينا. كل شيء كنت تطمح لإله عم بيطمحوا بالعكس. شو بدك بالشعارات وهالقصص هيدي؟ رحت راح كل شيء معك.
0: اتصال. ألو.
15: مرحبا.
0: أهلا وسهلا.
15: الله يرحم بشير جميل.
0: مين معي؟
15: زياد سلوم.
0: أهلا وسهلا زياد، تفضل.
15: الله يرحم بشير جميل. ما إجا مثله رجل تاني كان عباله يعمل دولة للأسف. شفنا مرة رفيق الحريري كان عم جاوب وحاول يرمم ويعمل كمان أرجع روح. الله يرحم البشير ويرحم كل العالم اللي منيح اللي إجت عيد البلد.
0: شو بتقله للبشير؟
15: شو بتقله؟ والله إذا هو من فوق عم بيشوف أكيد رح يكون زعلان.
0: بتقله نحن خزلناك؟
15: أكيد خسرناك. لا أنا أصغر منه أكيد يعني.
0: لا خزلناك؟
15: بسمع أقواله وكانوا عم يحكي هلأ. أكيد ما في حدا إجا مثله عباله يعمل دولة هلأ بالطريقة اللي كان هو عم يعمل الدولة فيها. يمكن في عالم زعلت، في عالم بعض الأوقات شفته مجرم. هن بيشوفوا البدنية بس لا تفرض قانون وتحاملي دولة ما فيك تسيري. بدك تكون كتير قاسية ببعض الأوقات.
0: طبعا
15: بقلب بيتك مجبورة تكوني قاسية وولادك

0: 24 ساعه ما بيبقاش نفسه. لكن وصل للاجل ان احنا هيدا بنفهمه وهيك تعرفنا على بشير وهذا اللي حبيني فيه وكل العالم حبته فيه.
1: وانا بشكرك كثير خاصه انه كان كان كان كثير انسان صادق، كان إنسان صادق، كان يقول الحقيقة وما يخاف من هيدا الحقيقة، وهيدا يلي بفتكر نحن اليوم بحاجة لقاله الحقيقة.
0: خليني خبرك، عم تحكي عن شخص صار له ميت أكثر من 40 سنة وبعضهم الصغار والكبار بنسمع ذات الحكي اللي هو كان يحكيه.
1: صح،
0: يعني كيف ما بدك تحبي هيك شخص؟
1: صح،
0: بس حدا مثله.
1: أنا بدي أشكرك كتير، أهلا وسهلا فيك. كمان باخد غير اتصال. ألو، أهلين، مين معي؟
2: معك ميشيل.
1: أهلين ميشيل، تفضل.
2: أنا بطلب السماح منه لأنه كنت خياله كيف ما راح، بس يومتها كنت أنا بالمستشفى يوم الاغتيال.
1: نعم،
2: بطلب منه السماح. بس
1: يعطيك الصحة والعمر، أهلا وسهلا فيك. متابع دايما عبر هوا لبنان الحر، أكيد عم ناخد رسائلكن على 70-95-9111 مع تمنيتنا لإلكن أنه رسالة ما تكون أطول من 30 ثانية.

0: بتخيل.
1: بدنا نقول للشيخ بشير، بشير حلمك تحقق لو بعد 44 سنة من وفاتك أو من استشهادك بالأحرى. أنت حققت مشيئتك، كل اللبنانيين هلأ بعد 44 سنة متوحدين على كلمتك وعم يستشهدوا بخطاباتك. أنت جمعت اللبنانيين كلهم، أنت صرت ملك وطن، منك ملك حزب حدا، حزب معين واحد، أنت صرت ملك وطن وهيدا هدفك لبنان ل 10452.
0: يعني يلي كان يميز بشير هو حبه للبنان، للبنان فقط. كان بده لبنان 10452 كيلومتر مربع، ولا مرة كان عم يحكي بمنطقة، ولا مرة كان عم يحكي بتقسيم، ولا مرة كان عم يحكي عن فئة معينة، كان عم يحكي عن لبنان يلي هو بيحلم فيه، هالبلد القوي المستقل الحر يلي عنده قراره وعنده سيادته، يلي منه تحت رحمة حدا ويلي ما بيركع على حدا. لبنان يلي بالمحافل الدولية إذا وقف كلمته تكون مسموعة ويكون له دور ويكون له رأي وحضور. هيدا لبنان الحلم يلي نحن اليوم عم نحلم فيه، يلي هو لبنان حلم البشير. رحل العملاق في زمن الأقزام كميل حداد، كمان بوجه لك تحية، كمان رسالة جديدة.
2: بونسوار ويعطيك العافية. كأنه اليوم بمناسبة ارتفاع الصليب، عيد ارتفاع الصليب، وكأنه الصدفة تنضل لبنان يحمل هالصليب 44 سنة زيادة. شو بدنا نقول للشيخ بشير؟ الله يرحم ترابه، وإن شاء الله هيك بإيادة الحكيم منضلنا منكفي سوا الدرب على درب البشير. معك توني، يعطيك ألف عافية.
0: أهلا وسهلا فيك توني.
3: معك ميلاد من سيدني استراليا.
0: أهلا وسهلا.
3: بشير أيقونة لبنان وبعده حي فينا، وهو ما ينسانا، روحه معنا.
0: نعم.
3: الله يرحمه.
0: تحياتي لك. كمان عندي رسالة أكيد لرسائلكم على 70 95 9111 09 218 233 لاتصالاتكم المباشرة على الهواء.
4: الله يرحم البشير، بس الحكيم مثله وأكثر، بس الظروف اللي كانت مع بشير هذيك الأيام ما لنا موجودة مع الحكيم. هلأ يستلم الحكيم رئيس الجمهورية، شوفي كيف بيصير البلد، أحلى من أيام بشير بألف مرة. لأن جرب بال86 87 88 شفنا كيف كان البلد.

0: شكرا كمان لك، منتابع دايما عبر هوا لبنان الحر. أكيد رسائلكم إذا سمحت لكم الفرصة أنكم توجهوا جملة واحدة للبشير، شو كنتوا بتقولوا له فيها؟
1: واحتمل قسطك من المشاق كجندي صالح للمسيح يسوع، فإن من تجند لا يرتبك في شؤون الحياة إرضاء منه للذي جنده.
2: بس عم نجيبكم لهون لنقلكم انه هالارض هيدي لقلنا، ولا فلسطيني ولا سوري ولا ربهم بيقدر يتطاول علينا وياخدها، ولا ممكن نحافظ على هالارض الا اذا كنا كلنا سوا ايد وحده وقلب واحد.

0: شيخ بشير اسم عظيم، انت البطل، انت الرئيس، انت يلي عطيتنا امل وخليتنا ننوعد ببلد حلو بغيادتك لإلك. انت ما حدا اجا مثلك يا شيخ بشير، القوة اللي كان عندك اياها، العظمة، الفهم، الإرادة، انت كنت قادر تعمل احلى بلد بالعالم، بس للأسف ما خلوك لأنه خافوا منك وإجوا ليقتلوا وقتلوك لأنك إن بدك تعمل أحسن بلد. نحنا منحبك كتير وما مننساك ولآخر عمرنا ما مننساك. الله يرحمك ويرحم ترابك يا شيخ بشير، لو حكمت هاللبنان كان عنا أحلى بلد هلأ. نحنا
1: منتابع دايما عبر
2: بونجور مدام رين، بونجور للجميع، مشتاقين كتير والله. كنا نقدر نسمعك على الساعة 6 بكل الأحوال. شو بقول له للبشير؟ قل له يا بشير أنت متت كرمال عالم ما بتستاهل إنك تتطلع فيها تطلع، لكن اليوم بعضهم لليوم بيقولوا عنك جاي على الدبابة الإسرائيلية رغم أنك بعت الإسرائيلي كرمالهم والإسرائيلي اللي قتلك كرمالهم. يا دعانة رابك كان لازم تضل بس لقلنا خير. الله يرحمه.
1: رسالة جديدة.
3: بونسوار سترين، تحية لإلك ولروح الشيخ بشير. أنا كنت بقول له انتبه أكتر، كانت قطعت هالمرحلة كانت بوقتها.
1: كمان منتابع.
4: ايه صباح الخير. يعني الشيخ بشير هالكاريزما الشخصية اللي كان كل الناس تحبه، اللي بخطوا السياسة واللي ما بخطوا السياسة، يعني حتى الأخصام كانوا يحترموه ويحبوا يسمعوا خطاباته. وأنا كنت بهديك الأيام بالسجاش جديدة بعدني مسكر نهار، يعني كان إلي شرف هيك أني شوفه بوقتها. أجهو ما عدت مذكر لشو كنت صغير يعني بوقتها. الله يرحمه يا رب، دعانه كان.
1: تحياتي كمان لألك. رسالة
5: معك توني أبرامي. أنا عايشت أيام الشيخ بشير، لو بقي الشيخ بشير ما كان مات شباب هالقدب ولا كنا وصلنا للي وصلنا له اليوم. وهلأ ما بعد الشيخ بشير إجا الدكتور سمير جعجع، وإن شاء الله بيكفي المسيرة مثل بشير.
1: فإذا سمحت لك الفرصة أنك توجه جملة واحدة للشيخ بشير جميل، شو كنت بتقله فيها؟ 70-95-911-09-218-233 أكيد نحن ناطرينكم.

0: وقت ما دام رين معك سمير رضا الله، كنت بقول له انتبه اكثر على حالك. كنت من هالشعب هيك متواضع، كنت لازم تنتبه اكثر، وكان لازم تمضي هالاتفاق، يمكن ما وصلنا لهون. الله يرحم تراب.
1: تحياتي لك سمير، رساله كمان من جون بيض.
2: هاي رين، يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك.
2: الله يرحم الشيخ بشير. شو بقول له؟ بقول له بكير فليت، بكير تركتنا، كان في شغل كتير تتعملوا لهالبلد تنخلص، كان البلد هلا بألف خير. وبدي أقول الله يخلينا القائد الحكيم والمسيرة مكملة، يسعد مساكي.
1: أكيد اليوم بلبنان في شباب كتير عم تحمل هالقضية على كتفاتها، حمل القضية بقلبها، حمل القضية من دون خوف ومن دون تردد. أكيد ما بدها ترجع لورا، أكيد هي بدها تمشي على خطى البشير لحتى تحقق لبنان الحلم يلي كل لبناني بيحلم أنه يكون عنده وطن حر وعنده سيادة ومستقل.

0: يعطيك العافية، معك أبو بشير جميل. أنا مسمى ابني بشير ومسمى ابني التاني بيير لحتى يرفعوا راسهم بأساميهم، حتى يعرفوا الكل إنه هالأسامي ما بتموت. وأنا صراحة من بعد كل هالسنين كنت بقله للشيخ بشير ما تترشح يا شيخ بشير على رئاسة الجمهورية، خلي الرئيس كميل شمعون يترشح على رئاسة الجمهورية، وطول بالك يا باش، جاي ظرفنا وجاي وقتنا، طول بالك. كنت قلت له طول بالك، نحن بعدنا عايزينك، القوات بعدها عايزتك، المجتمع بعده عايزك. استعجل الرئاسة كتير الباش، تلبق له كانت بس استعجلها. هذا رأيي أنا.
1: شكرا لك أكيد، وتحياتي لرأيك. يمكن في ناس مثل ما عم بتقول بيمرقوا بحياتنا بيكونوا مثل النسمة، بس أثرهم بيحفر فينا، يعني بيضل موجود هيدا الأثر جواتنا مثل ما كان البشير، لأنه بشير من هالنوع من الناس. يمكن صحيح ما أخذ فرصته، بس الحلم يلي تركه بعده حي بقلب كل لبناني بآمن بوطن حر وسيد ومستقل. وكل مشاركتكن معنا عم بتكون دليل على هيدا الشيء. ما حدا منكن نسي للبشير، وكل كلمة عم بيقول البشير انتو حافظينا وحافظينا عن الغايب. بخد اتصال. ألو.
2: ألو.
1: مرحبا.
2: يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك. مين معي؟
2: غسان دكيش.
1: اهلا وسهلا فيك غسان، تفضل.
2: انا بقول لك انه انا عايشت المراحل ل 73 من ال 75 73 كنا بعدنا رحال تحريك.
1: نعم.
2: من ال 75 لتاريخ اليوم بعدنا على الخط، بنقول له نحن باقيين على الخط معك، وبنقول الله يطول بعمرك يا حكيم. بس بدي شغلي، لو بيطلع الله يرحمه، لو بيشوف هاللي كانوا بالخط عنا واخذوا الخط اللي هو ضد لبنان وضد المصالح الشخصيه تبعه، معلش يعني هدول كانوا من الطوادر تبعنا، يا حرق يا عيب الشوم عليهم. بس بنقول له يا عيب الشوم عليهم، طلع شوفهم وين صاروا، وين كانوا وين صاروا.
1: انا بدي اشكرك كتير، عم تحكي من حرقه قلب ومن وجع.
2: انا زلمي منصاب ومقطش 3 مرات وبعدني لهلا على الخط وماشي.
1: انا بدي اشكرك وبدي اتمنى لك اكيد التوفيق بحياتك. اهلا وسهلا فيك، شكرا لمشاركتك معنا.

0: جمال بيقول ماذا أقول عن الشهيد بشير الجميل؟ فعلا لبنان فقد خامة لا تتكرر كل ألف سنة ليجي بطل مثل بشير الجميل. أنا من صغري بحبه. وفي شهيد تاني هو الرفيق الحريري الشهيد. شكرا بشير كان لكل لبنان. جمال كمان بقول لك شكرا على الكلمة وباخد إلي.
1: بونسوارك مدام، يعطيك العافية. البروجرام بيعقد. كنت قلت له للشيخ بشير في مين وراك عم يكفي الطريق، بعرف في رفقات كتير لقلك ضلوا الطريق. الله يهديهم الله يهديهم.
0: كمان تحياتي لقلك يا إلي. بخد ريمو.
2: مطعم رين ريمو ينزبك معي. قولك يا ريت كل يوم كل يوم كل يوم بتحكينا عن الشيخ بشير. يا ريت يا ريت، ما بنشبع منه. الشيخ بشير ما بيخلق مثله، ما بيخلق مثله أبدا يا مطعم رين.
0: كمان شكرا لقلك ريمو.

0: منتابع دايما رسائلكم عبر هوا لبنان الحر. ليلي انضموا لنا هلا السؤال هو: اذا سمحت لكم الفرصه توجهوا جمله واحده للشيخ بشير جميل، شو كنتوا بتقولوا له فيها؟ رساله كمان.
1: والله يا ستنا، انا اللي بدي اقول يلي بينكر بشير جميل وبينكر موسى صدر هيدا ما يعيش بلبنان، خليه يضل برات البلاد احسن.

بعيد الصليب منرفع صلاتنا للبنان، للأرض يلي حب البشير، للأرض يلي حبوا ولادا ودفعوا من عمر كرمالا. ومنطلب من الله نعمة السلام، لأنه ما في أقوى من إيمان بيحمي الإنسان، ولا أغلى من وطن بيجمع أبنائه. أما للبشير من لبنان الحر من إلا كل يوم نحن باقيين على الوعد، والذكرى هي أمانة، والاسم هو مسؤولية، والوفا ما إلو تاريخ انتهاء. أنت مش بس موجود بالفكر، ولكن أنت موجود بالقلب. اسمك انحفر بقلوب كل اللبنانية، وأكيد الأجيال يلي جاية من كلماتك اليوم ومن صداها عم يعرف أكتر مين كان البشير، ومين هو صاحب شعار 10452 كيلومتر مربع.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. ماذا تنتظر أيها الحزب الأصفر؟ وماذا تنتظر بالأخص يا شيخ نعيم حتى تعلن التخلي عن السلاح وتنضم إلى مسيرة استعادة سيادة الدولة، وتاليا إلى مسيرة تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي الذي استجلبتموه؟ تنضم إلى المسيرة بالموقف وبالوحدة الوطنية وبالدبلوماسية بعدما أثبت عنوان المقاومة سقوطه المريع وفشله الذريع، وبعدما تبين للقاصي والداني وللمشرق والمغرب وللأنس والجن أن المقاومة المسلحة المزعومة هي لخدمة الجمهورية الإسلامية في إيران حصرا. إيران في إيران ولبنان في لبنان، إنها معادلة بسيطة، وإلا فلتتحمل بيئة الحزب المزيد من الويلات والآلام طالما أن الضمير مستتر لدى الحزب الأصفر. فصل ثاني. بغياب الأباتي بولس نعمان يغيب بعض من تاريخ لبنان الحديث، من تاريخ المقاومة اللبنانية، من تاريخ القضية، لكنه يغيب في الشكل والجسد والظاهر ليبقى حاضرا في القلوب والعقول والذاكرة. بولس نعمان عرف كيف يتخطى دوره الرسالي كرئيس عام للرهبانية اللبنانية المارونية، وقبلها وبعدها كعميد ومدير وأستاذ في جامعة الروح القدس، وكمؤرخ وعلامة، إلى دور وطني مشرقي ومسيحي وماروني متقدم من خلال حضوره في الجبهة اللبنانية وقربه من بشير الجميل وحرصه على مواكبة المقاومة ولقائه سمير جعجع مرات ومرات حول المسار والمصير. لقد كان أول من اقتنع باقتراح بشير أن يكون للشباب إذاعة تنطق باسمهم، وعمل بدالته على الرهبانية اللبنانية المارونية على منحها جناحا صغيرا في دير مار بطرس بولس في بلدة العذرة فتوح كسروان، لتنطلق منه في عز حرب 100 يوم صيف العام 1978 باسم إذاعة لبنان الحر، إذاعة المقاومة اللبنانية، قبل أن تنتقل إلى مقرها الحالي في أدونيس. وقد أورد قصة ولادة لبنان الحر في مذكراته بعنوان الإنسان الوطن الحرية، التي أهداني جزءها الأول بانتظار صدور جزئها الثاني يوم كنت مسؤولا في الإذاعة، مشيرا إلى أن لبنان الحر هي باكورة إنجازات المقاومة الطاهرة، وهي بالفعل كذلك، بل إنها المؤسسة الوحيدة المستمرة منذ ذلك الحين ومن دون توقف. السلام لروح الأباتي بولس نعمان، والحرية للبنان واللبنانيين، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
2: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول، ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: النهار السابعة إلا ربعا في إذاعة لبنان الحر، تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. مساءلة الحكومة تنطلق غدا مع وصول وفد صندوق النقد الدولي بيروت. الصد لسلف خزينة والاستدانة والتدقيق الجنائي علاج الكهرباء والمياه. حبيب الشرتوني حكم صدر وعدالة لم تنفذ تقرير خاص. نتنياهو إلى واشنطن الأسبوع المقبل، حققنا انتصارا آخر على حزب الله.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. في رزنامة الأسبوع ملفات واستحقاقات، محطاتها تتوزع بين بيروت وباريس وواشنطن، من جلسة مناقشة سياسة الحكومة غدا وبعده إلى مؤتمر دعم الجيش في باريس بمشاركة الرئيسين جوزيف عون وإيمانويل ماكرون، فاجتماع سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن في قابل الأيام إلى توجه الرئيس نواف سلام إلى نيويورك في 18 من الجاري لتمثيل لبنان في مناقشات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. على أن حركة مفادين أمريكيين باتجاه بيروت وتل أبيب مرتقبة في الأيام القليلة المقبلة، وعلى رأسهم رئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد.
1: في التفاصيل، لفت وزير الطاقة جو صدي إلى أن التدقيق الجنائي هو إجابة عن ملف الكهرباء، متحدثا عن أنه لن يعد بشيء ولا يعد إلا عندما يكون متأكدا من أن شيئا سيحصل.
2: الحل المستدام هو أنه نعيد إعادة تنظيم قطاع التوزيع.
3: تفضل، إنتاج الكهرباء ماشية ولا شو رح بيصير بالموضوع؟
2: هيدا ملف، أول شيء إذا بترجع على البيان الوزاري كان بنص بكل وضوح أنه على الوزارات كلها أنه تباشر بالتدقيق الجنائي على الملفات يلي حاسين أنه في حساسية أو معروفة فيها علامات استفهام على الأقل. وكتير كانوا يسألوني من السنة الماضية أنه ليش ما بلشت بهالشيء هيدا، قلت لهم لا، الأولوية هلأ نشوف كيف نظبط أوضاع الكهرباء ونحط كل شيء على السكة، حس كل هالشيء هيدا رح ياخد وقت، وأنا مشان هيك من الأول ما وعدت بأي جدول زمني لل 24 لحديت هلأ، ما بوعد إلا نهار يلي عارف إنه هالشيء رح يصير. حس مثل ما قلنا في تلتين من الإنتاج يلي عايزينه يلي مش متوفر اليوم حاليا بلبنان. بنرجع على بوافر الكهرباء، بكل صراحه يلي عملناه انه اطلقنا مناقصه تدقيق الجنائي، فضل العروض مفروض يصير ب 16 شهر اكتوبر، يعني بعد شهر تقريبا، وبعدين ان شاء الله المناقصه يعني تزبط وتتلزم، وعندهم بعدين مده شغل لست شهور. انا من النهار يلي طلقت المناقصه على بواخر الكهرباء قلت انه ما بقى احكي بالمضمون، انا كان بيهمني انه نحط المساله على السكة انه يصير في مناقصة وان شاء الله تتلزم، بس خلص هلأ صار اذا بدك مضمون هالمشكلة هيدي بأحدة هالبروسس هيدي. بعرف انه عم بينقال انه نحن كنا عم نشتري طاقة وارخص من الكهرباء،
3: بقولوا انه ما في اجار.
2: انا اجيني التغيير من مؤسسة الكهرباء، ماني حابب فوت بهالشي هيدا. اذا نحن عملنا تحليلات واتهامات وهيك كانوا قالوا ما انتو طرف سياسي بيناسبكم تعملوا هالشي هيدا. الطريقة المؤسساتية الإصلاحية انه الواحد يوصلوا الأجوبة على هالملف هيدا هو عبر التدقيق الجيني، هيدي طريقتي كمان انه جنب هالملف عن السياسة. بالمناسبة في تدقيق جنائي تاني كمان انطلق ما انحكى فيه كتير، مؤسسة ميه بيروت جبل لبنان اطلقته، هي على سد جنة يلي كمان عليه علامات استفهام. هيدي الطريقة العلمية الأوبجكتيف مثل بيقولوا تا الواحد يعالج هيك ملفات، مش هيك أنا ما بقى لح فوت بمضمون هالملفات هيدي، في بروسس خلي البروسس ياخد مجرى.
0: وعما إذا كانت تعرفة المولدات كما تصدرها وزارة الطاقة عادلة، أجاب الصدي عبر الـ LBC
3: تعرفة المولدات عم تكون عادلة مثل ما عم توضعها وزارة الطاقة؟
2: تركيبة التعريفة ذاته من سنين وسنين، القسم يلي بيتغير فيها هو سعر
3: المشتقات النفطية، سعر المسؤول، سعر المسؤول،
2: بس الأهم هو تطبيق التعريفة، تركيب العدادات، تركيبة الفلاتر. هيدا بعرف انه وزير الاقتصاد عم يعني مهتم كتير فيه، ونحن اكيد عنده كل الدعم منا، عم يشتغل مع القضاء، عم يشتغل مع امن الدولة تيأمن هال.
3: انتم معكم دور بملاحقة هالموضوع؟
1: وكشف عن خريطة ملونة للبنان.
2: اليوم في أكثر من 30% من الكهرباء عم تنسرق، وعم بيقولوا لي هلأ زاد هالكم أشهر.
3: والجباية قدام عم بتكون؟
2: 60%.
3: طبعا بتجبوا من كل المناطق ولا مناطق مناطق إيه مناطق لا؟
2: بدك تشوف نسبة الهدر الغير الفني
3: وين؟
2: أو السرقة في من جميعه. يعني في مناطق عم تحكي عن 10 أو 12% هدر غير فني أو سرقة، وفي مناطق توصل لل إذا بتذكر منيح من سنة 23 في منطقة واصلة لل 88%.
3: سرقة كهرباء؟
2: إيه. العلاج المستدام هو أنه ننظم لبنان بزونات على موديل
3: كهرباء زحمة،
2: مع موديل كهرباء زحمة. أول ما توليت الوزارة وتفاجأت بهالأرقام هيدي، مؤسسة الكهرباء عطتني خارطة عن لبنان وفيها ثلاث ألوان، لون قلتلهم شو هيدا اللون؟ قالوا لي هيدا اللون يلي نحنا من وراء مؤسسة الكهرباء أو مقدمين الخدمين قادرين نروح نجبه. في لون تاني كان قال هيدا ما فينا نروح نجبه إذا قوى الأمن الداخلي أو الدولة مش مواكبيننا. في لون أحمر قلتلهم هيدا شو هيدا اللون؟ قالوا لي لا هيدا بده جيش.
0: وعن ملف المياه كشف الصدي عن الحل الأنسب وتحدث عن سد المصيلحة.
2: سد المصيلحة يحوي بعهدة القضاء عليه شمع أحمر، ما فيني أدعس فيه حتى السد، أنه هيدا بعهدة القضاء ما بعرف شو مضمون القضية. أسرع طريقة اليوم نزيد تغذية المياه هو أولاً بإزالة التعديات، ثانياً بالصيانة، يعني كمية المية اللي عم تنهدر يا من عدم الصيانة يا من التعديات، هيدا أسرع طريقة أن الواحد يجيب مي لأهالينا. وزيادة العدادات والاشتراكات بيسموها بالإنجليزي نون ريفينيو ووتر، يعني المي اللي عم بتروح ما عم بتجيب ولا مي للسكن ولا مردود للمؤسسة. بقى أنا طلب من كل مجالس الإدارة أنه يركزوا على هالقضية هيدي، حس هيدا أسرع طريقة الواحد يزيد تغذية المياه. وتانيا طلب منهم كلهم أنه يأمنوا توزيع عادل بقدر الإمكان، يعطوا جداول التوزيع لكل لبنانية أو لبنانية يعرفوا كيف يتصرفوا من ناحية المي.
1: عرض رئيس الجمهورية ليما جوزيف عون مع النائبة في البرلمان الكندي من أصل لبناني أليس أبو خليل للعلاقات اللبنانية الكندية وسبل تطويرها في المجالات كافة، وطلع منها على أوضاع الجالية اللبنانية في كيبك خصوصا وموريال عموما.
0: وأكد الرئيس عون في خلال استقباله رئيس الاتحاد الدولي للسيارات البطل العالمي محمد بن سليم لمناسبة وجوده في لبنان، حيث حضر رالي لبنان الدولي 48 الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة. أكد أن الرياضة بادت رافعة اقتصادية من خلال البطولات والسباقات التي تنظم وتنعش السياحة والاستثمار وتستقطب رعاة دوليين وشركات كبرى، منوها بالتعاون القائم بين الاتحاد الدولي للسيارات والنادي اللبناني للسيارات والسياحة الذي يتولى تنظيم رالي لبنان وسباقات رياضية أخرى.
1: حبيب الشرطوني حكم صدر وعدالة لم تنفذ، سيمونا حتشيتي.
4: سقط الحلم، تبدد الأمل، انهار لبنان القوي، يد الغدر امتدت لتخطف صانع الأمل للبنان واللبنانيين. بشير الجميل ارتفع شهيدا مع رفاق الضرب. بشير الجميل وداعا.
5: أربع وأربعون سنة مرت والجريمة لم تسقط من ذاكرة لبنان. في 14 أيلول 1982 اختيل الرئيس المنتخب بشير الجميل ورفاقه، وبقي حبيب الشرطوني فارا من وجه العدالة إلى أن قال القضاء كلمته وحكم عليه غيابيا بالإعدام. اليوم القضية لم تعد من قتل بشير، بل أين الشرطوني ولماذا لم يسلم بعد إلى العدالة؟ فالزمن قد يؤخر الحساب لكنه لا يمحو الجريمة. لبنان الحر تفتح الحوار مع مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جيرمينوس. من هو حبيب الشرطوني؟
6: حبيب الشرطوني هو وجه المؤامرة على لبنان بما يتعلق باغتيال الرئيس الجمهورية بشير الجميل.
5: ماذا حصل بعد اغتيال البشير؟
6: تم تهريبه من السجن بواسطة جيش حافظ الأسد، وكان لاجئ لدى نظام البعث فترة طويلة.
5: أين هو اليوم الشرطوني؟
6: اليوم بعد سقوط نظام الطاغية بشار الأسد، لا نعتقد أن الشرطوني موجود في سوريا، حيث النظام أصبح معادل لهذه الأحزاب يعني ولهذه التيارات، وفار من وجه العدالة، ويعتقد أنه يختبئ في مكان ما في لبنان.
5: ماذا تعرف الدولة اللبنانية عنه؟
6: ليس بالضرورة أنه يكون عنده معلومات أو القدرة والإرادة، لأنه البلد مقسوم وهنالك اليوم أحزاب وتيارات مثل حزب الله والميليشيات التي تدور بفلكه لأنه مسلحة، إلا مصلحة أنه تحمي شخص مثل حبيب الشرطوني.
5: يهرب الشرطوني من قبضة العدالة لسنوات طوال، لكنه لن يهرب من حكم القضاء ولا من ذاكرة اللبنانيين. فاغتيال بشير الجميل لم يكن اغتيال رجل فقط، بل محاولة لاغتيال مشروع دولة. وبعد 44 عاما يبقى المطلوب واحدا، أن يمثل المحكوم أمام العدالة، لأن دم بشير ورفاقه ليس ملفا يطوى ولا جريمة يمحوها الزمن.
7: بدي أقول لك شيخ بشير على أنه رح نستمر هيك، بودك على أنه الحلم يلي وصلت تتحققه وما قدرت حققته قد ما كان النضال طويل، رح نوصل لوقت من الأوقات ونحققه.
0: كتب النائب جورج عدوان عبر إكس في ذكرى اغتيال الشهيد بشير الجميل: على العهد والوعد باقون لقيام الجمهورية القوية مصممون، ولتحقيق لبنان الحرية عازمون.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية نائب غسان حصباني كتب من ناحيته: مستمرون في بناء الدولة التي أعطانا منها بشير ومضى في خلال 21 يوما.
0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس أصفان كتب: بعد كل هذه السنوات يبقى مشروع بشير أكثر ضرورة من أي وقت مضى. دولة واحدة، جيش واحد، قرار واحد، وسيادة لا تساوم.
1: توفي النائب السابق والرئيس السابق لحزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون عن 95 عاما. نجل الرئيس كميل شمعون ولد في دير الأمر في 28 الثاني عام 1931، ورأس حزب الوطنيين الأحرار في العام 1990 بعد اغتيال أخيه داني. وفي العام 2009 انتخب شمعون نائبا على المقعد الماروني في دائرة شوف، وكان عضوا في الأمانات العامة ل 14 أذار، ومن أشد المناهضين للوجود السوري في لبنان، ومن أكبر منتقدي الرئيس السابق ميشيل عون.
8: أنا مع أنه ما عادش كتير بأمن فيه لميشيل عون من بعد قصصه بعبده، مع أنه اللي طلع فرشته بالأول وعمل نداء للناس وقت اللي قالوا سوريين بده يفوت، طلع فرشته على بعبده وعمل نداء للناس على التلفزيون، وطلعوا على الناس كلهم تبع المنطقة وصاروا يناموا على عدبة بعبدة. أنا اللي عملته، هذا اللي قتل تربيع ناسنا هيك على الفاضي، بقوس على سوريا وسوريين أو صالح.
0: يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في كنيسة سيدة التلي دير الأمر في الثالثة من بعد ظهر الخميس المقبل. تقبل التعازي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في المقر العام لحزب الوطنيين الأحرار من 12 ظهرا وحتى 7 مساء، والخميس قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة سيدة التلي دير الأمر ابتداء من 11 قبل الظهر ولغاية 6 مساء، ويوم الجمعة في صالون كاتدرائية مارجيجس ساحة الشهداء ابتداء من 11 من قبل الظهر ولغاية 7 مساء.
1: قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: حققنا انتصارا كبيرا آخر على حزب الله بتدمير أكبر معاقله في قلعة شقيف ومرتفعات علي الطاهر.
0: ذكرت وكالة فارس الإيرانية أنه لم يحاصر أي عنصر من الحرس الثوري في أنفاق علي الطاهر في لبنان، وتحدثت عن وجود 48 عنصرا لحزب الله داخل الأنفاق وعن مقتل 8 منهم.
1: ميدانيا، أقدمت القوات الإسرائيلية على إحراق عدد من المنازل في بلدة الطير لجهة حداثة قضاء بنت جبيل، وأطلقت طائرة أباتشي إسرائيلية صاروخا قرب مرتفعات علي الطاهر. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي وادي سلوقي، وادي الحجير، دوحة كفر رومان، أطراف القنطرة لجهة الغندورية، وادي زبقين، وخراج الهبري في قضاء حاصبية. وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه أطراف بلدتي شقراء وبرعشي ترويعا لعدد من الأهالي الذين عادوا إلى منازلهم.
0: نقل وفد من دار الإفتاء في صور والجنوب عن رئيس الحكومة نواف سلام حرصه على كامل الجنوب وأهله ومتابعته لكل القضايا والعمل على معالجة أزماتها الاجتماعية بكل أشكالها بما يضمن إنصاف أبناء الجنوب وتلبية مطالبهم.
1: في ساحة النجم انتظار لجلسة مساءلة تنطلق غدا، واليوم جلسة المال ونشاط هنادي السمرة.
9: تستعد حكومة الرئيس نواف سلام غدا لمواجهة الهيئة العامة لمجلس النواب في جلسة مناقشة عامة تعقد غدا وبعد غد بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعد سلسلة مطالبات نيابية من أكثر من كتلة نيابية، وهي الجلسة الأولى من عمر الحكومة الحالية لمساءلتها في سياساتها العامة والملفات المطروحة دسمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وستشكل انقساما حادا تحت قبة البرلمان بخطاب طابات عالية السقف بين من سيهاجم الحكومة على خلفية القرارات المتخذة المتعلقة بحصرية السلاح والمفاوضات المباشرة والتعامل مع النزوح وإعادة الإعمار في ظل الحرب المستمرة على لبنان، وبين مدافع تحت عنوان الحفاظ على البلد أمام التفرد في قرار الحرب والسلم وإدخال لبنان في حروب عبثية. الجلسة التي ستبث مباشرة على الهواء وإن كانت ستفتح شهية النواب، إلا أنها ستكون برمجة مسبقا بتحديد المتكلمين وعدم وصولها إلى نقطة اللارجوع أو إسقاطها في المجلس، وهو ما يسعى إليه الرئيس بري، علما أن للحكومة الحق بالرد كما لأي نائب حق طلب طرح الثقة، ولأي وزير أيضا بطلب طرح الثقة بنفسه طبقا للنظام الداخلي، مع إبقاء احتمالية تطير النصاب القانوني أو رفع الجلسة قائما في حال وصلت الأمور إلى الحائط المسدود. وفي نشاط المجلس اليوم عشية الجلسة، اجتمعت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزيري الدفاع والبيئة، وأقرت اتفاقية تعاون مالي عسكري بين لبنان وتركيا بقيمة 3 مليون دولار لمساعدة الجيش على مدى 5 سنوات، كما أقرت قرض مع البنك الدولي لتمويل مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان بقيمة 250 مليون دولار، بالإضافة إلى التصديق على اقتراح تصحيح رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية. وشرح كنعان حيثية الأمور مشيرا إلى أن المشكلة ليست في القوانين بل بالتطبيق.
10: في بطء بالتعاطي، في بطء بالإشراعات التنفيذية، مش من ميلة لبنان، لأنه عطول نحن شاطرين بجلد الزيت هون، وين القانون وصطار ومدري شو، وتأخر وما تأخر حبيبي، ما في شيء تأخر، هيدي القوانين عم تنقار بوتيرة مقبولة، وبالذات مش عم يضاين القانون أكثر من شهرين وثلاثة.
0: عقدت محادثات بين وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ونظيره الباكستاني في إسلام آباد للتشاور والتنسيق بهدف ترسيخ الأمن والاستقرار.
1: تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي غدا زيارة لبنان التي تمتد حتى 18 منه لعقد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع وزارة المالية والإدارات والجهات العامة المعنية بالملفات المالية والاقتصادية والإصلاحية، على أن تكون وزارة المالية مركزا لهذه الاجتماعات.
0: أفادت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في بيان بأن وفدين فنيين أحدهما لبناني والآخر سوري عقدا اجتماعات ومعاينات ميدانية لمتابعة مشروع إعادة الربط السككي بين البلدين وربط مرفأ طرابلس بالشبكة الحديدية السورية، في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقد في دمشق في 25 آب الماضي بين وزير الأشغال فايز رسامني ونظيره السوري يعرب بدر.
1: نعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المشاركين في بلدات السهيلة، عين تورة، عين الريحاني، بلوني، لقليعات ريفون وعجلتون إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، مذكرة أنها وضعت قيد التحصيل جداول إصدارات العامين 2024 و25 من دون أي غرامة تأخير على أن تسدد قبل 31/12/2026.
0: أخبار إقليمية ودولية مع رولا فخري.
11: على أثر الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على السعودية، نددت اليوم رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين بذلك وكتبت على حسابها على إكس: نتضامن مع شركائنا في الخليج في مواجهة الهجمات المتواصلة التي يشنها وكلاء إيران في المنطقة، ونشعر جميعا بالقلق. من جانبها نفت إيران أي تورط لها في النزاع في اليمن، مؤكدة أن الحوثيين مستقلون تماما. وفي وقت سابق اليوم أعلن الحوثيون شن هجوم بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في جنوب السعودية، قالوا إنه جاء ردا على ضربات نسبوها إلى المملكة في اليمن خلال الأيام الماضية. وعلى خط متصل بإيران، اعتبرت بكين أن التقارير الإعلامية التي أفادت بأن كيانات صينية زودت طهران بصور أقمار اصطناعية لقاعدة عسكرية في الأردن قبل وبعد الهجوم الإيراني عليها وأسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين، كل هذه التقارير غير صحيحة. إلى إسرائيل، حيث سيتوجه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة في 23 من الشهر الحالي للمشاركة بأعمال الأمم المتحدة، وذلك بحسب ما أفاد مكتبه. إلى العراق، حيث قال رئيس وزرائها لن نسمح أن تصبح أراضينا منطلقا لتهديدات ضد دول الجوار، ونسعى لمنع أي تصعيد إضافي في المنطقة. إلى أوكرانيا، التي تواجه تحديا جديدا في حربها الجوية مع روسيا بعدما نجحت موسكو في

0: رباعي والمياه. حبيب الشرتوني حكم صدر وعدالة لم تنفذ، تقرير خاص. نتنياهو إلى واشنطن الأسبوع المقبل، حققنا انتصارا آخر على حزب الله.
1: ختام النشرة أخرجها إلي كامل، شكرا للمتابعة
0: وإلى اللقاء.

بدأ اليوم اللبنانيين كلهم لأي طائفة انتموا ولأي حزب انتموا لحقين بعدين بين بعضنا كأحزاب نتصارع ضمن جو ديمقراطي. اليوم نحن كلبنانيين مطلوب منا نلتف على بعضنا، مطلوب منا نرجع نؤمن بهالبلد، نرجع نعمر هالبلد، وبعدين خلي الديمقراطية تاخد مجالها مع تعددية أحزابها مع تعددية معتقداتها، وخلي الحرية والأمن يكونوا عامين للجميع، وخلي يلي عنده إمكانيات ويلي عنده ضمن الأصول الديمقراطية يلي قادر يربح تأييد رأي عام أكبر فلتكن. ليش خايفين من هالأمور؟

0: وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: أين بشير وأين حافظ الأسد؟ في مثل هذا اليوم الرابع عشر من أيلول من العام 1982 اغتال حافظ الأسد رئيس الجمهورية المنتخب الشيخ بشير الجميل بعد 44 عاما على جريمة الاغتيال. أين هو حافظ الأسد وأين هو بشير الجميل؟ حافظ الأسد لفظه التاريخ وبشير الجميل دخل في التاريخ. حافظ الأسد لم يتسبب بتدمير سوريا فقط من خلال تدميره الممنهج على مدى عقود من حكمه، بل دمر لبنان أيضا. بشير الجميل أعطى أنموذجا عن حكمه في 20 يوما بين 23 من آب تاريخ الانتخاب إلى 14 من أيلول تاريخ الاغتيال. حافظ الأسد قتل الأمل عند السوريين، بشير الجميل أحيا الأمل عند اللبنانيين في 20 يوما. إنه التاريخ الذي يختصر بهذه الجملة، ما بصح إلا الصحيح. أين حافظ الأسد اليوم وأين بشير الجميل اليوم؟ التاريخ سيروي للأجيال أن حافظ الأسد لعنه التاريخ، وأن بشير الجميل حتى لو اغتاله حافظ الأسد حفظ لنفسه مكانة محترمة في التاريخ.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.
2: إن ننسى أيها السادة لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن، أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان، والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
3: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
4: بشير الجميل، فؤاد أبي نجم، ساسين كرم، أنطوان أيوب، جان الأسمر، بيير فاضل، هيام نجار، رندم شنتف، فريال بدرو، ميشيل تلج، ملحم نمر، جورج كرم، ماري لحود، فوزات أديدو، شاهيني أديدو، جنات

0: سالم، جورج الياس أبو خليل، روجيش شمالي، أديبي ريشا، مارسيل ريشا، جان ناظر، ميشيل إليا حداد، بيير شاكر أبي أنطون، مارون الياس دياب، جوزيف الياس دياب، أنطوان فرح فرح، جورج خوري، غسان سليم أسعد، طانيوس جابرييل شليمون، بيير عفارة.
1: ارتفعوا كالأرز.

قوتنا المؤمنين المجد لصليب المسيح. عيد ارتفاع الصليب هو محطة روحية بتعلمنا فيها الكنيسة بأنه الصليب واجب ينوضع بأعلى مكان بحياتنا. الصليب قبلة أنظارنا، هو عنوان فخرنا، وهالحقيقة دفعت ملايين من المسيحيين لوضع الصليب برقابهم حتى يبقى النير الطيب وينوضع بصدر غرفهم وعلى قمم جبالهم وفوق قبب كنيسهم ومزاراتهم. بيحتفل بالصلاة الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

ذاته لأبيه المجيد عن الخطأ، وبدمه محى خطايانا وخطايا جميع المؤمنين به. اقبل اللهم ذبيحة الشكران التي قدمنا إليك وقت المساء هذا، وانفحنا بمراحمك وتحننك، ولتطهر نعمتك زلاتنا، فنمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وكل آن إلى الأبد.

أيها النور السرمدي غير المدرك الذي علق حرا على خشبة لينير إشراقه جميع الأقطار من منارة الصليب، ربي أنرنا وفرحنا برؤية نورك البهج يوم ظهورك المجيد، واسترنا في ظلال صليبك ساعة مجيئك الرهيب، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد.

أخوتنا المؤمنين، المجد لصليب المسيح. إشارة الصليب لما انظهرت للملك قسطنطين أيمن هو وجنوده، وعطي الحرية للكنيسة، وأمر بهدم الأصنام، وشيد مكان الكاتدرائيات والكنائس. ومن سنة 330 عم الاحتفال بعيد الصليب بالشرق والغرب، ولبنان امتاز بهالاحتفال من قديم الزمان. احتفل بصلاة عيد الصليب المقدس الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب

0: مع الأب عمر الهاشم.
1: الله معكم يا إخوتي، بداية زمن ارتفاع الصليب، بداية مقدسة لأحلى الأيام اللي بتشهد لحب الله الكامل إلنا. اليوم يا إخوتي منتذكر إن عم نبلش بمسيرة أحلى حب، لما ملك المجد أظهر رحمته وحبه على الصليب. على الصليب قالنا قد إيه بيحبنا، لدرجة إنه حاول يلاقي مبررات للي عم يجلدوه ويصلبوه، صار يفكر كيف يحبهم وما يأذيهم. صرخ لله: سامحهم يا أبتاه لأنهم لا يدرون ما يفعلون. هذا إلهنا، إله ما بيعرف إلا يحب ولا يكون نبع المحبة. ساعدنا يا رب نفهم كل واحد فينا قديش أنت بتحبنا، بتحبنا أكتر ما نحن منحب حالنا. أنت إله على الصليب بيحبنا بجروحنا، بخطيئتنا، بضعفنا، بذكرياتنا يلي منحاول نخفيها. إله ناطر يغمرنا بكل حب، مثل ما البي غمر ابنه الضال اللي جاي من مزرعة الخنازير ولبسه خاتم الملك وعمل له الوليمة. يا رب اطلب منك انك تخلينا نقبل ونملك القدرة ان نقبل انك تغمرنا بحبك. ساعدنا يا رب لانه نحن اضعف من انه نلمس محبتك ونشوف جمال مجدك. الك المجد يا اله المحبة على الصليب والقيامة. يوم بداية اسبوع ارتفاع الصليب مبارك. الله معكم يا اخوتي.

لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

0: مساء الخير. مواعيد مهمة متتالية في أسبوع مفصلي حكوميا وعسكريا ودبلوماسيا. فالثلاثاء والأربعاء يشهد مجلس النواب سوق عقاب يتبارى فيه النواب في انتقاد الحكومة رئيسا وأعضاء وتوجيه الاتهامات إليها وإلى أدائها. ورغم كل ما يشاع ويتردد في بعض الأوساط، فإن المعلومات تشير إلى أن طرح الثقة بالحكومة ككل لن يحصل، لأن النواب يدركون أن تطهير الحكومة ممنوع، وبالتالي فإن أقصى ما قد يصل إليه مجلس النواب هو طرح الثقة بوزير أو أكثر. وقد بدأت بورصة أسماء الوزراء المعرضين لطرح الثقة بهم تتبلور، علما أن هذا المسار الدستوري لن يؤدي إلى أي نتيجة عملية. ذاك أن التصويت في حال حصل لن يؤدي إلى إسقاط أي وزير، لأن الفريق المشارك في الحكومة والمؤيد لها متضامن ويهمه بقاء الحكومة، فيما المعارضة مشتتة ومبعثرة ولكل فريق فيها حساباته ومصالحه. الموعد الثاني المهم يتمثل في المؤتمر التحضيري لدعم الجيش الذي ينعقد في باريس الخميس المقبل. وعلم أن حوالي 17 بعثة عسكرية ستحضر المؤتمر، وسيشارك فيه الرئيسان اللبناني والفرنسي، إضافة إلى العاهل الأردني الذين ستجمعهم خلوة على هامش المؤتمر. يبقى الموعد الثالث المتعلق باللقاء بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن. موعد اللقاء لم يتحدد حتى الآن، وإن كانت المعلومات أشارت إلى أنه سيحصل إما الثلاثاء أو الخميس، وهو سيكون سريعا وقصيرا، وسيتطرق إلى مدى الالتزام بتنفيذ المطلوب في المنطقة الحدودية. لكن قبل تفصيل كل هذه الملفات، البداية اقتصادية اجتماعية. فكالعادة الدولة تحل مشاكلها وهدرها باللجوء إلى استنزاف جيبة المواطن. هكذا فإن مشروع موازنة 2027 يرفع رسوم المعاملات أضعافا وأضعاف. التفاصيل مع يارا الهندي.
1: بدك هوية أو إفادة، عندك امتحان رسمي أو حتى بدك ترخص جمعية، حضر حالك لأن لائحة أسعار الدولة عم تتغير. بمشروع موازنة 2027 رسوم كانت قيمتها شبه رمزية بعد انهيار الليرة عم ترجع ترتفع، بس مش بنسبة واحدة. في رسوم تضاعفت 4 أو 5 مرات وغير 20 مرة، ووصلت الزيادة ببعض المعاملات لمية ومئتين ضعف. مثلا رسم طلب بطاقة الهوية اللي كان 5000 ليرة أو حوالي 3.3 دولار، بيقترح المشروع رفعه لحوالي 1,000,000 ليرة أي 11.8 دولار، أي 200 ضعف. وبالتربية رسوم الامتحانات والإفادات والمصادقات بترتفع أيضا، بالبكالوريا من 27 دولار ل 34 دولار والبروفي من 13 ل 22 دولار. بدل ضايع عن شهادة 17 دولار والمعادلة 50 دولار. أما بوزارة الشباب والرياضة فرسم بعض التراخيص بيوصل ل 135 مليون ليرة أي حوالي 1500 دولار والاعتراض أو الشكوى بتوصل ل 200 دولار. طابع البيان الجمركي 34 دولار عن كل بيان. ولكن على أي أساس عم تحتسب هالرسوم الجديدة؟
2: ولا مرة بلبنان كان في دراسة للأثر الاجتماعي على فرض الضرائب والرسوم، ودائما يتم اللجوء إلى الضرائب والرسوم غير المباشرة يلي هي بتطال معظم الطبقات المتوسطة والفقيرة، بدل ما نلجأ إلى إصلاح هذا القطاع الضخم القطاع. واليوم عم نبرم كيف نلجأ إلى تأمين هذه الزيادات.
1: المشكلة مش بس بحجم الزيادة، لأن الدولة عم ترجع تلجأ للطريق الأسهل، وإذا كانت هالإيرادات هي الأسهل تحصيلا فشو البديل؟
2: عندك ملف القصارات مثلا يلي هو نحن ما بنعرف كيف، عندك الملف الأملاك العامة يلي الدولة عطيتها استملاكات لناس بأبخث الأتمان اخدينا. مش معقول بلد بهالقد عنده حجم استيراد يكون هالقد بس مطلع انه رسوم جمركية. ضريبة على القيمة المضافة بدل ما تكون هذيك المرة 3 مليار دولار، وفقا يعني هن التقدير انه هالقد يجبوا منا جابوا بس 2 مليار دولار.
1: بيبقى سؤال، هالموازنة 2027 عم تعالج الخلل بالمالية العامة أو عم تنقل كلفته من جديد لجيبة المواطن؟ حتى اللحظة كل هيدا الأرقام بتبقى ضمن مشروع الموازنة، وبالتالي الكلمة الأخيرة بانتظار إقرار الموازنة.
3: تربويا، الثلاثاء تقرع أجراس العودة إلى المدارس الرسمية، فكيف تنطلق السنة الدراسية وما أبرز التحديات؟ تقرير ستري دبعينو.
1: تنطلق الثلاثاء السنة الدراسية في المدارس والثانويات الرسمية من دون تأجيل. الصفوف جهزت، ملفات التلامذة أنجزت، والاستعدادات الإدارية واللوجستية شارفت على الاكتمال في الجزء الأكبر من المدارس. ووفق مصادر وزارة التربية للأم تي في، ستتم الانطلاق بما تيسر وبمن جهز، على أن تلتحق المدارس غير الجاهزة تباعا فور استكمال تحضيراتها. وبحسب الوزارة، تتوزع المدارس التي لن تكون جاهزة منذ اليوم الأول على أكثر من فئة. أولا، المدارس التي كانت تستخدم كمراكز نزوح وأخليت لاحقا، وتعمل إدارتها حاليا على إعادة تجهيزها لاستقبال التلامذة. ثانيا، مدارس تتأثر مباشرة بالأوضاع الأمنية والأسيما في الجنوب، حيث ستعتمد عند الحاجة صيغة التعليم عن بعد إلى حين توافر ظروف تسمح بالعودة الحضورية. أما العقدة الثالثة فتتعلق بالمتعاقدين، وهي من أبرز ملفات بداية العام. فالمادة الخامسة من قرار وزارة التربية ربطت الاستعانة بالمتعاقدين وتشديد التعاقد معهم بموافقة الوزيرة، فيما تعتمد مدارس وثانويات عدة على متعاقدين ممولين من صناديقها أو من فئات مختلفة. تعمل الوزارة على توحيد مسمياتها ضمن مسار إصلاحي مرتبط أيضا بآليات التمويل.
4: عم وصل وجع آلاف المعلمين المتعاقدين برفع عجز الساعة ونهائه مع المفعول الرجعي. اثنين، بمباشرة العمل والتدريس مجلس الوزراء بيحل المشكلة العقود. ثلاثة، بدل النقل عن كل يوم، وبالتالي يرفع بدل النقل. هيدا أربعة، والأهم أهم منهم أساسة الجنوب اللي دمرت مدارسهم وبيوتهم وراحت أرزاقهم. هلا في مدارس ثانويات عم تتصل فيهم ما لكم ساعات. من يحفظ حقوق هؤلاء؟
1: عام دراسي يبدأ تحت ضغط الحرب والنزوح، واختباره الأول سيكون في قدرة القطاع الرسمي على تحويل هذه الانطلاقة المتفاوتة إلى انتظام فعلي داخل الصفوف.
3: حياتيا، الموسم السياحي يفاجئ بأرقامه وتعويله على موسم الأعياد رغم الحرب. تقرير ميرلا أبو خليل.
5: الموسم السياحي لصيف 2026 فاجأ بأرقامه بعدما ساهم تراجع حدة الحرب والضربات خلال الشهرين الأخيرين من الصيف في تحسن الحركة السياحية وارتفاع الأعداد في فترة وجيزة. طبعا الأرقام تبقى دون طموحات القطاع السياحي، لكنها في المقابل أفضل الممكن في موسم كان مرشحا لخسائر أكبر.
6: بتعجب انه الحمد لله قدرنا نقطع بشهر تموز وايب، قدرنا نكون شوي من من من الفائض ندفع الموجبات اللي علينا. نحن تحت 50% الموسم السياحي العادي. كلفه السياحه اليوم يلي هي 33% اكثر من سنه الماضيه، المحروقات اللي عم نشوفها اليوم بارقام مهوله ما شفناها بحياتنا، قادرين نحن نعمل شغل، قادرين ننقذ الموسم السياحي من خلال دعم تذكره السفر يلي هي صارت مكلفه لدرجه.
5: بلغ مجموع الوافدين الى لبنان عام 2025 نحو 3,600,000 راكب، وفي الأشهر الأولى من عام 2026 وبسبب الحرب تراجع العدد، إلا أن تموز وآب سجلا هذا العام نحو 870,000 راكب، أي ما يقارب الأرقام المسجلة في الفترة نفسها عام 2025. ومن المتوقع أن يبلغ التراجع الإجمالي نحو 20%.
7: بأول 6 أشهر من السنة كان صح عنا انخفاض لحوالي 35%، إنما تموز وآب رجع قلب المعادلة كلها، تقريبا كنا نفس أرقام السنة الماضية بانخفاض بسيط لحد 8% مش أكتر. هلأ التعويل على موسم العيد، أعياد الميلاد ورأس السنة، اللي عم نتفاجأ فيه إنه الطيارات بلشت تتفول فترة العيد، وعندك الأسعار يلي هي كمان بعدها عالية وطايرة، ونحن موعدين بالأعياد بالسيح الخليجي.
5: التعويل إذن على موسم الأعياد المقبل الذي تبقى أرقامه رهن الواقع الأمني في لبنان، فأي تصعيد من شأنه أن يدفع بالوافدين إلى التراجع وبالتالي إلى جمود جديد في الدورة الاقتصادية.
0: إلى السياسة والمفاوضات، مساعي دبلوماسية لتسلم الجيش اللبناني منطقة علي الطاهر والعثور على عناصر أجانب في النبطية والهوة تتسع بين بعبدة وحزب الله. رامي نصر.
8: بنيامين نتنياهو سيقدم على حركة أو حركتين في لبنان بعدما فجر علي الطاهر لتقريشها انتخابيا قبل 27 من تشرين الأول. هذه التقديرات نقلتها مصادر مطلعة للإم تي في عن أجواء دبلوماسية. لم تستبعد أن تكون هذه الحركة الإسرائيلية من نوع إبراز ما عثر عليه الجيش الإسرائيلي في أنفاق علي الطاهر من دون الإفصاح عنه بعد. لكن الاتصالات اللبنانية مستمرة مع الأمريكيين لمحاولة إيجاد صيغة تقبل بموجبها إسرائيل بتسليم كل هذه الرقعة، أي علي الطاهر وأرنون الشقيف والزوطرين. هذه الفكرة واردة ومطروحة، لكن من المستبعد أن تنفذ قبل الانتخابات الإسرائيلية، إذ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: دمرنا حصن حزب الله الكبير في قلعة الشقيف وعلي الطاهر، سنواصل تدمير البنية التحتية لحزب الله في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، ولا يزال هناك عمل يتعين إنجازه وسننجزه. وفيما هامش الوقت يضيق حتى موعد هذا الاستحقاق، الشرخ آخذ في الاتساع بين بعبدة وحزب الله، إذ تشير معلومات الام تي في إلى مساع متجددة من الرئاسة الأولى لإقناع حزب الله بتليين موقفه، لكن الحزب يرفض التعاون مع الدولة اللبنانية التي تخطو خطوة تلو الخطوة في مسار العودة إلى الجنوب. هذا ما أوضحته زيارة عون مع قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية. وتشير مصادر مطلعة للأم تي في إلى العثور على عناصر أجانب في النبطية، ومن غير المستبعد أن يكون بعضهم من الحشد الشعبي. هذه الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية لبسط سلطتها سيعرضها الرئيس نواف سلام في الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومعه وزير الخارجية كأساس لطلب الدعم الدولي في السياسة والمال، مع الإصرار على مظلة أممية لقوات دولية تحل محل اليونيفيل، لكن من دون تبلور طرح ملموس بعد. ورغم الرفض الأمريكي والإسرائيلي، تواصل فرنسا جهودها لتسويق التمديد لليونيفيل أو المشاركة مع إيطاليا في قوة أممية. وقد أفادت مراسلة الام تي في في فرنسا بأن الرئيس الفرنسي سيستقبل الرئيس اللبناني صباح الخميس في قصر الإليزي، والمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش المقرر عقده في باريس في 17 أيلول يحضره ماكرون وعون والعاهل الأردني مع خلوة ستجمعهم، وستشارك فيه نحو 17 بعثة عسكرية على مستوى رؤساء الأركان ومجموعة من الخبراء، بالإضافة إلى بعثات أوروبية وعربية. الدول المشاركة مبدئيا هي الولايات المتحدة والسعودية ومصر وقطر والإمارات والكويت وتركيا وكندا باكستان وألمانيا وإيطاليا، كما بريطانيا وإيرلندا وهولندا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. هذا المؤتمر يأتي ضمن مسار العقبة لمحاربة التطرف، ومن غير المتوقع أن يصدر عنه إعلان، لكنه سيتيح الفرصة أمام الجيش والقوى الأمنية لعرض تصورها لحصر السلاح وعرض حاجاتها.
3: بين التصعيد والرهان على الدبلوماسية، الأنظار تتجه إلى قدرة واشنطن على إحداث فارق. لتفاصيل ينضم إلينا مباشرة من العاصمة الأمريكية الزميل أنتوني مرشاء. إذن أنتوني، ماذا تكشف المصادر الأمريكية عن خلفية هذا اللقاء بين سفيري لبنان وإسرائيل، وما الرسائل المتوقعة من واشنطن إلى الطرفين، خاصة عم نسمع بأنه فيها تنتهي هذه المفاوضات في ظل ما يجري على الأرض من لبنان، في لبنان من نكبة إذا بدنا نقول في الجنوب؟ تفضل.
9: نوال، يعني هون من واشنطن مصارحة إذا بدنا نعتبر أمريكية مرتقبة مع لبنان وإسرائيل، عنوانها مسؤولية كل طرف عن تنفيذ التزاماته. بحسب مصادر أمريكية للأم تي في، يتوقع أن يحمل اللقاء رسائل حازمة وأن يتم بحث التطورات في الجنوب قبل تحديد موعد الجلسة المقبلة للمفاوضات في روما. أما موعد اللقاء نفسه فلم يحسم حتى هذه الساعة. لبنان بحسب المصادر يعترض لدى واشنطن عند كل اعتداء إسرائيل ويطالبها بالتدخل، فالاعتداءات تعرقل الجيش وتضعف صدقية التفاوض. ومن المتوقع أن تجدد السفيرة ندى حميد معوض أيضا هذا المطلب. لكن في قراءة المواقف الأمريكية المعلنة، قد تواجه المطالب اللبنانية أسئلة مباشرة: أين النتائج القابلة للتحقق من نزع سلاح حزب الله؟ ما الذي تمنعه يعني إسرائيل؟ ما الذي يعطل حزب الله من نزع سلاحه؟ في المقابل، قد يطالب السفير الإسرائيلي أيضا بتوضيح ما ستفعله إسرائيل عندما يتحقق التقدم المطلوب. فواشنطن ترفض بقاء عسكريا إسرائيليا دائما في لبنان، لكنها تجعل الانسحاب التدريجي مشروط بالتحقق من نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية. هذه الأسئلة هي فعلا نوال قراءة لكل الرسائل المحتملة، فيما جدول الأعمال التفصيلي غير مؤكد. أيضا هنالك طبعا هذه المصارحة بالجلسة ستكون بالنتائج والخطوات على الأرض، وتحديدا لبنانيا كيف يمكن التحقق من نزع سلاح حزب الله. تقابله خطوة إسرائيلية واضحة، لأنه واضحين جدا نوال هون الإدارة الأمريكية أنه التقدم والخروج الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية هو مشروط بنزع سلاح حزب الله، وأنه لا يجب أن يكون هنالك تعطيل، وأنه هيدا الاتفاق اللي مضيوا عليه أنه لازم أن ينفذ من الجانب اللبناني ومن الجانب الإسرائيلي. هذه الرسالة من واشنطن.
3: من واشنطن الزميل أنتوني مشاء، شكرا جزيلا لك.
0: من واشنطن إلى ميدان جنوب لبنان، تستمر عمليات التفجير والتلغيم وكذلك التجريف خصوصا في المنطقة الواقعة عند الخط الأصفر. التفاصيل من داخل الاستوديو مع صبحي بلاوي. صبحي، يعني عمين حكى كثير عن عملية انسحاب أو إعادة تموضع بتلة علي الطاهر إسرائيلية، أدى في جدية بهالموضوع كمان.
10: مساء الخير نخلي، مساء الخير نوال. يعني هذه الفرضيات غير واقعية أبدا. التصريحات الإسرائيلية إن كان من رئيس الأركان الإسرائيلي أو حتى من نتنياهو أو حتى أيضا وزير الدفاع تشير إلى أن العمليات العسكرية في جنوب لبنان للأسف ستستمر وتتمدد إلى شمال الليطة.
0: تفضل.
10: منذ ليلة تفجير مرتفعات علي الطاهر بالقرب من النبطية وبعد زيارة الرئيس جوزيف عون، انخفض التصعيد والضغط على مدينة النبطية فيما تشير المعلومات إلى مهلة معطاة إلى لبنان لاتخاذ أجراءات على الأرض لحصر السلاح بيد الدولة. ننتقل إلى خريطة العمليات العسكرية الظاهرة هنا على الشاشة. ننتقل إلى منطقة المنصوري. هذه المنطقة هنا الظاهرة أمامكم أصبحت المنطقة الأكثر تعرضا للتفجيرات والتلغيم من قبل الجيش الإسرائيلي. أكثر من 80 تلغيم وتفجير حصلت في منطقة مشاع المنصوري هنا. وأيضا أود الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي تقدم إلى وسط البلدة التي لم تكن محتلة قبل 5 آب وقبل إطلاق إنذار إسرائيلي للسكان بالإخلاء. ننتقل إلى علي الطاهر. هذه المنطقة هنا يعني أصبحت خارج المعادلة مرحليا إلى أن يتم البت بما سيكون عليه الموقف اللبناني في الأيام المقبلة، علما أن وكالة أنباء إيرانية تحدثت عن وجود 45 إلى 50 عنصر من حزب الله كانوا داخل المنشآت دون ذكر وجود أي إيرانيين. وأيضا وزير الدفاع الإسرائيلي قال أن تلال علي الطاهر هي ضمن المنطقة الأمنية، وبهذا الكلام تكون النبطية عاصمة جبل عامل، أي هذه المنطقة هنا على بعد فقط 4 كيلومتر من تواجد الجيش الإسرائيلي. في المقابل أيضا قتل مواطن لبناني برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء قيام الجنود الإسرائيليين بعمليات تمشيط باتجاه بلدة برعشيد في قضاء بنت جبيل، علما أن عدد الضحايا وصل إلى 8,951 والجرحى إلى 30,642. وأيضا وبحسب المعطيات ظهرت بعض طائرات المروحية الأباتشي وهي تشارك في عمليات عسكرية قرب أرنون، وأيضا الجرافات الإسرائيلية ما زالت تتوغل وتقوم بعملية جرف للمنازل في عدة مناطق لبنانية. فإذن العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة في أكثر من منطقة خصوصا في منطقة المنصوري. هذا كان كل شيء نخلي ونوار.
0: شكرا صبحي. برلمانيا وبعد ثقتين نالتهما حكومة نواف سلام مع أكثرية نيابية مطلقة، مجلس الوزراء يواجه بأسئلة النواب الثلاثاء والأربعاء. تقرير ماريان زوين.
11: 95 ثقة، 12 لا ثقة، 4 ممتنع.
5: ثقة لحكومة نواف سلام من غالبية المجلس النيابي في 26 شباط 2025، ومن حجب الثقة عنها نواب التيار الوطني الحر.
11: ثقة 69، لا ثقة 9، ممتنع 4.
12: زعارها اليومين حكي.
5: المرة الثانية في 16 تموز 2025، وبعد يومين حكي التيار أيضا المعارضة الوحيدة.
13: شو كان بدك بهالشغلة جبران؟
14: مقصودة ومدروسة. هلأ بتعرف ليه؟ بكرة بس تخف الثقة بتخبرني.
5: اليوم هل خفت الثقة؟ حكومة سلام أمام امتحان جديد في ساحة النجم الثلاثاء والأربعاء، منتقدوها طبعا التيار الذي اصطف المعارضة، ولكن من هم في داخلها سيسائلونها أيضا بحسب معلمته الام تي في. من جهة القوات والكتائب، القرارات الحكومية اتخذت، لكن السؤال سيكون أين التنفيذ؟ من حصرية السلاح إلى كل ما يرتبط به سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا. نواب اللقاء الديمقراطي لن يرفعوا السقف كثيرا، لكن مصادرهم تؤكد للام تي في سنسائل أيضا، وهدفنا إعادة تصويب عمل بعض الوزراء. وعلى الضفة المقابلة، حزب الله ورغم أنه داخل الحكومة ومنحها ثقة مرتين سيكون من أبرز منتقدي قراراتها. الحزب سيرفع سقف المواجهة اعتراضا على مسارها ونتائج التفاوض مع إسرائيل، فيما تعتبر مصادر نيابية أنه يحاول خوض معركة أعلامية لتحميل الدولة أثمان تراجعه العسكري، ولا سيما بعد سقوط علي الطاهر وعجزه الاجتماعي والمالي في مساعدة بيئته. لكن هل سيصل التصعيد إلى طرح الثقة؟ المعطيات النيابية تقول إن الأكثرية النيابية بمختلف مكوناتها ليست في هذا الوارد.
15: دولة الرئيس
11: ثقة،
13: الله يديم الوفق.
5: حتى دولة الرئيس من المرجح ألا يدخل هذا البزار، وسيكتفي نواب التنمية والتحرير بمطالبة الحكومة بمساعدات مالية وإعفاء ضريبية أكبر لأبناء الجنوب. مصادر نيابية تكشف للأم تي في أن أي محاولة لطرح الثقة بالحكومة أو بأحد وزرائها السياديين قد تنتهي بمنحها ثقة أكبر وعزل الفريق المبادر أكثر. كما بحسب معلومات أم تي في، التربية والطاقة والاتصالات في صدارة الوزارات المنتظر أن تواجه الأسئلة. أيضا العفو العام سيستعاد من جديد داخل القاعة، كون القانون الذي أقر ووقعه رئيس الجمهورية أوقف المجلس الدستوري مفعوله موقتا بعد طعن التيار الوطني الحر، ما ينذر بمواجهة حادة مع النواب السنة.
3: صحيا، نفس تنطلق من وزارة الصحة تمهيدا لتعميمها على القطاع العام. المبادرة تضع صحة الموظف الجسدية والنفسية تحت المتابعة. تقرير جوزيان الحج موسى.
16: من موظفي وزارة الصحة تبدأ التجربة. نفس مبادرة جديدة تستهدف موظفي القطاع العام تنطلق من وزارة الصحة كنموذج تجريبي قبل إمكان توسيعها إلى وزارات ومؤسسات عامة أخرى. المسار يبدأ من مكان العمل، تقويم صحي وفحوص للكشف المبكر عن مخاطر السكري والضغط وأمراض القلب، إلى جانب تقويم الصحة النفسية، ثم ربط الموظف بأقرب مركز للرعاية الصحية الأولية إلى مكان سكنه.
17: هي مبادرة اتجاه العاملين بالقطاع الحكومي بقلب الوزارة، موظفين وزارة الصحة، كنموذج كبايلوت. هذه رسالة للقطاع العام، إيجابية للقطاع العام، أنه نعرف ظروفهم ونعرف اللي عم بيصيروا وعم بيمروا فيه، ولكن الجانب الصحي خلونا على القليل نحسن الجانب الصحي واهتمامنا فيه ونحسن ظروف العمل وبيئة العمل الموجودة بقلب الوزارات المعنية.
16: بحسب الوزارة تضم الشبكة اليوم 352 مركزا موزعا على الأراضي اللبنانية، وتقدم خدماتها لأكثر من 1,900,000 مستفيد سنويا.
18: هالموظف يلي كل اليوم بشغله وكل اليوم تعبان ورغم الضغوط يلي عم نمرق فيها كبلد كلنا سوا، بيكون على القليل عم نأمن له بيئة عمل صحية، عم نعمل له البرامج السكرينينج خلال هالأساسمنت اللي عم نعمله، منحوله عقرب مركز رعاية صحية أولية.
16: الرهان اقتصادي أيضا، توفير أكبر قدر من الوقاية والعلاج قبل الاستشفاء لتخفيف الكلفة على المواطن والفاتورة على الدولة. نفس بدأت من وزارة الصحة والاختبار بالأرقام لاحقا، كم موظفا ستشمل وكم وزارة ستعتمدها.
0: حزب الله يقول للمتضررين ما معي، والخزانة الأمريكية تكشف تهريب مئات ملايين الدولارات له من فيلق القدس. التقرير 11 من سلسلة مال حزب الله الأسود مع مجرين اللحم.
5: السفير الإيراني السابق كدبلوماسي على علاقة صريحة بجهاديي حزب الله تعرض لإصابات بالغة بإيديه وبتر أجزاء من أصابعه بعملية تفجيرات البيجرز. خليفته محمد رضا شيباني رفض تنفيذ قرار وزير الخارجية بالمغادرة وأصر على الإقامة بلبنان ولو من دون حصانة أو امتيازات دبلوماسية. ليش؟ لأن سفارة طهران الفعلية مش مبنى ببير حسن، وشريان الأقوى مش السفير ولا سلاح حزب الله، إنه الدولار. فيلق القدس الإيراني فتح بزنس ناجح بلبنان بالتعاون مع مسؤولين ماليين بحزب الله بيتسلموا الأموال عبر صرافين لبنانيين. هذا ما كشفته الخزانة الأمريكية عند رصد شبكات بتمتد بين العراق، لبنان، الإمارات وتركيا. أول اسمين بالشبكة حسين إبراهيم من النبي شيت وعبد الله حمية من شمستار، اللي حولوا مئات ملايين دولارات من فيلق القدس إلى

0: دولار إلى أوراق نقدية من الفئات الكبيرة معروفة داخل قطاع الصرافة اللبناني بأنها تورد بصورة متكررة إلى حزب الله. الدولة اللبنانية عندها علم بكل مهربي وغسلي الأموال وكلهم مقيمين ومحميين بلبنان من دون أي ملاحقة قضائية بمن فيهم حمدي زاهر الدين اللي سبق وانفضح تجاوزاته بال2016 حتى على صفحات فيسبوك. وشو النفع إذا انسحب اعتماد السفير الإيراني إذا عنده عملاء ناشطين بيوصلوا مال فيلق القدس لتمويل قادة حزب الله والسلاح وما وصل منها ولا دولار للبيئة الشيعية اللي فقدت بيوتها وأرزاقها وأرضها فدا شعار.
1: بعد الإعلان رحيل دوري في ذكرى بشير
2: والحوثي يعوض خارج اليمن.
3: حوار حر
4: حضرت الدولة إلى النبطية مع رئيس الجمهورية وقائد الجيش على وقع الأصوات التي طالبت بها، ولكن خطر الحرب في الجنوب ما زال قائما. المفاوضات متعسرة والدولة متمهلة. كل هذه المواضيع في حوار حر من إذاعة لبنان الحر مع عضو المكتب السياسي الكتائبي الوزير السابق ألان حكيم. حوار حر مع بسام أبو زيد الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.
3: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: الطريق هي منتفع للسير لكل الناس، فبقى ما تحتل لوحدك بعنجهية وكأنه ما في غيرك على الطريق. التزم يمينك، وخاصة إذا كنت ماشي على مهلك وما حس بحساب حدا. هون الملاحظة أنه إذا كنت ماشي بنص الطريق وعلى مهلك وغيرك مستعجل، بيكون الخطأ الأكبر لما يحاول يتجاوز عن يمينك، وهون الخطر وإمكانية الحادث صارت كبيرة بغض النظر عن مين مخطي وعن مناورات السائقين. والحل أنه أولا ممنوع منعا باتاً التجاوز عن اليمين، ثانيا لازم ننتبه أنه بسوقتنا هيك عم نعمل عائق لحركة السير، والأصول والتركيز بالقيادة بجنبنا اللوم والتسبب بالأذى والضرر للغير. هيدا عدا عن خروج من مفرق أو مواقف بنية كأنه ما في حدا غيرنا على الطريق، وأمثلة عن هالموضوع كتيري وحدث ولا حرج، والنتائج دايما سلبية ومكلفة ومؤذية. فيا حضرة السائق، خود هالملاحظة بعين الاعتبار وما بتندم.
1: هدفنا سلامتكم. أولا كيك
2: بشو؟
1: بحيلا شي وبكل شي. أولا كيك بهمو رأيك.
2: No, it's up to you.
1: أولا كيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفي، وكل أربعة مع فادي نكوزي. أولا كيك دايما من لبنان الحر من التسعة للعشرة.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المدربة في مجال تطوير الذات ميليسا طايع.
1: دقيقة واحدة، يمكن ما بتغير لك حياتك بس يمكن تغير اتجاهك. شو أول شي بتعمله بس فتح عيونك الصبح؟ إذا جوابك بمسك تليفوني، جرب بكرة تعمل شي جديد، لأنه قبل ما تعطي عقلك فرصة إنه يعرف كيف أنت حاسس بتكون عطيته messages, notifications ونيوز. مش عم بقول ما تمسك تليفونك، بس اعطي حالك 10 دقايق بالأول، شرب مي، افتح الشباك وتنفس واسأل حالك كيف بده يكون نهار اليوم؟ تحدي اليوم، بكرة أول 10 دقايق من نهارك خليهم لألك مش لتليفونك. وتذكر مش دايما بدك تغير حياتك، أوقات بس بدك تغير اتجاهك.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: في الأخبار الإقليمية، مسلحون مجهولون يغتالون رجل دين سنيا بارزا شرق إيران، وواشنطن تفتح باب المكافآت لكشف مسهلي الإرهاب الإيراني. رنا نمر.
1: مشاهد رفعت عنها السرية لعملية إنقاذ ضابطين أمريكيين أسقطت مقاتلتهما داخل إيران واضطرا إلى القفز بالمظلات فوق منطقة جبلية جنوب أصفهان. ليومين بقي داخل إيران قبل أن تستخدم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تقنيات متطورة لتحديد موقعهما، فيصل إليهما عنصران من قوات الإنقاذ المظلي وينقلانهما إلى مروحية أمريكية. أكثر من 90 عنصرا من القوات الخاصة شاركوا في المهمة، وأحدى عمليتي الإنقاذ نفذت نهارا خلف خطوط العدو بمشاركة 21 طائرة قبل وصول القوات الإيرانية إلى الطيار، مشهد يضرب مباشرة صورة السيطرة الأمنية التي تحاول طهران تسويقها. وفي البحر رفعت إيران مستوى التهديد، حيث وضعت هيئة إدارة المضيق 77 سفينة على قائمة سوداء مهددة بالغرامة أو الاحتجاز أو حتى المصادرة، ومتوعدة بإضافة أي سفينة تتعاون معها، أي أن طهران لا تكتفي بتهديد الملاحة بل تحاول فرض قواعد إيرانية على ممر دولي بالغ الحساسية. وبالتوازي صواريخ تستهدف معسكرات للمعارضة الكردية الإيرانية داخل إقليم كردستان العراق، فيما تنفي الخارجية الإيرانية أي نشاط في جبل الفأز قرب نطنز بعدما حذر دونالد ترامب من أن واشنطن تراقبه وقد تضربه. أما دبلوماسيا فطهران تقول أن علاقتها مع الجوار جيدة، بينما أعلام الحرس الثوري يتهم السعودية والبحرين بعرقلة اجتماع مسقط. كما تحدث التسنيم عن مزاعم بشأن دور سلبي للإمارات من وراء الكواليس، لكنها أشارت إلى أن أبوظبي لم تعارض علنا عقد الاجتماع ولم تقدم الوكالة أدلة على هذه الادعاءات. من جانبها أعلنت سلطنة عمان أن تأجيل الاجتماع جاء في إطار جهود التوصل إلى توافق، فيما قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن القرار اتخذ بناء على طلب بعض دول المنطقة وبالتنسيق بين طهران ومسقط.
2: كلما خسر الحوثي هامش المناورة داخل اليمن رفع سقف التصعيد خارج حدوده في محاولة للتعويض. المستجدات في هذا التقرير.
1: في ميدان اليمن استهدف طيران القوات الحكومية تعزيزات حوثية في سلسلة جبل هيلان والكسارة بالتزامن مع اشتباكات عنيفة على حدود الزاهر والحد يافع. أما مركز ثقل المواجهة فبقي في تعز، حيث دفع الحوثيون بمسلحين ومركبات ومدافع إلى عدد من الجبهات في محاولة لتعزيز خطوطهم ووقف تقدم القوات الحكومية. لكن القوات اليمنية أعلنت في المقابل استعادة مواقع تسلل إليها الحوثيون جنوب غرب تعز والسيطرة على مواقع مطلة على جبل جرداد، بالتزامن مع غارات استهدفت تجمعات وآليات حوثية. والضغط لم يبقى محصورا في تعز، ففي الجوف أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم والسيطرة على مواقع وتحصينات حوثية، فيما تستمر المواجهات في مأرب والبيضاء وعند باب المندب. أمام هذا الضغط حاول الحوثي توسيع دائرة المواجهة معلنا استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب السعودية بعشرات الصواريخ والمسيرات. هذا واتهمت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية الحوثيين بمقتل 150 مدنيا وجرح أكثر من 200 منذ الثالث من أيلول الجاري. أما رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي فأكد أن بوصلة الدولة ثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب اليمني، وأن تغير خطوط المواجهة لا يغير مسار المعركة الكبرى.
0: بعد 44 عاما على اغتيال بشير الجميل، كيف بقي حضوره حيا لدى جيل ولد بعد رحيله ولم يعرفه؟ وما تفسير انتقال فكره وصورته من جيل إلى آخر؟ تقرير ماريو الضيري.
3: يا شباب، ما فرط لبنان إلا وقت اللي صار كل لبنان بلبنان بده يتطاول على القانون لأنه كان معتبر حاله أكبر من القانون.
4: ب 14 ايلول 1982 اغتيل بشير جميل بعمر ال 34 سنه بعد 22 يوم فقط على انتخابه رئيس للجمهوريه. واليوم ب 14 ايلول 2026 بعد 44 سنه بشير بعده حي بقلب جيل خلق من بعد اغتياله. شباب وصبايا ما عرفوا الرجل بس عرفوا فكره، خطابه ولبنان يلي كان بده يبني.
5: أكثر من العالم بفكر أنه حبنا لبشير هو بس مجرد حب لشخص معين، بس نحن فعليا حب لمشروع.
6: أنا مأمنة بفكر بشير لأنه أنا كبنت عمري 18 سنة وعايشة بلبنان وبعد ما بفكر يعني فيلم لبنان، أنا بحلم بلبنان يلي كان يحكي عنه بشير، مش لبنان يلي كان عايش وقتها فيه بشير.
7: مثل الشمس شرقت علينا وضويت الزمان.
4: بشير طلع من قلب حرب كانت عم تقسم لبنان أرضا وسلطة، وببلد كان عم يتفتت مشي مشروعه بالعكس، توحيد لبنان تحت دولة واحدة.
6: الاختلافات بأيام اللي كان موجود فيها بشير كانت تترجم بالحرب وبالسلاح، اليوم هالاختلافات صارت عم تترجم بالسياسة بالفكر بالانتماءات.
4: من قائد عسكري ورئيس للقوات اللبنانية انتقل إلى خطاب خط الدولة بالواجهة.
6: لازم نبلش بدولة المؤسسات، دولة المؤسسات مش الميليشيات. المقاومة المضبوطة هي المقاومة اللي كان عم يحكي عنها الشيخ بشير، مش اللي عم نشوفها اليوم اللي قدمت لبنان على طبق من فضة للدول الخارجية.
4: وهون كانت المفارقة، رجل طلع من زمن الميليشيات صار يطرح مشروع لإنهاء منطقة وتوحيد بلد كانت الحرب عم بتقسمه.
5: كل شخص سلاحه غير شرعي، كل شخص مقاومته غير لبنانية، هو عم بيرجع يغتال بشير جميل مرة تانية، نحن رح نضل لنرجع نطبق مشروع بشير جميل على أرضنا اللبنانية لو شو ما كلفت.
4: أفكار حملها جيل السبعينات والثمانينات انتقل لجيل ما عايش بشير.
8: كل شاب وصبية إذا بدك لليوم بس يسمعوا خطاب بشير بحسوا إنه عم ينطبق على اليوم. بشير مات بعز عطاء وبالتالي انتقل من العالم الواقعي للعالم الرمزي بجيل السابق يلي عايش بشير، انتقل باللاوعي الجماعي لجيل الشباب يلي ناطر بعده الخلاص، ناطر الأمان.
4: ويمكن هون سر بقاء بشير جميل بالذاكرة الجماعية، مش بس كإنسان حب بل كرمز لحلم الدولة الوحدة، السلطة الوحدة والقرار الواحد.
2: غياب الموت النائب السابق دوري شمعون أحد أبرز الوجوه السياسية في عائلة طبعت تاريخ لبنان الحديث. تقرير شربل أبي هاشم.
9: لم يكن دوري شمعون مجرد وريث لاسم سياسي كبير، بل أحد الذين حملوا الإرث في أكثر مراحل لبنان اضطرابا. اليوم طويت صفحة دوري كميل شمعون، الرئيس السابق لحزب الوطنيين الأحرار والنائب السابق عن عمر ناهز 95 عاما. من دير القمر حيث ولد عام 1931، خرج ابن الرئيس كميل شمعون إلى السياسة في عائلة ارتبط اسمها بتاريخ لبنان السياسي والحزبي. بعد اغتيال شقيقه داني عام 1990 تولى دوري رئاسة حزب الوطنيين الأحرار ليقود الحزب في مرحلة كان فيها لبنان تحت الوصاية السورية قبل أن يتحول إلى أحد أبرز المعارضين لهذا الوجود. وبين السياسة والبلدية بقيت دير القمر حاضرة في مسيرته، انتخب رئيسا لبلديتها عام 1998 واستمر في المنصب حتى عام 2008. وفي انتخابات 2009 انتقل دوري شمعون إلى مجلس النواب نائبا عن المقعد الماروني في الشوف في مرحلة كان فيها جزءا من قوى 14 أذار. مسيرة لم تخلو من التحالفات والخصومات، ومن أبرزها علاقته المتوترة مع الرئيس السابق ميشيل عون بعدما كان في مرحلة سابقة من مؤيديه قبل أن يتحول إلى أشد منتقديه. رحل دوري شمعون وبغيابه يخسر لبنان السياسي شخصية طبعت مرحلة طويلة من تاريخه.
0: في إسلام أباد بحث وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع نظيره الباكستاني محسن نقوي في العلاقات اللبنانية الباكستانية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين ولا سيما على المستوى الأمني في ظل ما يمر فيه لبنان واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب. وناقش الوزيران التحديات الأمنية المشتركة والمتغيرات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن الدول واستقرارها، وشدد الحجار على أن التعاون الأمني ركيزة أساسية لتعزيز قدرة المؤسسات الأمنية على مواجهة التحديات المشتركة.
2: في فقرة الصحة، حصى اللوزتين ما هي ومتى تحتاج علاجا؟ تقرير ميرل أبو خليل.
1: اللوزتان جزء أساسي من جهاز المناعة، وتحتويان طبيعيا على تجويف صغير قد تتجمع فيه بقايا الطعام والخلايا الميتة والبكتيريا. مع مرور الوقت قد تتصلب هذه التراكمات وتتكلس لتشكل ما يعرف بحصى اللوزتين، ورغم صغر حجمها فإنها قد تكون أكثر شيوعا مما نتوقع، وغالبا ما تكون هذه الحصى صغيرة وغير ملحوظة، وقد لا تسبب أي أعراض على الإطلاق. لكن عندما تظهر الأعراض فقد تشمل رائحة فم كريهة أو مستمرة، أو شعورا بالانزعاج، أو ألما في الحلق، وأحيانا صعوبة أو ألما أثناء البلع. أما الحالات التي لا تسبب أعراضا فعادة لا تحتاج إلى علاج، ويمكن أن يساعد الحفاظ على نظافة الفم والأسنان في الحد من تراكمها. وفي حال كانت الحصى كبيرة أو متكررة أو تسبب أعراضا مستمرة ومزعجة، فيفضل مراجعة طبيب الأنف والأذن والحنجرة لتقييم الحالة وتحديد العلاج الأنسب.
0: بعد الإعلان فتنا بسبب الكرة الذهبية
2: وكاسك على رأس
10: لبنان. الحر أكثر من إذاعة.

بوليكلينيك. جراحة الركبة في لبنان تتصدر المشهد الجراحي لأمراض الركبة. الركبة وجراحة الروبو محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع البروفيسور عامر عبد الله الاختصاصي في طب وجراحة المفاصل الاصطناعية. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: الإشعاعات يلي منخاف منه كتار بيحكوا عنه النهات. طيب شو رأينا نقول إنه الموز حامي الإشعاع؟ إيه الموزة يلي منكلها فيها إشعاعات. أكيد اللي عم بقوله صح، بس نسبة الإشعاع يلي بالموزة كتير كتير خفيفة، يعني حامل الموزة البوتاسيوم أو نظير البوتاسيوم 40 يلي يقال إنه نظير مشع بشكله الطبيعي. هيدا يعني بس عم ناكل الموز عم نفوت إشعاعات، إنما النسبة كتير كتير ضئيلة ما بتأثر أبداً على جسمنا. وإذا بدنا نتزكى ونسأل الذكاء الاصطناعي كم موزة ممكن ناكلها حتى تعمل خطر على جسمنا، هون بيقع وبيقول ما في، يعني لو وصلنا لمليون، لأنه جسمنا بحد ذاته مشع بيحتوي على هالنوع من البوتاسيوم، وبنفس الوقت جسمنا هو بيعمل تخلص لحاله لما بيزيد عدد البوتاسيوم 40 من جسمه، يعني بيتخلص منه بشكل طبيعي. ولا مرة هالموزة والإشعاعات الموجودة فيها ممكن تأثر علينا وعلى جسمنا. ويقال بعد ما تأكدت أنه بعض الأمور التانية والفواكه أو الخضرة ممكن تحمل أنواع من الإشعاعات، وأكيد بشكل طبيعي.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

خبر أولاً، سرعة، دقة، موضوعية.

ينفذ الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق مختلفة في جنوب لبنان، وطالت الغارات وادي سلوكي لجهة بني حيان والمنصوري وكفر تبنيت. بدأ وفد إماراتي زيارة ميدانية إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بهدف تقييم الأنظمة الفنية والأمنية تمهيدا لتحديثها وربطها ضمن منظومة متكاملة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي. وتأتي الزيارة متابعة للزيارة الرسمية التي أجراها وفد من الحكومة اللبنانية إلى الإمارات وفي إطار التعاون بين الجانبين لتطوير العمل في المطار. ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة العمل في المطار وتسريع إجراءات المسافرين من خلال تحديث الأنظمة الأمنية والفنية والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي. نفذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مناطق مختلفة شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة التسلل غير الشرعي إلى الأراضي اللبنانية، وأوقفت بنتيجتها 12 شخصا و123 سوريا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تنتج أسلحة فائقة التطور بمعدلات تفوق أي وقت مضى، مضيفا لدينا مخزون كبير من صواريخ باتريوت وأنظمة ثاد وتوماهوك. ترامب أشار إلى أن سعر النفط سينخفض بشكل كبير بمجرد انتهاء الصراع العسكري مع إيران، وهذا لا يستغرق وقتا طويلا. أضاف النفط يتدفق عبر مضيق هرمز، ودول العالم لم تقدم لنا مساعدة وعليها أن تعوضنا، وستفعل ذلك عند انتهاء الصراع. موجز الأخبار انتهى، شكرا للمتابعة.

0: كيك
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أولا كيك بهمو رأيك.
1: Don't know, it's up to you.
0: أولا كيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفة. أولا كيك دايما من لبنان الحر من التسعة للعشرة.

قولك هيك الله معك. لبنان الحر كمان الله معكم. بنمسي بالخير كل مستمعينا. جوزيف كريم وسالم خليفي برافقوكم بأولك هيك من هلأ ولحوالي الساعة 10 إلا ربع. موجاتنا العاملة داخل لبنان 102.3 102.5 و102.7 ميجاهرتز اف ام. خارج لبنان www.rll.com.lb وأكيد RLL أبليكيشن على حيلا سمارت ديفايس. لبنان الحر دايما حدي.

اتصالاتكم على 0918-233 الرسائل النصية والرسائل الصوتية، تطبيق واتساب 70-959-111.

قبل ما بلش بلقائنا لليلة بحب أقول إنه ليلة 14 أيلول ذكرى استشهاد الشيخ بشير جمي رئيس جمهورية السابق ومؤسس القوات اللبنانية، وبفترتها كان كمان أيضا رئيس القوات اللبنانية أو قائد القوات اللبنانية. بشير جمي اللي كان حلم عند اللبنانيين، عند كتار من اللبنانيين، يلي كان الرئيس القوي يلي حاول انه يبني جمهورية قوية، وبفترة 21 يوم من انتخابه وقبل استلامه انتظمت امور الدولة لانه كان رئيس قوي. شيخ بشير الله يرحمك. وأيضاً منعيد اللبنانيين وخصوصاً المسيحيين بعيد الصليب، بعيد ارتفاع الصليب، وبدنا نقول الله يرحمه كمان للرئيس دوري، رئيس دوري اللي اليوم توفى وعن عمر بيناهز 96 سنة، عمر مديد كان لقله قضيهن بالعمل السياسي وبمحبة لبنان. كان معروف أنه هو من الأشخاص السياديين يلي ما ساوموا على محبة لبنان وعلى انتمائهم للبنان وللبنان فقط. كمان رئيس دوري الله يرحمك.

0: من خلينا قبل ما كمان لأنه في عنا كم رسالة خلينا نشوف ميدو.
1: بونسوار.
0: بونسوار.
1: ميدو معك.
0: من قبل حلبية.
1: بس بدي أقول لك بونسوار بدي أسبق العالم كله سوا. لحتى نعرف البروجرام.
0: أهلا وسهلا فيك يا ميدو. يا أهلا وسهلا.

أقول لك هيك لليلة رح يفاجئكم شوي، مش كتير بس نتفة. بالحقيقة المثلث برميودا أو برميودا تراينجل، سمعين عنه ولا لأ؟

0: سوسن أنا كمان اشتقت لك، اشتقت لك كثير، صار لك فترة غايبة عنا. أهلا وسهلا فيك. رسالة.
1: مساء الخير. مساء الخير استاذ سالم، الله يسعد لي مساك ومسا مستمعين لبنان الحار. استاذ سالم، البشير والرفيق اثنين تون خساره للبنان، رفيق الحريري وبشير جميل، لو استي هون ما كنا وصلنا لهون.
0: الله يرحمهم الله يرحمهم.

نحكي عن برمودا الليلة، عندك فكرة ليه كريم؟ برمودا معروف انه ايه، في حدا اختفى. البرمودا معروف انه هو الترينجل او المثلث اللي بيصير فيه احداث غريبة، احداث عجيبة مش معروفة شو هي، في اسم كبير منها مش معروف، في اشياء اوقات بيفسرها العلم وفي كتير اشياء ما بيفسرها العلم. ب 11 ايلول من يومين اختفت طيارة، ب 11 ايلول سنة 2026 تكون دقيقين يعني من يومين على الأد، اختفت طيارة صغيرة حد منطقة برمودا، هي ورايحة على ميامي، وكان على متن عائلة مؤلفة من 4 أشخاص.

0: رسالة.
1: أي الله معك سالم، اشتقنا لك جان متري من كندا، يعطيك ألف عافية. أكيد اليوم ما فينا لما نتذكر استشهاد البشير اللي قتل الحلم وبعده الحلم عم بيكفي مع بشير وكل السياديين يعني والقوات اللبنانية والكتائب وما بدنا نعدهم. نحن الوحيدين اللي كنا عم ندافع عن لبنان، ما رحنا حاربنا برا كرمال سيادة لبنان، نحن دفعنا عن أنفسنا.

باك تو برمودا. برأيكم برمودا عم بيصير فيها قصص خارجة عن المألوف أو في قوى خارجية، أو هي ظواهر طبيعية علمية يمكن العلم بعد ما بيعرفها لحد اليوم، إنما هي إشياء ممكن تفسيرها علمياً؟

0: رسالة.
1: سالم بونسوار يا حبيبي،
0: أهلا وسهلا.
1: يعني ميت نعس بس قاعد ناطر.
0: حبيبي
1: الليلة حاسسها ورقة نعوي، كلها أموات، كله ميت، والله يرحم الجماعة كلها والشهداء كلها. وأنا من جمعتين دفنت خيي وقبلهم
0: الله يرحمه،
1: فبدي أسلم عليك والله لا يقرب هالكاس عليك
0: بالآخر بده يقرب.
1: ويسعد لي مساك حبيبي.
0: أهلا وسهلا فيك. لك صديقي يبدو أنه وأكيد هذه نظرية صحيحة 100%، بيقولوا أنه كل شيء بالحياة النسبة، الحقيقة الوحدة الثابتة بالحياة هي الموت. فبدو يقرب، ايه بدو يقرب علي وبدو يقرب على كل العالم، وبالاخر الموت حق، ما هيك؟ لانه بدها تخلص الدنيا، بدها تخلص الحياة شي محل. اهلا وسهلا فيك. رسالة.
2: الله معك خي سالم، معك توني كرم من امريكا. ذكرى موت البشير، راح الحلم بس الحلم بعده موجود، والحلم بيتحقق بوطن سيد بسأل وموجود الكتائب والقوات. الله راضي الحلم بيتحقق وبيرجع بصير لبنان مثل ما بدي اياه بشير. وانا عندي سؤال لك بالنسبه للاي اي، عم بيطلعوا هون المسؤولين الاي اي بيحذروا انه الاي اي ما ياخذ
0: صح
2: يطلع قوي ويروح العالم بيكبر كثير، مش هيقدر يوقفوا الاي اي. بقى شو رايك انت بالاي اي؟
0: حكينا من اسبوعين عن الموضوع،
2: عم نسمع هون شو رايك فيه؟ عم يكبر اكبر ما هن العالم، هن اللي عم يخترعوا مش هيقدر يوقفوا.
0: ايه اكيد.
2: مين هو اللي بده ينهي العالم اي اي؟
0: هلا ينهي العالم،
2: اعطيني رايك ان شاء الله يكون هذا الموضوع بتحكي فيه.
0: ينهي العالم
2: بكرم امريكا.
0: هالموضوع صديقي، هذا الموضوع حكينا عنه على مدى حلقتين توني، و ايه في شغلتين صاروا ريسنتلي هلا بيتعلقوا بشيء عملوا اي اي لحاله، منه انه كانوا عم يعملوا سيكوريتي تيست وفلت وراح على غير محل وقت عامل كونكشن على انترنت وما كان مفترض انه يعملها. سو ايه ممكن كتير انه اي اي يفلت من بين ايدينا. شغلي صار لي أكثر من سنة، إذا بتتذكر كريم صار لي أكثر من سنة أحكي عنها بأكثر من مناسبة، إنه مفروض نحط أثيكس لل AI، أثيكس and restrictions على AI. لحد هلأ بعد ما عملت، وبالعكس عم نروح على محلات عم بيصير في عنا AI platforms اللي هني عم بيطوروا بنفسهم، عم بيطوروا platforms جديد. بقى المفروض إنه ينحط الأثيكس، مفروض نحط ريستريكشنز على اي اي لحتى ما يفلت. لحد هلا ما في هالأثيكس هيدي.

0: رسالة.
1: صديقي يسعد مساك ومساء مستمعين لبنان الحر ومساء لبنان كله. هلا في ظواهر، في ظواهر مثلا انا بقرا وبسمع واكتشفوها العلماء، يعني انه في هاي المكانس اللي بتكنس الكون اللي هي الثقوب السوداء، كل ما جرم او نجم بيقرب من هذا الثقب بيشفطه يعني بيكنس الأجرام النطفية، الأجرام اللي هي بيسموها نجوم أو كواكب، أو بشفطها هذا الثقب الأسود وبتروح الله أعلم لوين. كمان ممكن أنه يعني
0: ما
1: في بالسماء كمان على الأرض، يعني كما في السماء كذلك على الأرض، يعني ممكن يكون هذا مثلث برمودا مثله مثل أي ثقب أسود موجود بالسماء، كل شيء بيقرب منه بيشفطه. ممكن يكون في ترابط بيناتهم الله أعلم، يعني لحد هلا مثل ما عم تتفضل وتحكي إنه بعد العلم ما اكتشف، وحتى يعني إنه في أشياء اختفت يعني بمثلث هذا بيسموه برمودا وبعرف شو بيتسمى، بس ولكن أي شيء عم يقرب من هذا الحقل المغناطيسي ممكن أو شيء عم يجذبه ويختفي. وفي أشياء وجدوها بقاع البحر والعلم أعلم والله أعلم.
0: هون ما اتفقنا صديقي، مش أي شيء بيقرب، بدنا نعرف إنه منطقة برميودا مثلث برميودا هو أكبر خط تجاري موجود بالمنطقة، يعني إنه بيقطع فيه مئات السفن وبيطير فوقه مئات الطائرات يوميا. كرمال هيك إنه الغريب إذا بدك هو إنه هالحالات الاختفاء اللي كانت عم بتصير وبعدها عم بتصير، ورح نشوف هلا كيف ممكن تتفسر. بس اقولكم انتو اذا سالم بقولك هيك بيقلنا انه قوله انه ممكن تكون كتير تكون الظواهر خارجة عن الطبيعة، وايضا في اشخاص بيقولوا انه ممكن يكونوا مخلوقات فضائية عم بي هني اللي عم ياخدوا هالاشخاص هودي ويعملوا عليهم دراسات الى ما هنالك. رح نحكي العلم شو بيقول والعالم شو بيقوله، بس كمان رسالة، خلينا مر الرسائل ونتابع.
2: وبشير حي فينا، لو كان شيعي يعني بشير حي فينا كلنا بشير.
0: ميدو الموضوع مش شيعي او سني او مسيحي او درزي او يلي بدك، هو الانتماء للبنان. بشير صار يجسد الانتماء للبنان. رسالة.
3: هاي مرحبا، كيفك ابن ان شاء الله منيح. والله قتل بشير وقتل الحريري وكر وجدران وغيرهم وغيرهم، كل هالعواد مصفون كلهم، وبشير بعده بعلمنا ما خلوا انسان منيح لهالبلد.
0: كمان رسالة.
4: هاي خي سالم،
0: اهلا حبيبي.
4: ليش ما بتسمع لي رسالة؟ زلام مني هاليوم.
0: انا اسمع،
4: عارف ليش
0: هاي رسالتك سمعتها. ليش يا هلا فيك حنا، حنا
4: معي رسالة تبع الأولينية.
0: حنا بدي اتفاهم انا وياك على شغلي، كل رسالة اكتر من 20 ثانية ما بسمعها، رسالتك الأولينية 40 ثانية، وقتها كتير طويل. بس لا ابدا ماني زعلان منك، وانا ما بزعل من حدا، لا منك ولا من اي مستمع تاني، بس الرسائل الطويله رح افيها ومنروح بس على الرسائل يلي ممكن انه تنسمع. رساله.
5: بونسوار سالم، يعطيك العافيه، دائما بسمعك انا.
0: اهلا وسهلا فيك.
5: ايه 44 سنه اليوم، 44 سنه لاستشهاد بشير الجميل. أكيد كنت أكتر أكتر أكتر بكتير من صدمة. كنت أنا عم بشتغل بجدي بالسعودية، وكنا مبسوطين كنا اللبنانية إنه إجا رئيس جمهورية انتخبوه رئيس بشير جميل، وكانت كارثة كارثة علينا.
0: صحيح. كمان بعتذر لأنه كمان رسالة كتير طويلة، دقيقة أو 16 ثانية، ما عندي وقت كافي لحتى مرقها كلها، ما تأخذوني، بعتذر منكم إذا الرسائل طوال ما قدرت مرقهم كلهم، إنما عم ناخد قسم صغير منهم. وأصدقائنا والمحبين يلي دايما بيبعتوا لنا الرسائل، خلوا رسائلكم قصار. هيتا شوف حنا بيعت 20 ثانية.
4: ميرسي خير سلام، ميرسي كتير لك
0: حبيبي يا حنا.
4: وأنا أول رسالة ما طويلة، عم بسمع رسائل غير طويلة كتير.
0: أوكي حبيبي يا أهلا.
4: معلش.
0: يا هلا فيك، يا هلا فيك يا حنا.
4: يرحم البشير ويرحم دوري سمعون ويرحم ريني معود.
0: معك حق، معك حق، الله يرحم كل يلي راحوا. إذا ب 11 أيلول 2026 صار في حادثة ب بمنطقة برمودا، وهي طيارة رايحة على ميامي واختفت الطيارة. عمليا بعد فترة، بعد يومين، رجعوا لقيوا حطامة وأعلنوا عن مقتل الأشخاص الأربعة يلي كانوا موجودين، يلي هن رجال ومرأة وأولاد ولادهم كانوا معهم اثنين. المهم بهالقصة هيدي، مش هي إنه بس انه طيارة تحطمت، وين ما كان بيصير في عملية تحطم للطائرات، المهم انه تحطمت ببرمودا. والسؤال هون، هل سبب هالتحطم هيدا هو خطأ بشري، هل هو سوء الأحوال الجوية، او هو ظاهرة ما فينا نفسرها، خارجة عن الطبيعة، قوة خارجية أدت لتحطم هالطائرة هيدي.

آخر اكتشاف صار بمنطقة برمودا هو طبقة صخرية كتير كبيرة عملاقة تحت برمودا. باحثين من جامعة ديال استخدموا موجات من كل العالم وعملوا مسح تحت جزيرة برمودا، لقيوا طبقة صخرية بسماكة 20 كيلومتر تقريبا موجودة تحت القشرة المحيطية. هالطبقة هي أخف وكثافتها يعني دنستية تبعيتها أقل من الصخور يلي حولها، وعاملة مثل رافت مثل طوافة شايلة الجزيرة فوقها. ليش هالموضوع هيدا مهم؟ لأنه برمودا موجودة فوق تورم محيطي، يعني قاع البحر مرتفع حوالي 500 متر عن باقي المحيط، وجزر البركانية يلي بيوقف البركان يلي توقف البركان الثائر فيها من حوالي 30 مليون سنة عم تغرق، وبركان برمودا خمد من 31 مليون سنة، إنما الجزيرة بعدها مرتفعة 1600 قدم عن البقوة.

0: رسالة.
1: ما في شيء ما قالوا تصير بفتكر بهذا الزمن، يعني انه ممكن توصل لهذا الحقل، يعني اللي هو هذا المثلث، انه عم تختفي، بيوصل الأجهزة تبع الطائرة انه يا اخي في ممكن يكون انعدام جاذبية، الحقل المغناطيسي اللي الى ما هنالك، يعني ما في شيء ما فيش له تفسير. في تفسير علمي اكيد يعني، والقيمين على هالشيء بيعرفوا، يمكن انه والله الطيارة وقت توصل على المطرح في انعدام للبوصلة، في حقل مغناطيسي معين بيأثر على الأجهزة الإلكترونية، في في في في في كتير مواضيع، مش إنه والله لا خارجي ولا داخلي وفضاء ومخلوقات، ما أصلا المخلوقات الفضائية يعني إنه والله مش متخصصين إلا
0: ببرمودا،
1: ما أصلا بيقدروا يجوا لعنا على الباب ياخذوا اللي بدهم إياه وببلاش بدون كل هالواسطة.
0: يا أهلا وسهلا فيك
2: خي سالم. عم برجع أزعجك، أنا كنت حلف أنه ما بقى بدي أتصل بالإذاعة ولا أحكي مع حدا، بس بحب سلم عليك.
0: يا أهلا وسهلا
2: وعلى إلديكو وعلى سيمونا وعلى جورج سويدي وعلى الكل، وبحبكم كلكم والمستمعين كلهم اخواتي لو ما بعرفهم، صرت ايه لك كذا مره انا.
0: اهلا وسهلا فيك،
2: اتمنى تقبلها مني وحبيب قلبي انت.
0: تقبلتها واهلا وسهلا فيك. سالم بيسالني ليش الزعل؟ اي زعل؟ مين شايف زعل؟ ما في زعل، ما عندي معي انا وعندي انا، ما في زعل سالم.

0: رسالة.
1: تفضل.
2: يسعد مساك خي سالم. لك في حديث كريم لحدا ما بعرف من هو، فبيقول إذا أراد الإنسان العلم الأرض عليه بالعلم، وإذا أراد السماء عليه بالعلم، وإذا أراد الأرض والسماء عليه بالعلم.
0: حلو.
2: يعني كل شيء فينا نوصله بالعلم.
0: حلو كتير، حلو كتير، وخصوص أنه بنجمع العلم مع الإيمان، لأنه في كتير نظريات بيقولوا أنه كل ما زاد العلم كل ما خف الإيمان، مش صحيح أبدا. كتير مهم أنه واحد يجمع ويدمج العلم بالإيمان. أنا بشكرك لرسالتك أحمد.

0: سالم كيف الكنترول معك ماري هلا شو طلع انه بركان اصله البرمودا يعني
1: لا منه بركان هيدي هي عم نحكي عن الحالة الجيولوجية الموجودة ببرمودا وهي حالة جيولوجية نادرة يعني مانا موجودة بأماكن تانية أسباب الاختفاءات إذا بدنا نروح على النظريات العلمية اللي يعني في نوعين بهالنظريات هيدي في أشخاص يعني بالعلم بيقولوا أنه ممكن يكون انفجار غاز الميثان بقاع البحر بيعمل نوع من بابل يعني كأنه فقاعة كبيرة وبيطلع إذا طلع بالمي إذا في بخرة كتير كبيرة قادر إنه يغرقها بظرف ثانيتين أو ثلاث ثواني وإذا طلع على بالهواء ممكن كتير كمان إنه إذا في طيارة يعطل المحركات تبعيتها ويوقفها رسالة
2: وكمان لو شركائنا بالوطن استثمروا هالمليارات بالعلم لاحتلينا الكون
1: يا أهلا

في نظرية تانية بتحكي عن ما يسمى بالأمواج القاتلة أو الروغ ويفز، وهي بتقول أنه بيطلع بيصير في أمواج عملاقة بتوصل ممكن توصل ل 30 متر تقريبا، بس تهب عواصف من الشمال ومن الجنوب بالإضافة للاضطرابات من فلوريدا، يعني بيصيروا نوع من ثلاث عواصف متقابلة، فهالأمواج هاي اللي بتصير تخبط ببعضها وممكن تغرق سفينة كبيرة بوقت قياسي.

برجع بذكر باللي قلته قبل شوي انه من ناحيه الاحصائيه هالمنطقه هيدي هي وحده من اكثر طرق الشحن والطيران ازدحاما بالعالم، وبذات الوقت هي ممر لاعاصير يعني فيها اعاصير، وبالاضافه لحركه الحركه التجاريه اللي سايره فيها. خفر السواحل الامريكي بيقولوا انه ما في خطر جغرافي معروف، والحوادث اغلبها مبالغ فيها.

0: تنشوف إذا محل حوادث هيدي مبالغ فيها ولا لا. خلينا نشوف أهم حالات الاختفاء اللي صارت ببرمودا وأشهر حالات الاختفاء اللي صارت والتفسيرات تبعيتها. بس رسالة
1: أمسو سالم بونسوار، يعطيك ألف عافية، نحن كتير اشتقنا لك. بتغرق السفينة؟ أنا بتمنى تغرق بيكون فيها عالم ما له فايدة بالدنيا، يعني بلا خطية عند المصا يعني. اليوم عيد الصليب ينعاد عليك، فكله وارد يعني.
0: اوكي اوكي، اهلا وسهلا فيك سوسن. بس انه تغرق وعالم ما قالن عازي، انه مش كتير بوافقك الرأي هون، لانه كل حدا بالدنيا في عنده دوره، كل حدا في عنده محبينه. ما في حدا انه اذا راح ما حدا بيزعل عليه. هي الله خير. رسالة
2: ولا تحسن شوي. وحدة بتقول لأما زوجي قال لي بدي شوية رومانسية. شو يعني رومانسية؟ قلت لأما والله يا ماما ما بعرف، بس على صحة السلامة من أعي رز
0: أعي شوية رز. أوكي. العلماء ما قدروا يفسروا أهم حالات الاختفاء يلي صارت ببرمودا، ومنا إذا بدكم نرجع لسنة 1945 يلي هي فعلا أغرب الحادثة صارت سنة 45، رحلة 19 أو الفلايت 19 يلي معروفة وكلنا نقدر نجيب معلومات عنها. سرب كامل من طائرات البحرية الأمريكية، مؤلف من 5 طائرات قاذفة وطيارة إنقاذ، اختفوا كلهم. الطيار قال كل شيء غلط، البوصلة غلط، البحر مش على شكله. وآخر رسالة بيقول فيها يبدو أنه نحن فاتين على مي بيضة. بالنتيجة 27 شخص اختفوا، 5 طيارات اختفوا، 5 طيارات قاذفات اختفوا، وطيارة إنقاذ اختفت، ولليوم بعد مش معروف كيف ولا معروف وين. مش معروف وين، مش معروف وين موجودين، بس بمثلث برمودا.

سنة 1918 سفينة شحن عملاقة تابعة للبحرية الأمريكية USS Cyclops كان في على متنها 309 أشخاص 10,000 طن من المنغنيز اختفت بدون إشارة استغاثة ولا حطام ولا جزت يعني مش باقي منها شيء لا باقي حدا من 309 أشخاص ولا باقي حطام من السفينة ولا باقي شيء وما كانت بعتت رسالة استغاثة يعني ما حدا قدر أنه ممكن تكون صار لشيء.

عفاك هذه مثل أوتيل كاليفورنيا، الداخل مفقود والداخل موجود والخارج مفقود. إيه بس اس اس ماراين سولفر كوين سنة 63 وهي نائلة كبريت تنقل كبريت اختفت بين فلوريدا وتكساس، لقيوا طوق نجاة واحد من بعدها بأسبوع.

ستار تايجر وستار أريل سنة 1948 سنة 1949 طيارتين بريطانية اختفوا هن ورايحين على برمودا. الطقس كان منيح والاتصال انقطع فجأة وما عرفوا شي عنه. اس اس بويت سنة 1980 سفينة شحن اختفت هي ورايحة من فيلادلفيا على مصر وما تركت ولا أي أثر وراها. يعني ولا أي أثر، يعني لا لقينا حطام ولا لقينا عالم ولا لقينا شيء.

الاشي اللي بيقولوا العالم انه نتيجة نتيجة شو عم بيصير هيك، بيحكوا عن اعطال بالبوصلة، بيحكوا عن المي البيضة، وسبق وقلت انه الطيارين كيف وصفوها، وهيدي غالبا ما بيكون بسبب الببلز تبعت غاز الميتان، الضباب الالكتروني، الامواج القاتلة، وامور تانية مشابهة لها. بالحقيقة الحقيقة اللي بتخلي الموضوع يظهر أكثر هو الازدحام يلي كنا عم نحكي عنه، الطقس، وهودي أكثر شغلتين ممكن نقدر نفسر فيهم الأسباب يلي صارت. بالحقيقة بالإضافة لغاز الميتان والأمواج القاتلة والطقس، في شغلة، في نقطة مهمة هي الانحراف المغناطيسي يلي بيصير أحياناً بهالمنطقة هيدي من العالم، وهنيك البوصلة بتصير تشير للشمال الحقيقي بالأرض مش للشمال المغناطيسي. مع التوتر والضباب الملحين ممكن انه يضيعوا الطريق، و90% من حوادث الطيران والبحر سببها خطأ بشري. وهالمنطقة هيدي مثل ما صرت قيل ثلاث مرات انه بتشهد ازدحام كتير كبير.

0: ومن سنة 2025 لليوم 2026 نظرية الجديدة اللي هي قلت لكم رح نحكي عن إشي جديدة بتعلق ببرميودا. النظرية الجديدة هي طبقة صخور السميكة يلي تم اكتشافها حوالي 20 كيلومتر ممكن كتير تأثر على المجال المغناطيسي أو تسبب تسريبات للغاز. هالنظرية هيدي مع أنه قابلة للتصديق إنما بعدها تحت الدراسة. بالإضافة للنظريات العلمية في نظريات شعبية ونظريات خارقة أيضا حول برميودا. رسالة.
1: أي خلينا يا سيد يا أوتيل كاليفورنيا الحين ما عم ننبسط فيها عم نعرض كيس.
0: شو بدي أقول لك يعني مش بإيدها. شو كتب ماري مثل ما بدك مثل ما بدك أكيد مثل ما بدي. ما هو البروغرام إنه لأوليك هيك إنه أنت شو أوليك بس أنا كمان شو أولي وهالمرة على أولي أنا مش على أوليك أنت ماري. أهلا وسهلا فيك حبيبة قلبي.

من نظريات الخارقة والنظريات الشعبية، وهون بنشوف بنلاحظ أنه كمان الخيال العلمي عند الأشخاص أو عند يمكن بعض الصحفيين بجود بنظرياته. في منهم بيعتبروا أنه برميودا هو بوابة زمنية أو هو ثقب دودي، يعني بيقولوا المثلث هو بوابة لعالم موازي أو لبعد آخر، كرمال هيك طيارات بتختفي وما بيلاقوا الحطام. في أشخاص بيعتبروا أنه مدينة أتلانتس المفقودة أو الأتلانتس سيتي اللي مشهورة كتير أو نحكى عنها كتير، في تحت البحر أهرامات من كريستال من حضارة أتلانتس بتطلق طاقة بتعطل الأجهزة وبتسحب السفن. كمان أصحاب نظرية المؤامرة بيقولوا في تجارب حكومية سرية وفي قاعدة أمريكية سرية بتجرب أسلحة كهرومغناطيسية أو أسلحة للتحكم بالطقس، والاختفاءات هي حوادث جانبية لها التجارب.

النظريتين الأكثر غرابة، أول واحدة بتحكي عن تدخل كائنات فضائية يوفو اللي كنت حكيت عنها كمان، وتقول إنه الأطباق الطائرة بتخطف السفن والطيارات للدراسة، وهالشيء ناتج عن سبب نشاط مغناطيسي غريب بيجذبهم لإله. والأغرب نظرية حول برميودا بتقول إنه برميودا في وحش بحري كتير كبير، الكائن عملاق بيسحب السفن وبيسحب الطيارات وبيبلعهم.

0: بكلمتين، في أكثر من نظرية حول الاختفاءات اللي عم بتصير ببرمودا مؤخرا بسنة 2025، الاكتشاف الجديد يلي صار وهو الكتلة الصخرية يلي موجودة تحت ببقاع المحيط. علميا بعد لحد هلأ منا قادرين، العلم منه قادر يفسر كل الاختفاءات يلي صارت، ومن بعد هالفترة يعني من 45 لليوم أكيد مش قادرين أنه يعرفوا كتير إشياء وينها. بوحدة من الاختفاءات من كم سنة لورا، من حوالي 5 سنين، سفينة كانت اختفت وقتها رجل ظهرت فجأة، وهذه الشغلة كمان تركت الأثار كتيرة عند العلماء وبعدهم عم يبحثوا عنا. بالنتيجة نحن مضطرين أنه ننطر يمكن كم سنة بعد حتى نوصل لحقيقة حول برمودا. آخر رسالة بنختم فيها ولا ما بقى في وقت؟ يلا آخر رسالة.
1: إنه هذا الوحش يعني بجاش إلا كل 50 سنة، يعني كل 50 سنة أو 25 سنة أو 30 سنة بيأكل سفينة. إذا كان في وحش يعني كل يوم بيأكل
0: سفينة. هذا الوحش بيجوع على 50 سنة. أهلا وسهلا فيك صديقي مستمعين، لأنه هون بينتهي لقاءنا نحن وياكم. بنعطيكم موعد الله راد نهار تاني المقبل بحلقة جديدة من أولك هيك. أنا بتلقى فيكم بكرة بلقاء التاني، أنا وزميلك جوزيف كريم، نتلقى نهار التنين. الله معكم.

نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن ما سمته مصدر سياسي تأكيده رسميا فشل خطة الجيش اللبناني لسحب سلاح حزب الله، مؤكدا تأجيل المفاوضات إلى تشرين الأول المقبل، وأن الجيش الإسرائيلي هو الوحيد القادر على إنهاء وجود حزب الله جنوبا. في هذا الوقت ميدانيا استهدف قصف مدفعي مجرى نهر الليطاني تحت قلعة شقيف، كما طالت الغارات وادي سلوق لجهة بني حيان والمنصوري وكفر تبنيت. كتب النائب ميشال معوض عبر حسابه على إكس: اللبناني ليس متسولا بل هو إنسان منتج يحتاج إلى الأدوات والفرص ليبني مستقبله بيديه. هذه رؤيتنا في مؤسسة رنا معوض، أن نبني اقتصادا منتجا تيبقى اللبناني بأرضه ويعيش بكرامة من تعبه. أقامت عائلة الرئيس الشهيد بشير الجمي القداسا عائليا في مدافن العائلة في بكفية لراحل أنف الشهداء 14 أيلول. في ظل تزايد الضغط الاقتصادي على إيران، أعلن نائب الرئيس الإيراني أنه لا توجد سلعة لا نستطيع استيرادها، وفعلنا ممرات بديلة للمياه الخليجية لتأمين الاحتياجات. إلى ذلك قال الرئيس الإيراني بدوره أن العقوبات المفروضة على إيران اليوم تختلف عن السابقة، والعدو يبذل ما في وسعه لإجبارنا على الاستسلام. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: الإشعاعات يلي منخاف منهم كتار بيحكوا عنهم، ما هيك؟ طيب شو رأينا نقول إنه الموز حامل إشعاع؟ إيه الموزة يلي منكلها فيها إشعاعات. أكيد اللي عم بقوله صح، بس نسبة الإشعاع يلي بالموزة كتير كتير خفيفة، يعني حامل الموزة البوتاسيوم أو نظير البوتاسيوم كارات 40، يلي يقال إنه نظير مشع بشكله الطبيعي. هيدا يعني بس عم ناكل الموز عم نفوت إشعاعات، إنما النسبة كتير كتير ضئيلة ما بتأثر أبداً على جسمنا. وإذا بدنا نتزكى ونسأل الذكاء الاصطناعي كم موزة ممكن نكلها حتى تعمل خطر على جسمنا، هون بيقع وبيقول ما في، يعني لو وصلنا لمليون، لأنه جسمنا بحد ذاته مشع بيحتوي على هالنوع من البوتاسيوم، وبنفس الوقت جسمنا هو بيعمل تخلص لحاله لما بيزيد عدد البوتاسيوم 40 من جسمه، يعني بيتخلص منه بشكل طبيعي. ولا مرة هالموزة والإشعاعات الموجودة فيها ممكن تأثر علينا وعلى جسمنا. ويقال بعد ما تأكدت أنه بعض الأمور التانية والفواكه أو الخضرة ممكن تحمل أنواع من الإشعاعات، وأكيد بشكل طبيعي.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

نوستالجيا أنغام حالمة حكايات دافئة نوستالجيا فنانين وأغنيات من الماضي الجميل الاثنين العاشرة مساء مع فادي ناكوزي عبر لبنان الحر. I just swear.

كتير حلو أنه نستمتع بهالأجواء اللي عم بتخصص لنا إياها إذاعة لبنان الحر ضمن برنامج نوستالجيا، مختارات غنائية غربية. هالمختارات بترافقكم تقريبا لمدة 45 دقيقة، هي من اختيار وتنسيق المخرج بيتر حشاش.

احنا وياكم مع مجموعه مختاره من الاغنيات الغربيه. بالطبع هالاغنيات الغربيه مثل ما قلنا بتشمل دائما الاغاني الفرنسيه، الاغاني الانجليزيه وحتى الايطاليه وغيرها من الاغاني اللي اشتهرت بالعالم الغربي.

0: Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.
1: نوستالجيا بهالزمن زمن الأحلام المرة، ما قلنا إلا دفى الذكريات زمن الماضي الجميل.

مجموعة مختارة من الأغنيات الغربية، طبعت فينا جيل ورا جيل أحاسيس لذكريات حلوة عشناها عاشوها ورح نعيشها. نوستالجيا من تنسيق وإخراج المخرج بيتر حشاش، مع أطيب تحيات فادي نابوسي.

لهون بينتهي لقائنا. نوستالجيا من إخراج بيتر حشاش، مجموعة مختارة. بتمنى تنال إعجابكم وبتمنى لكم بقية ليلة هادية.

استهدفت غارة إسرائيلية موقعا بين زوطر وميفادون جنوبي لبنان، وأفيد عن غارة استهدفت منطقة عين السماحية بين زوطر الشرقية والنبطي الفوقة، كما استهدفت سلسلة غارات بلدات القنطرة قضاء مرجعيون وصربين وحنين قضاء بنت جبيل ووادي زبقين قضاء صور وكفر تبنيت ووادي سلوقي. وسجل تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء الجنوب والنبطي تزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف تلال علي الطاهر. طالب اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان وزارة الاقتصاد والتجارة بالدعوة فورا إلى اجتماع للجنة المشتركة لإعادة احتساب كلفة إنتاج ربطة الخبز وتحديد حقوق الأفران وفروقات الكلفة وفق المنصة المتفق عليها وبناء على الأسعار الفعلية لعناصر الإنتاج. ولفت إلى أن سعر طن المازوت ارتفع من نحو 635 دولارا إلى قرابة 1400 دولار، مع تسجيل ارتفاعات إضافية أخيرا، وهذه الارتفاعات لم تقتصر على المحروقات بل انعكست مباشرة على مختلف عناصر الإنتاج والنقل والتشغيل، وفي مقدمتها القمح الذي سجل زيادة بأكثر من 70 دولارا للطن. وأكد الاتحاد أنه التزم منذ أكثر من 15 يوما بالانتظار وفق آلية التسعير المعتمدة، إلا أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات فرضت أعباء إضافية على الأفران حتى باتت الفروقات في كلفة إنتاج ربطة الخبز تتجاوز 7000 ليرة. وشدد على أن الأفران لا تطالب إلا باحتساب الكلفة الحقيقية وفق الآلية المتفق عليها، محذرا من أنها لا يمكنها الاستمرار في تحمل فروقات تتزايد يوما بعد يوم. أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على بنك روسي لتورطه في التهرب من العقوبات على إيران. أعلن الحرس الثوري الإيراني اشتعال النيران في ناقلة نفط إثر اصطدامها بألغام بحرية، موضحا أن ناقلة النفط حاولت العبور من المنطقة المحظورة جنوب مضيق هرمز. أضاف الحرس الثوري: مضيق هرمز مغلق ولا يزال تحت سيطرتنا. أكد رئيس الوزراء العراقي سعي العراق لرفع طاقته الإنتاجية للنفط الخام من 4.8 مليون برميل يوميا إلى 10 ملايين برميل يوميا. بهذا الخبر نأتي إلى ختام موجز الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المدربة في مجال تطوير الذات ميليسا طايع.
1: دقيقة واحدة، يمكن ما بتغير لك حياتك بس يمكن تغير اتجاهك. شو أول شي بتعمله بس فتح عيونك الصبح؟ إذا جوابك بمسك تليفوني، جرب بكرة تعمل شي جديد، لأنه قبل ما تعطي عقلك فرصة إنه يعرف كيف أنت حاسس، بتكون عطيته messages, notifications ونيوز. مش عم بقول ما تمسك تليفونك، بس اعطي حالك 10 دقايق بالأول، شرب مي، افتح الشباك وتنفس واسأل حالك كيف بده يكون نهار اليوم. تحدي اليوم، بكرة أول 10 دقايق من نهارك خليهم لألك مش لتليفونك. وتذكر، مش دايماً بدك تغير حياتك، أوقات بس بدك تغير اتجاهك.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طابت أوقاتكم، أنها 12:45 في لبنان الحر. إليكم العرض الأخير للأخبار.

قد تتحول جلسة مجلس النواب لمناقشة الحكومة وسياساتها العامة غدا إلى جلسة طرح ثقة، لكن هذا الواقع لا يطرح مخاوف عن مصير الحكومة، فهي باقية بكل الدعم الدولي والعربي والداخلي، ولا مجال الذهاب إلى فراغ حكومي، فموازين القوى والقوة بعد الحرب واضحة الاتجاهات والمسارات والتصويت. وتمثل الحكومة برئاسة نواف سلام أمام البرلمان في جلسة صباحية تعقد يومي الثلاثاء والأربعاء، أي غدا وبعد غد، وهي الثانية منذ تشكيلها في 8 شباط 2025، وتخصص لمساءلة الحكومة ومحاسبتها على أعمالها، خصوصا أن طالبي الكلام من النواب تجاوز 55 نائبا، ويمكن أن يرتفع العدد قبل بدء الجلسة. ويستفيد النواب من نقل وسائل الإعلام الجلسة مباشرة على الهواء للتوجه إلى محاسبيهم، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بر إلى التواصل مع الكتل النيابية وطلب منها أن تتمثل بنائب أو اثنين بحسب عددها، تفاديا لإطالة الجلسة والاستفادة من الوقت للخروج بالحد الأدنى من الحلول للأزمة المعيشية الاجتماعية التي تلاحق اللبنانيين. يأتي ذلك وسط توقعات النيابية بأن تتصدر الجلسة مبارزة نارية بين أكثرية مؤيدة لاتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية ومؤيدي مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية من الثنائي الشيعي الذي لا يزال يراهن عليها بديلا عن الاتفاق. ويتوقع أن يحضر موضوع علي الطاهر، لتتحول الجلسة أيضا مساءلة لحزب الله عن أسباب تجاوبه مع النصائح أو عدم تجاوبه مع النصائح المحلية والخارجية التي أصديت له بتسليمها للجيش اللبناني. كذلك أفادت مصادر بأن نواب بيروت سيثيرون ملف تنفيذ قرار الحكومة السابق بيروت خالية من السلاح. إلى ذلك ينعقد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني في باريس الخميس المقبل، وسط معلومات عن أن 17 بعثة عسكرية ستحضر المؤتمر وسيشارك فيه الرئيسان اللبناني والفرنسي، إضافة إلى العاهل الأردني الذي ستجمعهم خلوة على هامش المؤتمر. في الغضون تتوجه الأنظار إلى اللقاء الذي سيجمع السفيرين اللبناني والإسرائيلي في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، الذي أشيع أنه قد يحصل غدا أو الخميس وسيكون سريعا. هذا وقد أفيد بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصل برئيس مجلس النواب نبيه بري، وقد أكد له دعم إيران للبنان والمقاومة. وفيما يجري الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة عمليات مسح وتمشيط في مناطق جنوب لبنان الواقع بين الخط الأصفر والحدود الدولية، بهدف تحديد مواقع بنية تحتية للإرهاب ورسم خرائط لها وتدميرها. وفق ما كشف موقع والا الإسرائيلي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية دمرت ما وصفه بأكبر معاقل حزب الله في مرتفعات قلعة الشقيف وتلال علي الطاهر، متحدثا عن تحقيق انتصار كبير على الحزب. وقال نتنياهو أن سياسة إسرائيل تقضي بمواصلة تدمير ما سماه البنية التحتية في المنطقة الأمنية في لبنان وإزالة أي تهديد لإسرائيل. أضاف متوجها إلى خصوم إسرائيل: إذا لم تكونوا قد تعلمتم الدرس حتى الآن وكررتم مهاجمتنا مجددا فستتلقون ضربات أشد، مشيرا إلى أن العمليات لم تنتهي بعد وأن هناك عملا يجب استكماله. في الميدانيات استهدفت غارات إسرائيلية مواقع في زوتر وميفدون، كذلك في منطقة سمحية بين زوتر الشرقية والنبطية الفوقة، كما استهدفت سلسلة غارات بلدات القنطرة وصربين وحنين ووادي زبقين وكفر تبنيت ووادي سلوكي. وسجل تحليق للطيران الحربي في أجواء النبطية والجنوب، وتزامن مع قصف مدفعي استهدف تلال علي الطاهر. تبدأ غدا بعثة صندوق النقد الدولي في زيارتها للبنان التي تستمر حتى الجمعة لعقد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع وزارة المالية والإدارات والجهات العامة المعنية بالملفات المالية والاقتصادية والإصلاحية. وتشكل وزارة المالية مركزا لمعظم اجتماعات البعثة، فيما تعقد الاجتماعات المخصصة للبحث في الفجوة المالية مع مصرف لبنان في فندق فينيسيا. طالب اتحاد نقابات الأفران والمخابز وزارة الاقتصاد والتجارة بالدعوة فورا إلى اجتماع للجنة المشتركة لإعادة احتساب كلفة إنتاج ربطة الخبز وتحديد حقوق الأفران وفروقات الكلفة. ولفت إلى أن سعر طن المازوت ارتفع من 635 دولارا إلى قرابة 1400 دولار، مع تسجيل ارتفاعات إضافية أخيرا.
وأوضح أن هذه الارتفاعات لم تقتصر على المحروقات بل انعكست مباشرة على مختلف عناصر الإنتاج والنقل والتشغيل وفي مقدمتها القمح الذي سجل زيادة بأكثر من 70 دولارا للطن في ظل الأعباء الإضافية الناتجة عن تداعية الحرب في البحر الأسود وارتفاع كلفة النقل والشحن والطاقة. وأكد الاتحاد أنه التزم منذ أكثر من 15 يوما بالانتظار وفق آلية التسعير المعتمدة، إلا أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات فرضت أعباء إضافية على الأفران حتى باتت الفروقات في كلفة إنتاج ربطة الخبز تتجاوز 7000 ليرة. وشدد على أن الأفران لا تطالب إلا باحتساب الكلفة الحقيقية وفق الآلية المتفق عليها، محذرا من أنها لا يمكنها استمرار في تحمل فروقات تتزايد يوما بعد يوم. بدأ وفد إماراتي زيارة ميدانية إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بهدف تقييم الأنظمة الفنية والأمنية تمهيدا لتحديثها وربطها ضمن منظومة متكاملة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي. إلى الأخبار الإقليمية والدولية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تنتج أسلحة فائقة التطور بمعدلات تفوق أي وقت مضى، وأضاف لدينا مخزون كبير من صواريخ باتريوت وأنظمة ثاد وتوماهوك. ترامب أشار إلى أن سعر النفط سينخفض بشكل كبير بمجرد انتهاء الصراع العسكري مع إيران وهذا لن يستغرق وقتا طويلا. أضاف النفط يتدفق عبر مضيق هرمز ودول العالم لم تقدم لنا مساعدة وعليها أن تعوضنا وستفعل ذلك عند انتهاء الصراع. على خط مقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني اشتعال النيران في ناقلة نفط إثر اصطدامها بألغام بحرية، موضحا أن ناقلة النفط حاولت العبور من المنطقة المحظورة جنوب مضيق هرمز. أضاف الحارس الثوري: مضيق هرمز مغلق ولا يزال تحت سيطرتنا. إلى ذلك، أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على بنك روسي لتورطه في التهرب من العقوبات على إيران، وقالت الخزانة: سنواصل تحديد الجهات التي تساعد النظام الإيراني وسنكشفها ونعزلها. أخيرا، أكد رئيس الوزراء العراقي سعي العراق لرفع طاقته الإنتاجية للنفط الخام من 4.8 مليون برميل يوميا إلى 10 ملايين برميل يوميا. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، شكرا لحسن المتابعة ونترككم بأمان الله وإلى اللقاء.

كثيرة والله كثيرة ما كثيرة فيصل ما بكون غني ما بغني سمعونا هنكتبها الله يشهد أن لا إله إلا الله.

0: حوار حر
1: حوار حر يستضيف رئيس تحرير منصة نيوزاليست فارس خشان.
0: حوار حر
1: مع سبيل يوسف الاثنين الواحدة من بعض

0: منحييكم مستمعينا ومشاهدينا بحلقة جديدة من حوار حر، معي أنا صابين يوسف ودايما عبر الحر. تتزايد المخاوف من توسع السيطرة الإسرائيلية نحو النبطية بعد سقوط علي الطاهر، وسط تساؤلات عن مدى فعالية انتشار الجيش مقابل استمرار وجود السلاح، وتنامي التوتر بين أمل والحزب، ورفض الأهالي لزج أحيائهم في الحرب. في المقابل يطرح تراجع عمليات الحزب واقتصارها على المسيرات علامات استفهام بين العجز العسكري أو التهدئة الإيرانية بانتظار صفقة إقليمية، في وقت تبقى فيه الدولة عاجزة عن ترجمة قراراتها السياسية على الأرض، مما يهدد بإضاعة فرص دولية ثقيلة وسط اشتعال متصاعد لعدة جبهات بالمنطقة. محاور كثيرة سنناقشها مع ضيفي رئيس تحرير منصة نيوزاليست فارس خشين. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك أستاذ سابين.
0: أستاذ فارس، بدنا نبلش بشو رح يصير بعد علي الطاهر. هل إسرائيل رح يوقف عند هيدا الحد أو رح يكمل على بقية الليل؟
1: أنا بعتقد الإسرائيلي حقق التفوق الاستراتيجي اللي بده إياه، وبالتالي صار بيقدر ينطر انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، وصار بيقدر ينطر بالأصح الانتخابات الأمريكية، لأنه تنسيق التصعيد هو بده يكون مع الأمريكيين وإدارة ترامب تحديدا. حقق التفوق الاستراتيجي اللي بده إياه، يعني تقريبا أمن المنطقة الصفراء تبعيته، وهيدا بيعني أمن المنطقة الصفراء تبعيته، أمن أكثر المنطقة الصفراء، أمن الطريق إلى البقاع اللبناني، وأمن الطريق إلى الضحية الجنوبية في بيروت. وبالتالي إذا حزب الله بتوقيت إيراني ما، لأن الإسرائيليين يعيشون على توقيت إيراني ما، وبيعتبروا أنه الإيرانية قد يخرجون من مآزقهم أوكي بإشعال جبهة إسرائيل إيران لبنان، وبالتالي في هذه الحالة بكون الإسرائيلي سيطر على مناطق بتوسع له نفوذ الاحتلال تبعه على امتداد لبنان. واحد اثنين، لما يروح على طاولة المفاوضات مجددا، وهلأ في إذا بدك
0: معلومات متضاربة إذا رح يكون فيه ولا ما رح يكون.
1: لا رح يكون فيه، رح يكون فيه. هي المشكلة، إنه لبنان لحديت هلأ ما قنع الأمريكاني وما قنع الإسرائيلي إنه قدم شيء. أوكي، وبعده لبنان بيقدم خارطة الطريق عن إذا بدك إنه أنا بمضطر وسع التكويعة، بدي وسع، وبدكم تساعدوني أنتم بتوسيع التكويعة، لأنه أنا كميوني تقيل، كميوني في متفجرات، كميوني في مسيرات، كميوني في عقائد، كميوني في تضارب، وبالتالي أنا مضطر بدي وسع الكوع كتير، بدكم تساعدوني بتوسيع الكوع. نحن في طور توسيع الكوع، يعني مثلا الإفراج عن الأسرى الخمسة شو كان؟ ما إذا كان توسيع كوع. الكلام اللي ما إجي بقى ولا تصديق سياسي في إسرائيل عن المنطقة الرمادية، ما إذا توسيع كوع. إنه والله بتكون توقفوا ما بعرف شو، كمان توسيع كوع، يعني عم بتوسع.
0: والمطالبات بدخول الجيش إلى بعض المناطق والتنسيق مع الجيش الإسرائيلي،
1: المطالبات من مين؟ من إسرائيل؟
0: من الجانب الإسرائيلي.
1: هيدا إذا بدك تضييق الكوع، يعني الإسرائيلي مش عم بوسع لهم الكوع. الإسرائيلي عم بيقول لهم نحن ليك في عدم صدق في الكلام عن اتفاق الإطار.
0: يعني كل ما يوسع الكوع بيجوا بيسكرون إياه من تاني مين؟
1: لأنه لأنه لأنه في هروب من التزام لبنان باتفاق الإطار. لبنان قالوا هالشي أو أبو يخفوا أو أو أو أو اتفاق الإطار مبني على اتفاق جوهري بين إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية، والسلطة اللبنانية، رئاسة الجمهورية تحديدا، حزب الله، عدو إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان. هي هي القاعدة المبنى عليها. لحديت هلأ سلوك السلطة اللبنانية من أول ما صار في اتفاق الإطار لا يظهر أنها تتصرف على قاعدة الالتزام بإعلان العداء لحزب الله، وهيدا إذا بدك مش هناك الإسرائيلي بيضيق الكوع واللبناني بحاول يوسع الكوع، الأمريكاني بيقول لهم كوع وسط، لأنه أنتم مطلوب منكم تعملوا شيء، مطلوب منكم تتحركوا، مش مطلوب.
0: بس كيف بدهم يتحركوا بظل كل هيدا التهديد يلي عم بيقوم فيه الحزب على الداخل والضغط؟
1: طبعا ما بروح على طاولة المفاوضات بقول أنا عاجز وبدي ألتزم بما يمليه علي حزب الله. يعني أنا بيطلع الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بيقول إنه أوقفوا المفاوضات، انتكلوا على إيران، اعملوا اعملوا اعملوا، أنا بلتزم فيه.
0: حتى الرئيس بري اتفاق الإطار طار والوضع خطير.
1: لا ما طار اتفاق الإطار
0: نعي قبل بوقت،
1: ما طار اتفاق الإطار. يعني رئيس نبيه بري عم بحاول إذا بدك هيك كمان هو يساهم بتوسيع الكوع إنه بدنا ندخل تعديلات هون، المناطق التجريبية خليها تكون مناطق على مستوى أقضية مش على مستوى بلدات وإلى ما هنالك. في في في هيدا النوع من الكلام، ولكن في الواقع في الواقع في الواقع أوكي، إذا إسرائيل بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية أصبح عندها تفوق استراتيجي في لبنان، طبعا لا الدولة اللبنانية ولا غير الدولة اللبنانية ولا حزب الله حتى لو أعيد تسليحه وإلى هناك رح يقدر يوقف بوجه هذا التوسع الاستراتيجي اللي بياخد إسرائيل على أحلامها، بياخدها على أنفاق جبل الريحان، بياخدها على وادي البقاع أوكي، وبيخدها على إنزالات بالضاحية الجنوبية لبيروت. سوف نفعل بهم سوف كويس، مثل ما عملتوا فيهم بالخيام، مثل ما عملتوا فيهم ببنت جبال، ومثل ما عملتوا فيهم بأنفاق علي الطاهر. طبعا أنه أوكي بتضاينوا إسرائيل بتروح على مهلة وإلى ما هون،
0: بس كيف بيضاينوا؟ بيضاينوا مخبيين بالأنفاق ما في. يعني كنا عم نحكي عم بقول بالمقدمة أنه حتى إطلاق المسيرات قال لك
1: ايه هي المعارك التي تعتمد على أسلوب حروب العصابات أوكي، بتقوم على التخبئة بالمغاور وعلى كذا، وبتقوم على تدفيع الناس المدنيين الأسمان على حساب العسكر وإلى ما هنالك. ولكن قديش بيقدروا يضاينوا؟ عموما كانت هيدي اخترعت للأدغال، ما اخترعت للمدن المسكونة أوكي، اخترعت مطرح ما بتروح الضحية الشجرة، ما مطرح بتروح الضحية البيوت مثل ما هنالك، خلقت مطرح ما التغبير بيكون للغابة، ما بيكون التغبير لمدن الناس. هيدا اللي حول الناس إلى متاريس تقريبا تقريبا تقريبا، هيدي فعل مقاومة اختراعها، هيدا تقريبا اختراع كأنه من منظمة التحرير الفلسطينية تبنتها إيران. ليه؟ لأنه كلهم مهمون الناس، كلهم مهمون تسجيل النقاط الاستراتيجية، وبالتالي بحروب العصابات ايه بيتخبى وإلى ما هنالك، ولكن هول عم بيتخبوا مش بين الشجر، مش بين الأعشاب، مش بين المستنقعات، هول عم بتخبوا بين المدنيين، وهيدي الكارثة اللي عم بتصير
0: كبيرة اللي أدت لكل هيدا الدمار. حتى يعني في تسجيلات مسربة لعناصر حزب الله قبل سقوط علي الطاهر، شفناهن على مواقع التواصل على الأخبار أنه كان في منادات لقيت الحزب أنه تركتونا لهم، كان كذا نهار يعني ما بعرف إذا سمعت التسجيلات عم بيناشتوا انه وين المقاومين، وين المناصرين، نحن متروكين لحالنا. وبعدين عرفنا لما صار التفجير او حتى لما دخل الجيش الاسرائيلي كان فيه عدد من القتلى اللبنانيه اللي موجودين هنيك،
1: كان في جثث، لانه لو كانوا احياء كانوا يتم اسرهم يتم الاقتتال معهم، وبالتالي كان في 15 جثه لمقاتلي حزب الله داخل الانفاق التي فجرت. هلا سحبوهم ما بنعرف،
0: ما فيك تعرف ايش وصار،
1: ما بنعرف يعني. لا يعني مش انه
0: والله الحزب بيحكي،
1: مش حزب الله عم بخبر، الاسرائيلي ما عم بخبر، عرفتي؟ حزب الله ما معه خبر شيء، عرفتي كيف؟ ايه ما معه
0: ما
1: خبر،
0: ما بيعرف شو عنده، ما معه بعد على الارض،
1: ما معه يا عمي حزب الله ما بيعرف مين اسير حقيقي ومين مفقود. عم بيبقوا يعملوا كل منطقه بينفات عليها، بينعمل كل اديان للاشلاء، تساعتها يقولوا هيدا مش ميت، هيدا ممكن يكون اسير. نسبة المفقودين عند حزب الله بتشيب شعر الراس.
0: قديه تقريبا الأعداد؟ لأنه غشونا بالأعداد أول فترة، بعدين اتضح أنه أرقام وزارة الصحة عم تكون هيك تغطية بمحال.
1: لا لا مش ما من ما القصة وما في القصة وما فيها، ما قادرين نعرف نحن قديش نسبة، يعني نحن عم نلقط كلام حقيقي خارج الميكرو. يعني
0: كانوا بيحكي تحت الهواء،
1: بتعرفي في كلام على الميكرو هيدا خاضع للمسائلة وللمحاسبة، وفي كلام خارج الميكرو هو خاضع لفشة الخلق. جماعة فشة الخلق نمتلاقى فيهم يعني من هذه الضيعة وتلك الضيعة، والمفاجأة أن كل العالم أنتم ما بتقوكم الشيعة وما بيعمش خلق، بحبونا بحبونا في كتير منهم بحبونا وبيحكونا وهني مش عارفين كيف بدهم يتخلصوا. نحن البورت بارول تبعهم. نحن مش عم يعني
0: عم نحكي باسمهم.
1: حزب الله عم بيصورنا نحن نهاجم الطائفة الشيعية.
0: بيصورك بتهاجم الطائفة وبيعملك عميل.
1: حزب الله عم بيصورك هيك. هلا يعملني عميل مش مشكلة. اوكي منناقش بس انه يصور حاله هو الطائف الشيعي صار في مأساته ومش طائف الشيعي. هو بيشكل 18-22% من الطائف الشيعي. ما حد يخيني بانتخابات في إيه؟ ظل السلاح هيدا كله. اول انتخابات اساسا بتجيب اللي بسموه الاصوات المتارجحه. اوكي بروحوا عند الاول بيقدم خدمات اللي بيعمل اللي بيعمل. حزب الله وحركه امل هو اللي بيعملوا. مين الاقوى منهم بالاثنين؟ هو حزب الله. بياخذ حزب الله اكثر من حركه امل وعفى الله مصايب بالضيعه وبالمجتمع. تأسيع الموضوع مثل ما بيخبرونا اياها الخبريات نسبه المفقودين تكاد توازي الرقم المعلن للضحايا والقتلى.
0: عم نحكي نحن ب 30-40 ألف.
1: لا عم نحكي نحن ب 8000.
0: لا 8000 هذا رقم وزارة الصحة رجعت طلعت.
1: لا انا عم بحكي ب 8000. هلا شو التقرير 17000؟ التقرير مش 17000. انا عم بحكي انه تقريبا عم بيقولوا بالضياع تقريبا بين كل قتيل بنعرفه في مقابله مفقود ما بنعرف وينه.
0: واو.
1: هل قد نسبة الكارثة كبيرة؟ مش هيك عم بقول لك حزب الله ما بيعرف.
0: اليوم عين الإسرائيلي على النبطية. شفنا زيارة لرئيس الجمهورية للنبطية. كان في ترحيب من قبل حركة
1: عين الإسرائيلي على النبطية الفوقة مش على النبطية حتى أشعار آخر. وكل واحد بيقول لي غير هيك عم بحاول يتخن كتافه تيقول أنا شلتها على ظهري. النبطية الفوقة لأنه امتداد لمرتفعات علي الطاهر. النبطية بتصير تحت. وبالتالي هيدا امتداد عسكري واستراتيجي. مش هيك في تركيز على منطقتين. إذا بتشوفي بالقطاع الغربي في تركيز على المنصوري. ليش المنصوري؟ المنصوري محاذية للخط الأصفر. منا بيقدر حزب الله بكل الأبنية القائمة عندما يرتقي ينفذ عمليات أو يطلق مسيرات أو يطلق كورنت على المنطقة الصفراء. الإسرائيلي ما بيخدر يحته بالمنطقة الصفراء لجهة على القطاع الغربي. لجهة منطقة مرتفعات علي الطاهر في عندك أهم منطقتين كفر تبنيت وعندك بس كفر تبنيت أخف استراتيجيا بس بيمنع دخول ناس عليها خصم عنه الإسرائيلي بوسط درونز. بس عنده الأهم شيء هي النبطية الفوقة. كل المنطقة المشرفة على مرتفعات أو الامتداد تبع مرتفعات علي الطاهر هي الهدف الاستراتيجي.
0: ليش قلت عرض كتاف يعني؟ كان
1: لأنه لا النبطية مش محطوطة. لأن لو بده النبطية الإسرائيلي فات على النبطية. مش لأنه نحن مدري مين وقفوا كيف وقفوا وإلى ما يعني بعشوار رح نحكي لحي. يعني في عنا ناس بتقلك أنا لو مني كان راح على النبطية وناس بتقلك أنا لو مني كان وصل على بيروت. هو لا منك ولا منه. الإسرائيلي عنده خطة الاستراتيجية تيفوت على منطقة مثل النبطية يعني فعلا عنده إرادة الاستمرار بالتوغل نحو البقاع أو التوغل نحو بيروت. ولا ما بيستقر إنسان بمنخفض.
0: صحيح.
1: اوكي استراتيجيا انت ما بتستقري بمنخفضات، انت بتستقري بمرتفعات وبتسيطري من المرتفعات بتسيطري على المنخفضات حتى ما تكوني صيد. حتى ما يلتفوا عليك وتصيري صيد. مشان هيك عم بقول لك في تكتيف اعراض كثير بالبلد، في تعريض كتاف كثير بالبلد.
0: طيب والجيش اللبناني الاجراءات اللي اخذها ودخوله دخول بعض العناصر الى النبطيه وغيرها بظل بقاء عناصر الحزب، وأنا هيك أخذتها بمحل أنه ما في يكون الجيش اللبناني وعناصر الحزب موجودين بنفس المحل. يعني ليه عم تضحك؟ بدنا نقول اثنيناتنا
1: يعني. لا لأنه لا لأنه صعب واحد يحاول ناس عندها موقف. وأنت أنا وياك أصحاب مواقف بقى. لا أنا عليك أنا موقفي معلن قلتها يمكن بطريقة شوي وقحة بمقابلة. حكيت عن أنه ما بيجوز للجيش يزني مع حزب الله. وطبعا يا بلا تهذيب يا بلا كذا ما بعرف
0: وصايا.
1: لا لأنه وصايا الله العشرة لا تزني. بيطلع إذا أنت بتقولي لا تزني بتطلع أنت بلا تهذيب. طب سبحانه وتعالى شو بيك حم هو ما هو قالنا إياه من الوصايا العشرة. واحد. اثنين. أصل الكلمة هي لا تعبد ربين. هي الزنا عبادة ربين. إنه بتعبد بعل والله في آن واحد فأنت زاني. هي أصل الكلمة الديني. بعدين تحولت إنه أنت عندك عهد مع امرأة ما بتعمل صحيح. كذا وإلى ما هنالك. بقى الجيش اللبناني لما أنا يحكوا عن هو الجيش اللبناني عم بحاول يخفف من أهمية انتشاره بالنبطية وغير النبطية. عم بحاول يقول له يخي ما في شيء جديد. كنا نستمر نبقى. عرفتي؟ ما يعني الجيش اللبناني هو ما عم بعرض كتافه. نحن عم نحاول نقول واو شو نحن عملنا. حسب القرار 1701 الجيش اللبناني موجود بكل الجنوب. حسب المراسيم التنفيذية للقرار 1701 على عاتق لبنان صعد الجيش اللبناني إلى الجنوب ووصل إلى تخوم الخط الأزرق. صعود الجيش اللبناني وجود الجيش اللبناني ما له أهمية استراتيجية ما له كذبة ما له أهمية استراتيجية. بيعطي هيك اطمئنان ظاهري لأنه اليوم نحن منعرف
0: يعطي اطمئنان على إيه للأهالي يعني استقبلوا برش الورد.
1: بس مصيبتك الأهالي بيعرفوا أكتر مني ومنك الأهالي لما عم برشوا بالورد عم بيتحدوا حزب الله. الأهالي لما عم بيناشدوا يطلع عم بيتحدوا حزب الله. كل اللي عم بيقولوا له خلصنا من حزب الله. مش تاع رؤوس انت وحزب الله. مش تعمل تانجو مثل كل عمرك بتعمل انت وحزب الله تانجو. عرفتي كيف؟ قاعد بترقص بتحليه وهو بيكون عم يشتغل من تاني ماله وانت عم بتسلينا. انت ما بقى مسمح لك يا جيش اللبناني تكون فرقة الموسيقى على سفينة تايتانيك. ما بحق لك انت عم تعزف حتى نحن نغرق باطباقنا. اوكي وانه والله عم تغرقوا بس خلي نفسيتكم مرتاحه انتوا عم بتموتوا هكاك بدكم تموتوا بلا ما شو ما حدا بحق له يلعب هذا الدور. الجيش اللبناني امتين بيطمني وبيطمنك وبيطمنهم وبيطمن العالم وبيفرض مظلته وارادته على العالم عندما يقول انا ما بقول مسيطر على منطقه الا عندما يكون السلاح حصرا اوكي بيدي وعندما يكون قرار الحرب والسلم حصرا بيدي ليس مؤقتا او تكتيكا انما استراتيجيا.
0: بس شو سبب التاخير عفوا يلي عم بيصير؟ يعني دائما بنوصل لحلقه مسكره بموضوع انه دخول الجيش واستلام المناطق وتسليم السلاح وتنفيذ قرارات الحكومه والبيان الرئاسي والوزاري عنا. يعني عشنا سنه ونص احلام
1: عنا اسباب عنا سببين.
0: يعني الحرب الاهليه اللي دائما بيحكوا فيها
1: لا هي حرب اهليه هي حرب اهليه
0: انه الحزب عم بيهدد بالانقضاض على الداخل.
1: اذا حزب بده يهدد بالانقضاض على الداخل اذا كان الثمن بين نخرب بيتنا دائما وبين ندفع ثمن المواجهه مع الجيش اللبناني فليكن ثمن المواجهه لانه يعني اول اخر بدنا ندفع. اوكي هي واحد. اثنين إذا كان التمن إنه الجيش اللبناني ما عنده القدرة العملية لا أي مواجهة مع حزب الله يطلعوا يقولوا لنا ما عندنا القدرة العملية. أوكي ومش لما يقولوا الأمريكان بدنا نسلح الجيش من أجل تمكين ومواجهة حزب الله بتصير فضيحة. أوكي نحن ما فيش فضايح بالبلد. بده يطلع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل واحد بده يحكي باسم الجيش بيانات وغيره بده يكونوا واضحين. سلاح حزب الله هل هو شرعي أو غير شرعي؟ يا قرار 2 أدار يا قرار 2 أدار 2026 ما أنا بسأل قرار 2 أدار 26 ما بقى فيهم يحكوني حب الناس والناس والناس والناس والناس بدكم تطلعوا تقولوا لي هيك بس نحن مش قادرين ننفذه مش قادرين ننفذه لأنه نحن عم نجهز المعطيات لتنفيذه. طلعوا تفضل قولوا
0: شو المعطيات اللي ناقصة بعد لتنفيذ هيك قرار؟
1: هلا حسب التقييم العسكري حسب التقييم العسكري انه نحن ما عندنا مسيرات. حزب الله عنده مسيرات هو بحارب مثل الاشباح نحن بنحارب كما تقتضي وجبتنا كجيش لبناني. هو بيروح عند المدنيين بيضرب الجيش اللبناني. الجيش اللبناني يستحيل ان يذهب الى المدنيين ويفعل ما تفعله اسرائيل. عم بياخذوا لك المثال الاسرائيلي في مواجهه حزب الله عم بيقولوا احنا كجيش لبناني ما بنقدر نعمل بنفس الاسلوب ناهيك انه ما عندنا نفس القدرات وبالتالي هيدي مكلفه كتير. شو عم بيكون الجواب الأمريكاني وخارج الأمريكاني؟ ما حدا طالب منك تحارب حزب الله. مطلوب منك تفوت تفتش المنازل تتأكد من خلو المناطق من أسلحة حزب الله، تبين أنه أنت صاحب الاحتكار السلاح بالبلد، وساعتها إذا عمل حزب الله شيء بيبين حزب الله عم يمنعك بالقوة، وساعتها يبنى على شيء مقتضاه من دون أن يطلب منك أنك تروح
0: على عليه. شو يبنى بس إذا حزب الله اعتدى على الجيش
1: اللبناني؟ ماشي، بكل بساطة بيبين حزب الله عم بيعتدي على الجيش اللبناني، وهو تنظيم إرهابي داخلي يمنع الجيش اللبناني من القيام بواجبه، يمنع الدولة اللبنانية من الالتزامات بقراراته، ويتم التعامل معه على أساس عجز من السلطة اللبنانية من الاستراتيجية الأخرى اللي بتقدر تعملها. بس مش الدولة اللبنانية ببين، مثل مشكلتنا بلبنان دائما ندفع ثمن إصرار الدولة اللبنانية على عدم إظهار عجزة. ظهري عزك ولي مش قادرة، لحو عم بعمل كل واجباتي، اتصدوا لي أنا ما بدي فوت بحرب أهلي. ساعتها الحرب أهلي ما بتعود فرضية.
0: بعده مراهن يمكن رئيس الجمهورية على الحوار مع الحزب أنه رح يوصل يمكن لحيط مسكر،
1: ما بعتقد مراهن، ما بعتقد مراهن، بعتقد على شغلتين أخرى يعني.
0: لهن
1: مراهن أولا أنه يصير في تكون شيعي تعب، وهو يكون عامل
0: انتفاضة من داخل،
1: وهو عامل الضغط منتكل أنه حزب الله يستحيل أن تتدفق عليه الأموال مجددا، وهذا بده يعمل تشيكات من دون رصيد كتيري.
0: بلشنا نسمع هلأ أنه عم بيعطوا بدلات
1: مثلا بجريدة لوموند، بصحيفة لوموند الفرنسية، معمول تحقيق عن المنطقة النموذجية الأولى، واحد مواطن من كفرون، من فرون فرون عمره 70 سنة، عم بخبر المراسل تبع صحيفة لوموند أنا معي تشيك من 6,000 دولار عطيني يا حزب الله، ولكن هذا تشيك
0: بلا رصيد،
1: تشيك دوبوا بلا رصيد، أنا لأنه المؤسسات الصادرة له لم تعد قادرة وموجودة أو لديها مال، وبالتالي أنا بتطلع فيه وإلى ما هناك، مش لك مطلوب الدولة، مطلوب وإلى ما هناك. إذن عمليا منتكلين شغلة تانية، منتكلين عليها السلطة. يعني إذا بدك السلطة اللبنانية منتكلة على عملين بلا مفصل كتير، اهتراء حزب الله بالوجدان الشيعي أوكي، وبالمصلحة الشيعية بالمصالح الشيعية، ومنتكلة على شغلة تانية تراجع إيران عن حافة أخذ كل أزرعها إلى الانتحار، وبالتالي طلب منا أنه تراجعه وكذا، وخلق وشغلة ثالثة حتى تاريخه لا يوجد مفاوض من حزب الله مع الدولة اللبنانية أو مع أي سلطة بلبنان، حتى بتروح عند رئيسنا لا حتى بتروح عند رئيس مرة بيقول له من هو مكلفك، بقول لك ما بعرف بكلفني، بيجي غيره بيسحب للتكليف، بيعطوني موافقة عشي بيطلع غيره بيقول لي لا، ضعضعت المرجعية بحزب الله لدرجة يقال في حزب الله حاليا يوجد 17 مرجعية، لأنه الحرس الثوري الإيراني فيلق القدس قرر يحتكر هو القرار النهائي، وبيعطي إشارات متعارضة في استراتيجية كسب الوقت حتى الإيراني يعرف هو شو بده يعمل.
0: وتصديقا على كلامك، في كتير توترات عم تصير بين حركة أمل وحزب الله ببعض المناطق، وشفنا تباين كتير كبير بعد زيارة رئيس الجمهورية إلى النبطية، إنه القسم المرحب والقسم اللي دغري هاجم الرئيس ونكر هيدا الزيارة،
1: يعني لأنه الرئيس طلع بالاتفاق مع بري، ما طلع بالتعاون مع حزب الله. وهيدا لها معانية،
0: اللي هي
1: إنه الرئيس بعده معتبر إنه الجنوب بوابتنا به بري، وهلأ منتكل أكتر عنا به بره بجنوب. بالمحصلة هيدا بيمدح هيدا بيشتم، بس بالنتيجة هني ثنائي في تبادل المصالح،
0: ثنائي ما عم بيتفرع
1: في تبادل
0: يعني
1: المصالح.
0: اليوم الرئيس بره راضي عن المشهد بجنوب،
1: هيدي الإشكاليات عم بتصير
0: المشاكل.
1: الإشكاليات عم بتصير بين الخائف وبين الانتحاري. هيدي هي الإشكاليات، منو إشكاليات بقرار، لو إشكاليات بقرار بتلاقي اشتباكات
0: اشتباكات، ايه عم بيصير مشاكل.
1: لا مشاكل، المشاكل ماشي
0: عادية،
1: هي المشاكل عادية يعني. انا يعني في انا وشخص تاني بعمل مشكل على اختلاف تكتيكي على الموضوع، واحيانا اذا بيطلع معي ضغطي او بيطلع معي بيصير معي ما بعرف كريزة شو او كذا او كذا، ممكن يتخطى الموضوع ل ل ل ل لياقة الاختلاف إلى لا لياقة في الاختلاف، بتصير. بس إنه بعدهم هني بهيدا الموضوع، بس إذا بتجي بالقبل بالمحصلة كل نقطة ماي بتحطيها بطحونة نبيه بري أوكي، حتجلوش قمح لحزب الله.
0: طيب تروح على المفاوضات، يعني شفنا تخبط كتير كبير بالفترة السابقة أنه إذا رح يكون في مفاوضات بروما أو لا، في لقاء لسفير لبنان وإسرائيل الأسبوع الجاي بواشنطن أو هذا الأسبوع،
1: هيك عم بقول الأمريكان،
0: ومن بعدها رح يروحوا لتحديد موعد للمفاوضات. هالمفاوضات بظل يعني عدم تنفيذ المنطقة التجريبية، وأصلا الإسرائيلي أعلن أنه المنطقة التجريبية فاشلة وغير قابلة للتنفيذ، شو رح يكون في شيء تقدم بموضوع المفاوضات؟
1: لك أنا بعتقد كل المطلوب هو إبقاء هذه المفاوضات على قيد الحياة حتى يحين وقت تنفيذ اتفاق الإطار. أوكي، يا بيقوى الجيش اللبناني، يا بيأخذ التزامات، يا بتقوى السلطة اللبنانية، يا بصير في تطور إقليمي، يا بصير في بالرعات تطور ما، يا يا يا يا يا هول اللي بدهم يجوا يقعدوا مع اليونيفل بيعملوا قوة ضاربة، ما بتحاولوا بس كمان قوة مغطية مثل ما كانت اليونيفل كل الوقت
0: وإلى طبعا قوة شاهدة زور.
1: مش بس هي والجيش اللبناني، كانوا شهود زور، كانوا شو الجيش اللبناني بتكليف، وهيديك بمحاولة نزع نفوذ بالمنطقة الشرق الأوسط، عرفت كيف؟ بس إنه بالمحصلة كنا حالة شهادة زور لما عم نطلع شو فعلا في بجنوب لبنان، وجاب الكارثة لا اللبنانيين عموما ولا الشيعة خصوصا وجيرانهم من كل الطوائف. أوكي، بتكتشف إنه المأساة إنه كان في اللي جايين يحفظوا السلم إجوا صنعوا الحرب من خلال شهادة الزور،
0: صاروا منهم
1: مشان صهري، مشان بقى طبعا ما هني ليش هلأ زعلانين رايح على اليوان
0: ببقى في
1: لك بحكوك بالدور الأمن، هي عمليا راح المصاري وراحت المصاهرة وراحت الكذا في كتير اليونيفل على الأقل، يعني في واحدة من فضائل
0: جايين سياحة كانوا.
1: فضيلة واحدة لليونيفل انه في عندي قوة، عندها قدرة شرائية عالية، عايشة بمنطقة فقيرة قادرة تبيعها وتنعشها، لما تروح القوة الشرائية رح يصير فقير، يرجعوا على نظام المقايضة، اعطيني انت تفاح بعطيك انا خيار، اعطيني انت خيار بعطيك انا بندورة، لانه منطقة فقيرة ومعطرة ومدمرة، واضيفة الى ذلك اليوم مدمرة وكارثة.
0: طب هيدا القوة اللي عم بيحاولوا يشكلوها، كمان سيقبنا في انتخابات بإيطاليا، يعني اسم الله لهيك تأخرت موضوع تشكيل هيدا القوة، لأنه بإشراف التليان كان مفروض تكون،
1: لا هذه قوة المراقبة، القوة الضرب اللي بده تحل محل يونيفل
0: أمريكا.
1: من 14 دولة بيحلوا محل اليونيفل، وعمل إشكالية شو الوظيفة شو الدور شو بقى عادي بتسلوا فينا بتسلوا فينا
0: حق التجارب، حسيت آخر شيء
1: بتسلوا فينا لحق،
0: أنا بالنهاية القرار منتهي، إذا أنا برأيي إذا الإسرائيلي عارف النقاط ودمر لدرجة أنه قبل بعشرة 15 سنة مستحيل أنه تكون قابلة للعيش، شو هالمسرحيات لهم بتصفيق.
1: بس هو ما عم فكر ب15 سنة الإسرائيلي أكثر، لأنه حزب الله مستعد يعطيه 15 سنة الإسرائيلي،
0: ما هو إيم إذا من 2006 لليوم 20 سنة رجع كوان.
1: هو مستعد حزب الله، هو ما عم فكر هيك، هو عم فكر تخميد هذه الجبهة إلى أبد الأبدين، لا يستطيع أن يخمدها بكل السيناريوهات السابقة اللي عملها من 79 ل82 حتى 2000، الجدار الطيب والتعايش وجيش لبنان الجنوبي وما بعرف كله هيدا ما بقى بده يعيده، اخذ قرار يتعايش السكان مع الغبرة تغبير المنطقة العازلة، وهو بيقعد جوا مرتاح، ولما بيضربوا بيكون مشرف على المناطق الاستراتيجية وبيهجم عليها. نحن بنتمنى هيدا السيناريو ما يستمر أوكي، من خلال إزالة الشواذ بلبنان لمرة واحدة وأخيرة. ساعة منكم مع شواذ اسمه منظمة التحليل الفلسطينية، ساعة مننتقل بتورث منظمة التحليل الفلسطينية نفس الأسلوب نفس الطريقة نفس خلافا لكل الوصايا تبع الإمام موسى الصدر، وغير الإمام موسى الصدر الجنوب ليس ورقة في أجندات الخارج وكذا كذا، بتجي أنت خلافا لكل الوصايا اللي عساسها أنت كمجموعة بتروحي بتجيب المصايب، كنا بورقة فلسطينية صرنا وناصرية وأسادية، هلأ عم نصير ورقة إيرانية ما إلى ما هون. هلأ نتمنى نحن بنتمنى أنه لمرة واحدة وأخيرة هالجنوب يقدر شي رجال من هالرجال يجي يقولون هيدي ورقة لبنانية بالدليل وليس بالشعار بالنفق وليس برفع الأعلام. نتمنى
0: مؤتمر دعم الجيش، وأخيرا إجت البركة الأمريكية والموافقة لإقامة هذا المؤتمر،
1: إجت على أساس ما في مصاري،
0: لا هنا بعتقد مش راضين على الفرنساوي.
1: لا بس هي اجت على اساس ما في مصاري. لانه هي
0: صار في مصاري هلا؟
1: لا ما في مصاري. يعني هيدا
0: لشو عاملين المؤتمر؟
1: تحضيري.
0: تحضيري.
1: يعني
0: كل بعدنا بالاطار التحضيري.
1: طبعا كل هالامور
0: كله عم بحمي.
1: كل هالامور تحضيري يعني انت هلا تحضيري شو يعني؟ من اخر اجتماع صار بروما، لان هذا اجتماع بصير بروما، اجتماع من اخر اجتماع صار بروما لليوم، شو حققتوا انتوا على مستوى التدريب والتجهيز ومستوى تحقيق الالتزامات والى ما هنالك والى ما هنالك؟ شو هو اللي ما حققتوه بفعل الاراده السياسيه؟ شو ما حققتوه فعلا بفعل الاراده التقنيه؟ حيث توجد الاراده التقنيه ترفع التوصيات الى اجتماع مش الى اجتماع الاساسي اللي كمان بده يصير بروما، وهنيك بيجي تقديمات على اساسه. هدي وبالتالي هيدا
0: مطولين يعني مطولين بعد.
1: لا لا عنا ايه ما هي المعلومات من باريس انه بلغ الامير محمد بن سلمان رئيس فرانسوا
0: ماكرون
1: ايمانويل ماكرون بلغه رسميا نحن ما منحط ليره بلبنان.

0: هيك بناخذ قرار غير قابل للتنفيذ. انا وياك بناخذ قرار بنقول بدنا نسلق بدنا ننزع سلاح حزب الله انا وياك وعم نتمرجل ليل نهار من قدمر علي. بس انا وياك بنعملها ايه بس الدولة اللبنانية اللي اتخذت قرار بده يكون عندها ادواتها التنفيذية ولا عمرها ما تكون دولة عمرها ما تكون حكومة عمره يكون مجلس وزراء ايه ما يا اخي شو بتضحكي عليهم يا اخي هن عم بيحكوك بست بطلعي في هيك عم بيقد مراجل ويعمل وكذا وكذا بتقولي له يا حبيبي كيف
1: كيف بدك تنزع هيدا السلاح يعني كمان ما فينا نلومهم من ميلة تانية منهم قادرين
0: ما فينا غير ما نلومهم مش مسؤوليتنا نفتشنا عن أسباب تخفية يطلعوا يخبرونا ليش هن بياخدوا قرارات غير قابلة للتنفيذ
1: طب إذا طلعوا قال أنا مش قادر نفذ
0: يصطفل يعمل بده إياه أنا مش دوري أنا مواطن صري من أنا بعدني فايق مش أنا بعدني أنا بعرف أنه نحن صرنا من الألفين على الأقل ما بدي أنا أرجع لبقى لقبل الألفين قبل الألفين كان في خلافات أنا أساسا كنت مع المقاومة مع حزب الله قبل الألفين أوكي قال لي أنت ما كنت وما بتعرفه وما بتعرفه خيئه اللي بتكونه أنا هيك كنت خاطئ أم مصيب أوكي بعد الألفين لليوم صارنا من الألفين لأولت مبارح أنا لأولت مبارح أنا وقفتها لأول امبارح منلاقي مبررات للعجز تبع السلطة وكل ما منلاقي لها مبررات بتنام هي على حرير ونحن منأكل الحديدة أوكي حان الوقت يتسلموا هني مسؤولية التبرير ونحن نتسلم مسؤولية المساءلة نحن نسائل وهم يبررون أوكي نحن نغضب وهم يخمدون غضب
1: بس ما فيك تغضب نحن يبعتوا وراك
0: ما يغضب يبعتوا وراي شو أول عالم تبعت وراي
1: بعد لك جلادة تروح
0: ما لي جلادة ولا شيء ما لي جلادة باكل حق الحرية أو باكل حق وجباتي أو باكل حق عيدتي أو بقول أنا أعلنت يأسي وبحمل حالي كمان بفل يعني ما بدش هالقد كمان بتقل ما هو اليأس جزء من الجواب أوكي بس نحن أبناء الرجاء هيدا بلدنا بدنا نعيش فيه قد ما فينا بدنا نناضل فيه قد ما فينا بدنا ننطفه قد ما فينا وبدنا نبقى نصرخ هلا بدي في حدا بده يجي يقطش لك لسانك طيب شو بدي اعمل انا طيب شو بدي اعمل هاي ضريبه احتماليه اذا بدك تضحيه قصديه احتماليه بيجي واحد مدري شو يخبرك خبريات ويعمل عليك تفنجات ما خلص زهقنا
1: صحيح.
0: اوكي وبطلع الاحوال يوم الذي لا نستطيع فيها ان ننتقد على الاقل صمت صمت الصمت كرامه طالما بعدنا قدرنا ننتقد ولا احنا ما عم ننتقد تنهدمون يعني مش عم ندعي اليوم مثلا صوروا وطلعوا على القصر روحوا على الحسرة مش عم نطلب نحن عم نطلب كرمالهم وكرمالنا كرمال وطننا وكرمال كتاب التاريخ اوكي
1: يعني إيه؟
0: كرمال كتاب التاريخ وكرمال مليون شغلة ما تروحوا على مزبلة التاريخ عندكم فرصة استثنائية تكونوا على قمة التاريخ ليه بدكم تروحوا على مزبلة التاريخ
1: بعد قائمة هيدا الفرصة ولا بلشت تضيع
0: لا تبقى قائمة تبقى قائمة
1: لأنه الأمريكان بلشوا يتململوا بمحل معين يروحوا بيسلموك لحنا
0: رئيس حكومة مسكين
1: ليه مسكين
0: ما بعرف مسكين لأنه بحبوا السلطة مسكين لأنه والله في حرب ما بده يعمل مشاكل داخلية مسكين لأنه قبل بشروط ما كان لازم يوافق عليها ما بعرف مسكين يعني أنا بالنسبة لي رئيس الحكومة إنسان مسكين هلأ إنسان صاحب موقف واضح ولكن مسكين لأنه أدوات التنفيذية مش عنده
1: مش موجودة
0: مش عنده أوكي هلأ أنا محله ما كنت بقبل لأنه قبل ما يعمل رئيس حكومة لما نكون عم نحكي سوا انا ما شفته لما عمل رئيس حكومه اوكي كان في عندي اخذنا موعد اتفقنا على موعد انا ما قدرت شرف الموعد ما قدرت روح نسيت الموعد فكرت الموعد بتاريخ تاني طلع بتاريخ هذا اللي براكم عليه شغل كتير اخر شيء بضايا بس انه انا ما قدرت شو بس انا كنت شوفه كتير قبل ما يعمل رئيس حكومه
1: كان شو تغير فيه بعد ما صار رئيس حكومه
0: صار حكومه نواف سلام بنواف سلام واحد كان يشترط إذا أنا بدي أعمل رئيس حكومة بدي 24 نواف سلام بالحكومة طلع في نواف سلام واحد طب إذا كنت أنت بدك 24 يا هول هني يا أنت هال 24 وبالتالي هول بيشبهوك يا أنت كنت قد مراجل لأنه ما كنتش فعلا مصدق إنك بتوصل أوكي ما بعرف يعني بس أنا مش معجب بأداء رئيس الحكومة
1: بركي اصطدم بالعقبات يلي بتواجه كل رئيس حكومة بيوصل
0: ما بنفل من فل ما ليك
1: تنصح اليوم يفل وما يكون شاهد على كل هيدا؟
0: بنصح لا، إذا كان هو مبسوط ومفرفح وبيعتبر حاله شايل الزير من البير، لا يبقى ساعتها يجي بس يخبرني انه انت يا فارس خشان وانت يا سابين يوسف وانت يا علي محمد وانت يا فلان انتوا غلطانين، عندكم قصر بالنظر، اوكي ما عندكم فهم لدوزيام دوغري
1: وترازيام دوغري على المدى البعيد.
0: احنا بس يفهمنا، يمكن نطلع من عنده، يمكن نطلع من عنده يا سابين عم هيك مدودخين ونطلع نقول والله احنا كنا فهم، وفعلا نطلع كنا فهمانين غلط، بس هلا كل الداتا عم تجي على ايدينا، اوكي عم بتخلي اجوبتنا مثل الداتا الغلط لما نعطيها لتشات جي بي تي.
1: وكان خير دليل موضوع كمان السفير الشيباني، يعني انه امر الله سلاح حزب الله ما عم فينا نشيله، بنقوم نعطي اقامه لوزير خارجيه ايران.
0: يعني وبالتالي احنا مش ضد رئيس الحكومه، بالعكس والله عن جد مش ضده،
1: احنا مش ضد
0: ولا ضد فخامه الرئيس، اعوذ بالله، كيف تكوني ضد فخامه الرئيس؟ عرفت كيف؟ يعني احساس لو كنا ضده بعد كل هالصور اللي بنشوفها كل يوم مش فيني اعيش بلا، يعني انا مش فيني اعيش بلا على كل مفرق على كل طله، يعني عرفت كيف؟ انا ما بقى فيني اعيش بلا الرئيس. هلا انا لازم اروح على فرنسا، عندي بعض المعاملات الاداريه لازم اروح، خايف اروح على فرنسا.
1: بتشتغله؟
0: مش بشتغله، كيف بدي اعيش بلا صوره؟ يعني بدي كيف
1: هلا السوشيال ميديا بتهون عليك بتشوف؟
0: لا ما بقدر، انا ماشي بالسياره، انا وفايد بالكوع، انا وطالع على التله، لازم على طول يطلع بوجهي واتذكر وانقذ. بس نحن مش ضد فخامة الرئيس، فعلا مش ضده، اوكي عندنا انتقادات، عندنا معتب، عندنا استياء من محاوله شو اسمه ترجيعنا على مستوى عباده الشخص، عندنا عتب.
1: لا بس هو عم يحاول قد ما بيقدر انه يكون،
0: ما بعرف
1: وسط، يستوعب هول ويستوعب هول،
0: ما بعرف بلد وسطي، لا وسطيه في الحق، في اعتدال في ممارسه الحق، مش وسطيه. ما فيني انا اقول انا بدي اجيب الباطل والحق، زوجهم مع بعضهم وطلع منهم نتيجه وحده، لان هيدي بقدرها، هيدي خزعبلات، كلمه هيدي الخزعبلات،
1: احتواء
0: ما في طوائف، ما في، هيدا مش احتواء للطوائف، هيدا مش، هيدا احتواء للجيش، وهيدا احتواء للمواطن الادمي، وهيدا احتواء للمعطر والمسكين، وهيدا احتواء هيدا احتواء لغضب الناس، هيدا مش احتواء للحقيقه. اليوم انا ما عم فكر هني بفكروا لي بحزب الله وبغير حزب الله، انا عم فكر شو هي هالدوله اللي بدها تعيش ب 89% ضرائب بس ما قادر تعمل ولا انتاج، انا بشو هي هالدوله اللي ما بتقدر تعطي ثقه لمستثمر حقيقي واحد بينتكلوا على هال السعيدين اللي بدهم يجوا على البلد ويقولون احنا بدنا نعمل ونشيل ونحط، وهني ما بحطوا ليره بالبلد. انا بنتكل بكره بين المدارس وغلاء المدارس وغلاء الرسوم وغلاء الضرائب وغلاء انا عم فكر قديش قديش بيبقى العائله، رب العائله قادر يكون عايش عالي على خيو بيو والمغترب والى ما هنالك، كيف بنعمل مستقبل؟ كيف بنعيش؟ كيف بنكفي؟ شو هي هالدولة اللي ما بتفكر فعلا فعلا فعلا بواجباتها تنقدر نعيش؟ أعوذ بالله.
1: قد ما مسترسلة معك بالحديث، دهمنا الوقت وعم بيقول لي قربنا نخلص، يعني للأسف الوضع ينذر بالأخطر بموضوع الاقتصادي تحديدا، ما صرنا كتير نحكي عنه، أنه كل الأوضاع ما بتطمن بالخير على كل الأصعدة، مدارس، مستشفيات،
0: بين ما بقى فينا نأخر. ما هي مشكلتك أنه بدنا نطول بالخير، يطول بالك أنت قطع كهربتك بالقصر الجمهوري، أوكي، طول بالك أنت قطع كهربتك بالسرايا الحكومي، طول بالك أنت روح مشي بعجقة السير وما تمشي دراجين قدامك، طول بالك أنت لما تروح مشوار على الديمان أو غير ديمان ما تطلع بالهليكوبتر، أوكي، طول بالك أنت حبيبي اتكلف قبلي، اوكي، ما وتاعد زنطر علي، انا ماني مضطر، انت عايش رفاهيه المركز ورفاهيه الانفاق، اخذها من ضرائبي واخذها مني انا واخذها من مرزق، وترجع اخر شيء تجي بقى تخبرني انه انا بدي اتحمل، انا وين شايفك عم تتحمل؟ بتسافروا وبتروحوا وبتجوا وبتاخذوا احلى اوتيلات وبتنزلوا وبتعملوا
1: بتعملوا هناك
0: مسرحيه كذا، ولا انا مش احسب على خزينه، احسب شو؟ احسب صرف النفوذ، بتاخذوا من ثري من هون وبتاخذوا من ثري من هناك، اي دوله بتعيش على حساب أثرياء عم بيصرفوا على المسؤول، شو بعرف؟ هيدا قمة الفساد. لا أنا مش ما يروحوا يعيشوا التقشف والكارثة اللي بدهم يعيشونا إياها، وبنرجع بنحكي بالتفاصيل
1: إن شاء الله. رئيس تحرير منصة نيوزاليست، أهلا وسهلا فيك دايما بلبنان الحر.
0: شكرا سابين تيما، الحديث معك بيخدنا على على سقوف على على سقوف مخروقة
1: جدا. بتوردينا بيقولوا لك مستمعينا ومشاهدينا، وصلنا للختام. ملتقانا معكم بتجدد الأسبوع الجاي بحلقة جديدة. تبعوا حالكم.
2: حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة.

قد تتحول جلسة مجلس النواب لمناقشة الحكومة وسياساتها العامة غدا إلى جلسة طرح ثقة، لكن هذا الواقع لا يطرح مخاوف عن مصير الحكومة، فهي باقية بكل الدعم الدولي والعربي والداخلي، ولا مجال الذهاب إلى فراغ حكومي. فموازين القوى والقوة بعد الحرب واضحة الاتجاهات والمسارات والتصويت، وتمثل الحكومة برئاسة نواف سلام أمام البرلمان في جلسة صباحية تعقد يومي الثلاثاء والأربعاء، أي غدا وبعد غد، وهي الثانية منذ تشكيلها في 8 شباط 2025، وتخصص لمساءلة الحكومة ومحاسبتها على أعمالها، خصوصا أن طالبي الكلام من النواب تجاوز 55 نائبا، ويمكن أن يرتفع العدد قبل بدء الجلسة. ويستفيد النواب من نقل وسائل الإعلام الجلسة مباشرة على الهواء للتوجه إلى محاسبيهم، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بر إلى التواصل مع الكتل النيابية وطلب منها أن تتمثل بنائب أو اثنين بحسب عددها، تفاديا لإطالة الجلسة والاستفادة من الوقت للخروج بالحد الأدى من الحلول للأزمة المعيشية الاجتماعية التي تلاحق اللبنانيين. يأتي ذلك وسط توقعات النيابية بأن تتصدر الجلسة مبارزة نارية بين أكثرية مؤيدة لاتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية، ومؤيدي مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية من الثنائي الشيعي الذي لا يزال يراهن عليها بديرا عن الاتفاق. ويتوقع يحضر موضوع علي الطاهر، لتتحول الجلسة أيضا مساءلة لحزب الله عن أسباب تجاوبه مع النصائح أو عدم تجاوبه مع النصائح المحلية والخارجية التي أصديت له بتسليمها للجيش اللبناني. كذلك أفادت مصادر بأن نواب بيروت سيثيرون ملف تنفيذ قرار الحكومة السابق بيروت خالية من السلاح. إلى ذلك، ينعقد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني في باريس الخميس المقبل، وسط معلومات عن أن 17 بعثة عسكرية ستحضر المؤتمر وسيشارك فيه الرئيسان اللبناني والفرنسي، إضافة إلى العاهل الأردني الذي ستجمعهم خلوة على هامش المؤتمر. في الغضون تتوجه الأنظار إلى اللقاء الذي سيجمع السفيرين اللبناني والإسرائيلي في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، الذي أشيع أنه قد يحصل غدا أو الخميس وسيكون سريعا. هذا هو قد أفيد بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصل برئيس مجلس النواب نبيه بري، وقد أكد له دعم إيران للبنان والمقاومة. وفيما يجري الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة عمليات مسح وتمشيط في مناطق جنوب لبنان الواقع بين الخط الأصفر والحدود الدولية، بهدف تحديد مواقع بنية تحتية للإرهاب ورسم خرائط لها وتدميرها. وفق ما كشف موقع والا الإسرائيلي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية دمرت ما وصفه بأكبر معاقل حزب الله في مرتفعات قلعة الشقيف وتلال علي الطاهر، متحدثا عن تحقيق انتصار كبير على الحزب. وقال نتنياهو أن سياسة إسرائيل تقضي بمواصلة تدمير ما سماه البنية التحتية في المنطقة الأمنية في لبنان وإزالة أي تهديد لإسرائيل. أضاف متوجها إلى خصوم إسرائيل: إذا لم تكونوا قد تعلمتم الدرس حتى الآن وكررتم مهاجمتنا مجددا فستتلقون ضربات أشد، مشيرا إلى أن العمليات لم تنتهي بعد وأن هناك عملا يجب استكماله. في الميدانيات استهدفت غارات إسرائيلية مواقع في زوتر وميفدون، كذلك في منطقة سمحية بين زوتر الشرقية والنبطية الفوقة، كما استهدفت سلسلة غارات بلدات القنطرة وصربين وحنين ووادي زبقين وكفر تبنيت ووادي سلوقي. وسجل تحليق للطيران الحربي في أجواء النبطية والجنوب، وتزامن مع قصف مدفعي استهدف تلال علي الطاهر. تبدأ غدا بعثة صندوق النقد الدولي في زيارتها للبنان التي تستمر حتى الجمعة لعقد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع وزارة المالية والإدارات والجهات العامة المعنية بالملفات المالية والاقتصادية والإصلاحية. وتشكل وزارة المالية مركزا لمعظم اجتماعات البعثة، فيما تعقد الاجتماعات المخصصة للبحث في الفجوة المالية مع مصرف لبنان في فندق فينيسيا. طالب اتحاد نقابات الأفران والمخابز وزارة الاقتصاد والتجارة بالدعوة فورا إلى اجتماع للجنة المشتركة لإعادة احتساب كلفة إنتاج ربطة الخبز وتحديد حقوق الأفران وفروقات الكلفة. ولفت إلى أن سعر طن المازوت ارتفع من 635 دولارا إلى قرابة 1400 دولار، مع تسجيل ارتفاعات إضافية أخيرا.
وأوضح أن هذه الارتفاعات لم تقتصر على المحروقات بل انعكست مباشرة على مختلف عناصر الإنتاج والنقل والتشغيل وفي مقدمتها القمح الذي سجل زيادة بأكثر من 70 دولارا للطن في ظل الأعباء الإضافية الناتجة عن تداعيات الحرب في البحر الأسود وارتفاع كلفة النقل والشحن والطاقة. وأكد الاتحاد أنه التزم منذ أكثر من 15 يوما بالانتظار وفق آلية التسعير المعتمدة، إلا أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات فرضت أعباء إضافية على الأفران حتى باتت الفروقات في كلفة إنتاج ربطة الخبز تتجاوز 7000 ليرة. وشدد على أن الأفران لا تطالب إلا باحتساب الكلفة الحقيقية وفق الآلية المتفق عليها، محذرا من أنها لا يمكنها استمرار في تحمل فروقات تتزايد يوما بعد يوم. بدأ وفد إماراتي زيارة ميدانية إلى مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت بهدف تقييم الأنظمة الفنية والأمنية تمهيدا لتحديثها وربطها ضمن منظومة متكاملة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي. إلى الأخبار الإقليمية والدولية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تنتج أسلحة فائقة التطور بمعدلات تفوق أي وقت مضى، وأضاف لدينا مخزون كبير من صواريخ باتريوت وأنظمة ثاد وتوماهوك. ترامب أشار إلى أن سعر النفط سينخفض بشكل كبير بمجرد انتهاء الصراع العسكري مع إيران وهذا لن يستغرق وقتا طويلا. أضاف النفط يتدفق عبر مضيق هرمز ودول العالم لم تقدم لنا مساعدة وعليها أن تعوضنا وستفعل ذلك عند انتهاء الصراع. على خط مقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني اشتعال النيران في ناقلة نفط إثر اصطدامها بألغام بحرية، موضحا أن ناقلة النفط حاولت العبور من المنطقة المحظورة جنوب مضيق هرمز. أضاف الحرس الثوري: مضيق هرمز مغلق ولا يزال تحت سيطرتنا. إلى ذلك، أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على بنك روسي لتورطه في التهرب من العقوبات على إيران، وقالت الخزانة: سنواصل تحديد الجهات التي تساعد النظام الإيراني وسنكشفها ونعزلها. أخيرا، أكد رئيس الوزراء العراقي سعي العراق لرفع طاقته الإنتاجية للنفط الخام من 4.8 مليون برميل يوميا إلى 10 ملايين برميل يوميا. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، شكرا لحسن المتابعة ونترككم بأمان الله وإلى اللقاء.

0: وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: أين بشير وأين حافظ الأسد؟ في مثل هذا اليوم الرابع عشر من أيلول من العام 1982 اغتال حافظ الأسد رئيس الجمهورية المنتخب الشيخ بشير الجميل بعد 44 عاماً على جريمة الاغتيال. أين هو حافظ الأسد وأين هو بشير الجميل؟ حافظ الأسد لفظه التاريخ وبشير الجميل دخل في التاريخ. حافظ الأسد لم يتسبب بتدمير سوريا فقط من خلال تدميره الممنهج على مدى عقود من حكمه، بل دمر لبنان أيضا. بشير الجميل أعطى أنموذجا عن حكمه في 20 يوما بين 23 من آب تاريخ الانتخاب إلى 14 من أيلول تاريخ الاغتيال. حافظ الأسد قتل الأمل عند السوريين، بشير الجميل أحيا الأمل عند اللبنانيين في 20 يوما. إنه التاريخ الذي يختصر بهذه الجملة، ما بصح إلا الصحيح. أين حافظ الأسد اليوم وأين بشير الجميل اليوم؟ التاريخ سيروي للأجيال أن حافظ الأسد لعنه التاريخ، وأن بشير الجميل حتى لو اغتاله حافظ الأسد حفظ لنفسه مكانة محترمة في التاريخ.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. Hey, turn it up.

0: حرنا دايما الترند وكمان السياسية. لبنان الحر دايما عنده مساحة خاصة للفن. ومع كارين
1: عين على الفن.
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين المطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: كارين.
1: هاي سيمونا،
0: كيفك؟
1: ماشي الحال، انت كيف؟
0: منيحة
1: تمام.
0: شو زغرت الأمين؟
1: زغرت أمي ما بلحق. خلص الخميس إن شاء الله بتكون أكبر، بيكون الأخبار أصلاً أكتر وهيك، يعني من تنين للخميس عم بيكون كل مرة الأخبار هيك دسمة أكتر.
0: هلا فهمت، يعني أنت حسب الأخبار إذا كانوا قليل وهيك خفيف بتجيب القنينة الصغيرة
1: هيك شي تقريبا،
0: ما هدوليك لأنه بتكون نشف ريك. هلا فهمت الفكرة. يوم أخبارنا بس أنه معنا كمان أخبار حلوة ودسمة وكتير منوعة،
1: متنوعة 100%. يعني عنا رح نحكي عن فنان كتير أكتف، يعني بلش من هلأ يحضر لحفله لسنة الجاية، لصيفية الجاية. وحكيت أنت قبل شوي كنت بأجواء بوليوود، فرح نضلنا بأجواء بوليوود، رح نسمع كتير أغاني هندية اليوم. كمان عنا يعني أكيد إصدارات جديدة، في عنا حدا يعني يمكن ها أول أغنية لإله، هلأ أكيد رح نحكي أكتر عن هيدا الفنان الجديد، شاب جديد أكيد. وعنا كمان أخبار، يعني في فيلم ما في فيلم أكشن لفنان معين، في حفلة بتجمع اثنين فنانين من مصر ولا لا، يعني رح نحكي أكتر بهول التفاصيل أكيد هلأ بالحلقة.
0: أكيد رح نحكي مع المستمعين من هلأ للربع، ملتقيكم بآخر يعني البرنامج لنعرف شو هن الأخبار يلي شوقتينا نكون عم نسمعهم.

أسبوع جديد ومعه أخبار فنية جديدة، بين إصدارات عم تنزل، حفلات عم تتحضر والشائعات عم تنحسم. ومن لبنان للعالم منمرق سوا على أبرز الأخبار بعين على الفن. وائل كفوري بيحجز موعده لصيف 2027.

جدد وائل كفوري من هلأ موعد حفلاته ببيروت لصيف 2027، ورح يلتقي جمهوره بحفلتين بالفوروم دو بيروت ب 31 تموز و 1 آب 2027.

بلش بيع البطاقات قبل سنة تقريباً من موعد الحفلتين بخطوة بتعكس حجم الإقبال الكبير يلي صارت بتحققه حفلات وائل ببيروت كل سنة.

تحولت حفلات وائل ببيروت لموعد منتظر من جمهوره، خصوصا بعد الحضور الكبير وباع التذاكر بسرعة بأكثر من مناسبة، ولهيك واضح أنه التحضير لصيف 2027 بلش بكير هالمرة.

عم يستعد ستيفي وندر لإطلاق جولة عالمية جديدة بيحتفل فيها بمرور 50 سنة على ألبومه الشهير Songs in the Key of Life، واحد من أهم الأعمال بمسيرته.

وبتنطلق الجولة بتشرين الأول من أوروبا والمملكة المتحدة قبل ما تنتقل على الولايات المتحدة بتشرين الثاني وتكمل بعدة مدن وصولا للوس أنجلوس بكانون الأول.

وبيضم الألبوم مجموعة من أشهر أغاني ستيفي وندر، من بينها I Wish, Sir Duke و Isn't She Lovely. هو سبق وصفه بأنه من أقرب الأعمال على قلبه.

حضرت كارينا كابور خان احتفالية إطلاق الألبوم الغنائي لفيلمها الجديد دايرا بيمومباي إلى جانب النجم بريث فراج سوكو ماران وفريق العمل. ولفتت كارينا الأنظار بإطلالتها بالساري الهندي اللي أعطى حضورها طابع أنيق ومتناسق مع أجواء المناسبة والعمل. وبيجي ظهور كارينا ضمن التحضيرات والترويج للفيلم مع بدء الكشف تباعا عن تفاصيله والموسيقى قبل طرحه رسميا للجمهور.